0: بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب تواصل الضغط على أسعار السلع، ولا سيما السلع الأساسية، ما يبقيها عند مستويات مرتفعة. وأوضح صندوق النقد الدولي في منشور مرفق بتقرير جديد أنه يلاحظ أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وأضاف أن المستهلكين لا يواجهون فقط موجة مؤقتة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بل أيضا تراجعا دائما في القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية مقارنة بغيرها من السلع. في الرياضة، فتح النجم المخضرم كريستيانو رونالدو الباب أمام عودته إلى منتخب البرتغال لكرة القدم، مقدما اعتذاره عن مغادرة معسكر المنتخب المشارك في بطولة الأمم الأوروبية، ورغم اتهامه للمدرب جورجي جيزوس بالإخلال بوعده مرتين. قال رونالدو في بيان إنه سيكون متاحا كما كان دائما حتى اليوم للمنافسة وتحقيق الانتصارات من أجل المنتخب الوطني البرتغالي. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. شحال المرة جات كنت أو لنتي فكرة وقلتي تيان هاد الفكرة هي اللي خاصني نديرها فيديو، وبقيتي كتشوف فيها وكتفكر وكتصور في راسك كيفاش غادي تقولها وكيفاش غادي تصور وشنو غادي تلبس، ومن بعد ما درتي والو حيت ربما قلتي انا مازال ما واجدش او لا انا مازال ما واجداش، ما عنديش المعدات، ما عنديش كاميرا مزيانه، ما عنديش تليفون اللي فيه كاميرا مزيانه، وما عنديش اضاءه مزيانه، ما عارفش شنو غادي نقول، او ببساطه خفتي شنو غادي يقولوا عليك الناس. والغريب أنه مواقع التواصل الاجتماعي عطاتنا واحد الحاجة اللي ما كانتش متاحة من قبل، واللي هي كل واحد

فينا تقريبا أصبح عنده منبر، عنده هاتف، عنده كاميرا، عنده حساب وضغط على زر وانشر. ولكن امتلاك المنبر ما كيعنيش بالضرورة أن يكون عندنا صوت، لأن السؤال الحقيقي ماشي كيفاش خاصني نصور الفيديو، السؤال هو شنو غادي أنا نقول في هذا الفيديو، وشنو الشيء اللي غادي يخليني وسط ملايين الفيديوهات نكون أنا ماشي نسخة أخرى من شخص آخر. اليوم بغينا ندخلوا شوية المنطقة اللي ما كتبناش في الشاشة، ماشي الفيديو نهائيا، ولكن كل شيء اللي كيجي قبل منه، الكواليس، الفكرة اللي كتولد فجأة، المحاولة الأولى، الفيديو اللي ربما صورناه ثلاثة أو أربعة المرات وما عجبناش، اللحظة اللي وقفنا فيها قدام الكاميرا ونسينا الكلام، ثم تلك الثواني الصغيرة قبل ما نضغطوا على زر انشر، حيث كيبدا سؤال اخر، واش الناس غادي يعجبهم اللي غادي نقولوا، واش غادي يعجبهم هذا الفيديو. لكن السؤال ربما اهم، واش هذا الشيء فعلا اللي نشرته والمحتوى يشبهني؟ لانه صناعه المحتوى ماشي فقط انك تكون حاضر قدام الناس، هي ايضا انك تعرف كيفاش تكون كيفاش تقدم نفسك وتكشف نفسك للناس. واش يمكن تكون قريب من جمهورك من دون ان تفتح له باب حياتك كلها؟ واش يمكن أنك تكون صادق من دون أن تكون مكشوفا بالكامل؟ واش يمكن لأي فتاة أن تبني حضورا رقميا قويا على منصات التواصل الاجتماعي وتحافظ في الوقت نفسه على المساحة الخاصة ديالها؟ ثم طبعا ما ننسوش كاين الخوارزميات، هذاك الشريك صامت في كل ما نفعله على الانترنت، كيقولنا بشكل غير مباشر هذا انتشر، هذا لم ينتشر، هذا شاهدوه وهذا مروا عليه مرور الكرام. ومع الوقت يمكن أن نجد أنفسنا ما كنديروش داكشي اللي احنا بغينا ومقتنعين به، بل ما نعتقد أن الخوارزميات غادي تبغيه. وهنا سؤال أكثر تعقيدا، شنو اللي كيصنع المحتوى في النهاية؟ واش حنا؟ واش الجمهور؟ أم الخوارزميات؟ ضيفتنا اليوم اختارت أنها تدخل هذه المساحة ماشي فقط كمتابعة ولكن كصانعة محتوى. هي فتاة شابة لقات نفسها أمامها أو لقات نفسها مساحة لها قدام الكاميرا، بغات تجرب، شاركت، بدأت تبني علاقة مع جمهورها، وفي الطريق اكتشفت أن صناعة المحتوى ماشي غير صور ونشر، وإنما بحث مستمر عن الذات، عن الأسلوب، عن الحدود، وعن ذلك الصوت اللي كيقول هذا أنا. ضيفتنا اليوم غادي تكون هي هبة الخمليشي، متخصصة في التسويق الرقمي، وهي كذلك صانعة محتوى. وما تنسوش رادار أونلاين في المغرب، الخوارزميات تدخل نقاش سياسي وتؤثر في النقاش العام، أبل تشدد الحراسة على الهاتف، والسبب الذكاء الاصطناعي، جوجل كتجاوبك قبل ما تدخل الموقع، ثم أوروبا التي تريد أن تعيد تحديد سن الدخول إلى عالم السوشيال ميديا. كل هذا الشيء في حياة أونلاين اليوم، ما تمشوا فينا.

0: ذكريات أونلاين. حنان سوري.
1: اهلا بكل صديقات الاصدقاء اللي تلتحقوا بنا، مرحبا بكم، انتم تستمعون لحياة اونلاين على ميدي ان. وطبعا هناك اخبار اللي كتمر علينا كل نهار وكنشوفوها، لكن الاهم هو انها تؤثر وتغير في العالم الرقمي وبالتالي تؤثر على حياتنا اليوميه. اليوم غادي نشوفوا شنو الاخبار اللي تشدات في رادار اونلاين.
0: رادار اونلاين.
1: في المغرب الخوارزميات تدخل النقاش السياسي وتؤثر في النقاش العام. أبل تشدد الحراس على الهاتف والسبب الذكاء الاصطناعي. جوجل تجيبك قبل أن تدخل إلى الموقع. وأوروبا تريد أن تعيد تحديد سن الدخول إلى عالم السوشيال ميديا.
0: رادار أونلاين.
1: في المغرب الهيئة العليا لاتصال السمع البصري الهاكا نشرت دراسة بعنوان شبكات التواصل الاجتماعي والتواصل السياسي بين فرص التأثير ومخاطر التضليل. والدراسة اشتغلت على الحياة الرقمية للأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان وعلى الطريقة اللي استخدمت بها المنصات الاجتماعية للتواصل مع المواطنين. لكن المثير بالنسبة لنا مش فقط الأحزاب وإنما دور الخوارزميات. دراسة ديال هكا كتهضر على أو كتهضر صراحة على التضليل، استقطاب الخوارزمي والتلاعب بالمحتوى وكيف أصبحت المنصات الاجتماعية فضاء للتعبير السياسي، ولكن أيضا فضاء يمكن أن تنتشر فيه المعلومة المضللة بسرعة. والأرقام كتعطي فكرة عن حجم العمل اللي قامت به الدراسة. خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى ماي 2026 تم تحليل 2651 منشور على فيسبوك لصفحات رسمية ل 12 حزب ممثل في البرلمان، و 925 فيديو على تيك توك لستة أحزاب، و 507 فيديوهات على يوتيوب لخمسة أحزاب، و 1012 منشور على إكس لأربعة أحزاب. أي أننا ما كنهضروش عن طباعات عامة بل عن بيانات ومحتوى رقمي تمت دراسته وتحليله. السؤال اللي كيهمنا احنا كمستخدمين بسيطين، إلا كنتي اليوم كتشوف أو يوميا كتشوف 100 فيديو سياسي، لكن الخوارزمية هي اللي قررت أي 10 غادي تظهر أمامك، فهل أنت الذي اخترت ما تشاهده أم أن الخوارزمية اختارت أولا وأنت اخترت بعدها؟ وهذا السؤال يصبح أكثر أهمية في المغرب لأننا أصبحنا مجتمعا متصلا بشكل واسع جدا. واش فرصكم باللي أنه بحسب أحدث أرقام داتا ريبورتل كان هناك حوالي 35 مليون ونصف المليون مستخدم للأنترنت في المغرب في نهاية 2025، أي أن نسبة انتشار الأنترنت بلغت أكثر من 92% من السكان. وكان هناك حوالي 23 مليون هوية مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل أو يفوق 59% من السكان. يعني ببساطة النقاش اللي كان في الشارع أصبح جزء كبير منه الآن على الشاشة. ومن هنا نخرج من المغرب إلى سؤال عالمي، إذا كانت الخوارزمية قادرة على معرفة ما يجذب انتباهنا، فماذا يحدث عندما تصبح قادرة أيضا على معرفة ما يجعلنا نبقى على الشاشة؟
0: رادار أونلاين.
1: تخيل معايا أنك غادي تعطي

مساعد بالذكاء الاصطناعي صلاحية الوصول إلى الهاتف ديالك أو للجهاز ديالك، ماشي فقط إلى سؤال كتبتيه ليه، بل إلى الملفات، إلى البريد الإلكتروني، الصور، التطبيقات، وربما سجل التصفح. هنا كتبدأ المشكلة، لأن الذكاء الاصطناعي الجديد ما بقاش دائما مجرد شات بوت كينتظر سؤال منك ويعطيك هو الجواب. هناك ما يسمى AI agents أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، أنظمة كتستطيع تنفيذ خطوات متعددة، استخدام أدوات والقيام بمهام نيابة عن المستخدم. ولهذا الشيء هذا بدأت أبل كتشدد القيود حول ما يسمى Full Disk Access على أجهزة ماك، وهي صلاحية حساسة كتمنح تطبيقات وصولا واسعا إلى بيانات الجهاز. الفكرة الأساسية، كلما أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر استقلالية، أصبح السؤال عن الصلاحيات اللي كنعطيوها ليه أكثر أهمية. وهنا ربما كنحتاجوا إلى تغيير السؤال اللي نطرحوه على التكنولوجيا. ما بقاش حالة دي كنا كنقولوا شنو يقدر يدير لنا الذكاء الاصطناعي، إنما السؤال ولا شنو نسمح له يدير في بلاستي. لأن هناك فرق كبير بين أن تطلب من الذكاء الاصطناعي أنه مثلا يكتب لك رسالة، وبين أنه تقول له سير دخل البريد الإلكتروني ديالي، قرأ الملفات، ابحث، رتب، أرسل وقرر. وهنا كتبدا الحدود ما بين الإنسان والآلة تصبح أقل وضوحا. لكن هناك جانب آخر، حتى عندما لا نعطي الذكاء الاصطناعي صلاحية الدخول إلى الأجهزة ديالنا، نحن كنعطيوه شيء آخر باستمرار، اللي هي الأسئلة ديالنا. وهذه الأسئلة خصكم تعرفوا أنها أصبحت تغير حتى طريقة بحثنا عن المعلومات. رادار أونلاين. شحال هذه ملي كنا كنقلبوا في جوجل كانت العملية واضحة، كنكتبوا السؤال وجوجل كيعطينا مجموعة من الروابط، وكحنا كندخلوا هذيك المواقع وكنبحثوا عن الجواب. لكن مع AI Overviews و AI Mode، جوجل غيرات هذه العلاقة. فبدلا من أنك تقول له ربما هذا الموقع اللي كتلقى فيه الإجابة، يمكنها أنها تعطيك الإجابة نفسها داخل صفحة البحث، والأرقام تكشف حجم التحول. جوجل قالت باللي أنه AI Overviews تجاوز 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا، بينما تجاوز AI Mode 1 مليار مستخدم شهريا. وهنا طبعا كيظهر سؤال كبير بالنسبة لنا، بالنسبة للصحافة، صنع المحتوى، وحتى أصحاب المواقع. إلا ولات جوجل كتعطينا الإجابة مباشرة، ما بقاش كتعطينا غير الروابط. علاش حنا غادي نضغطوا على الرابط؟ وشنو غادي يدفعنا أننا ندخلوا إلى الموقع؟ وشكون غادي يقرأ ذاك المقال كاملا؟ ومن سيشاهد الفيديو أصلا؟ ومن سيحقق أو يتحقق من أين جاءت تلك المعلومة؟ وهذه المشكلة طبعا ماشي بعيدة علينا، لأنه المغرب نفسه حتى هو يعتبر سوق رقمي كبير جدا، لأننا عندنا حوالي أو أكثر من 21.5 مليون مستخدم كيمكن الوصول إليه عبر يوتيوب وفق بيانات جوجل إعلانية، وحوالي 15 مليون عبر إنستغرام، وحوالي 23 مليون عبر فيسبوك وفق بيانات دائما المنصة جوجل اللي جمعها داتا ريبورتال. وهذا الأرقام وصول إعلاني مش بالضرورة أعداد المستخدمين نشطا شهريا، وإنما يجب طبعا أننا ناخدوها بعين الاعتبار. يعني أن المعركة على الانتباه المغربي أصبحت جزءا من المعركة العالمية على الانترنت. والسؤال طبعا اللي خاصو تطرح، إلى أصبح الذكاء الاصطناعي هو الوسيط ما بيننا وما بين المعلومة، فهل سنظل نبحث عن المصدر أم سنكتفي بالجواب؟ رادار أونلاين. وقتاش الأطفال يمكن لهم يستعملوا السوشيال ميديا؟ الاتحاد الأوروبي كتحرك نحو قواعد جديدة لحماية الأطفال في العالم الرقمي. المقترحات كتتجه نحو وضع قيود عمرية أكبر على استخدام منصات التواصل، مع أفكار كتتعلق بمنع الأطفال أصغر سنا من امتلاك حسابات مستقلة، وإخضاع الفئات الأكبر للإشراف بارونتال وللإشراف الوالدين. واللافت أن النقاش مبقاش متعلق فقط غير بتيك توك وإنستغرام، بل شمل روبوتات الدردشة والرفقاء الرقميين بالذكاء الاصطناعي. علاش؟ لأن الطفل اليوم ما بقاش كيتعامل فقط مع إنسان آخر على الإنترنت، وإنما أصبح يتعامل مع آلة اللي كتقدر أنها تهضر معاه،

يقترح عليه تجاوبه تبقى معاه وتونسوا لساعات. والاتحاد الأوروبي يناقش كذلك الحد من بعض التصميمات اللي كتشجع الاستخدام المفرط مثل التمرير اللانهائي، إضافة إلى قضايا الإعلانات الموجهة للأطفال والتحقق من العمر. وهنا كتظهر واحد نقطة مهمة، احنا كنقولوا باللي أننا نريد حماية الأطفال من جمع البيانات، لكن لكي نتأكد من أن المستخدم راهو طفل في الأصل قد نحتاج إلى جمع المزيد من البيانات عنه. إذا السؤال ماشي هو واش ولدي عنده تيك توك ولا لا، السؤال اللي خاصو يتطرح هو شنو كيشوف ولدي، شنو كيأثر فيه، شحال كيبقى مكونيكتي ومع من كيهضر. وهذا هو النقاش اللي ربما غادي نوصلوا له عاجلا ام اجلا، لان الحدود الرقميه لا تتوقف طبعا في اوروبا في قاره معينه ام في بلد معين. رادار اونلاين اليوم انتهى، ما تمشوا فين، حياة أونلاين متواصلة إلى غاية الرابعة.

0: حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الأول من حياة أونلاين. نحن معكم متواصلين ومستمرين لغاية الرابعة. طبعا صناعة

المحتوى ماشي غير أنك توقف قدام الكاميرا وماشي غير أن تكون عندك فكرة وتجي وتصورها، ولكن كيبقى واحد السؤال اللي هو كيفاش كتولد الفكرة في الأول، وكيفاش كتولي الفكرة إلى محتوى، وشنو كيوقع ما بين اللحظة اللي كتقول فيها عندي فكرة واللحظة اللي كتشوف فيها هذه الفكرة منشورة قدام الناس وكتلقى الإعجاب وكتبارتاجا، وشنو اللي كتخلي من حياتها ومن حياتك ليها، وشنو اللي كتقرر تشاركه مع الناس، واش ممكن تكون قريب من الجمهور من غير ما تفتح الباب كامل على حياتك. وفوق هذا كامل طبعا كيفاش كتلقى الأسلوب اللي كيقول هذا المحتوى ديالي كيشبهني ماشي نسخة من واحد آخر. يعني كواليس صناعة المحتوى، من أن تكون الفكرة إلى أن تولي محتوى رقمي، هذا الشيء اللي غادي نحاول نشوفوه نقتربوا له مع ضيفتنا الكريمة هيبة الخمليشي، هي صانعة محتوى متخصصة في التسويق الرقمي. غتعود لنا على التجربة ديالها، على التحديات اللي كتواجهها، وعلى كيفاش كتشوف هي صناعة المحتوى من منظورها الخاص. لكن هادشي كله طبعا في الجزء الثاني من حياة أونلاين مباشرة بعد موجز 3:30.

0: لقيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
2: كن واعياً أودعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا كتحدد معالم حياتنا اليومية. كاين فرق كبير بين أنك تكون حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي وأن يكون لك صوت فيها. كل يوم كنشوفوا مئات آلاف أو ملايين الفيديوهات اللي كتمر قدامنا، كاين اللي كتعجبنا، كاين اللي ما كتعجبناش، كاين اللي كنعلقوا عليها، وربما كاين اللي كنقولوا علاش لا حتى أنا نقدر ندير فيديو وندير محتوى. لكن ما بين الفكرة وما بين أنك تكون أنك تنفذها كاين واحد الخوف عند بعض الناس من إيش؟ من رأي الناس، كيفاش غادي يشوفوني هادوك الناس، كيفاش غادي يعلقوا عليا، واش غادي نعرف ولا

0: غاديش نعرف. وهنا كيترددوا اغلبيه ما كيقدروش يديروا, ولاني كيخافوا شنو غنقول باش غادي نعمر هذاك الفيديو وشنو غيقولوا عليا الناس. طبعا ما بين ان تكون عندك الفكره وما بين انها ترجع محتوى رقمي. اليوم واحد ضيفه شابه جميله جدا اللي هي صانعه محتوى ومتخصصه في التسويق الرقمي, غادي تحكي لنا على تجربتها مع صناعه المحتوى, وغادي تدخلنا ماشي غير في ما داكشي اللي كيشوفوه الناس في المحتوى, وانما في كواليس صناعه المحتوى. وانا سعيده جدا ان تكون معايا هبه الخمليشي. هبه مرحبا بك معايا في حياه اونلاين, منوراني.
1: ربي يخليك استاذه حنان, شكرا بزاف على الترحيب ديالك.
0: مرحبا بك. غير حنان بلا استاذه, تبارك الله عليك. عزيزتي, طبعا هناك فرق من انك تكوني متابعه كتشوفي وكتستهلكي ما يروج على منصات التواصل الاجتماعي, وبين أنك تكوني جزء من العملية ومن أنك صناعة المحتوى. شنو شنو شنو الفرق نظرك؟
1: ملي كتكون فقط كتابع ناس, كتكون كتشوف فقط داكشي اللي كيبينوا لك, كتشوف فقط ديك الجانب المشرق من ديك الصناعه ديال المحتوى. ما كتشوفش مثلا بزاف ديال التحديات اللي كيواجهوهم, بزاف ديال الافكار اللي كيقدروا يوقفوهم في كل مره على انه مثلا يخرجوا لك واحد المحتوى اللي كيكون لائق بديك الصوره ديالهم. فبالنسبه لي انا زعما شخصيا الفرق كان هو انه رجعت كنشوف الايجابيات وحتى السلبيات ديال هذا العالم هذا,
0: وكتشوفي العمليه انها ثقيله. انا ماشي لانه بزاف الناس كيقول لك ويلي فلانه دارت فيديو فلان دار فيديو وعادي حتى انا نوض ندير فيديو, شحال فيديو المده ديالو كاع شحال غيكون؟ 30 ثانيه 40 ثانيه؟ حنا ما نهضروش على اليوتيوب, نهضروا على انستغرام وتيك توك. هذا الريل شحال غيكون فيه كاع؟ ساهل انا نشعل الكاميرا ونهضر وندوي, ولكن شنو كيوقع قبل من انك يخرج داك الفيديو عند الناس؟ وهنا اللي غادي نستغل ان تجربتك هبه. بعدا ما اثار انتباهي في تجربتك وانك دخلتي للمنصات التواصل الاجتماعي صغيره بزاف.
1: بالفعل ملي بديت كنت باقي كنقرا في الكوليج, وكنت كنشوف هكذا بعض صانعين المحتوى اللي كانوا كيثيروا الانتباه ديالي, وقلت علاش لا ما نبداش حتى انا. وكان ديك الساعه دي كونسيبت اللي فعلا زعما كيضحكوا, ماذا يوجد في حقيبتي. مثلا ديك شي بسيط, ديك شي ديال العقل ديال الطفوله. وبديت, ولكن كانت فرصه باش ديك الساعه خديت فكره على كيفاش كيكون مثلا التصوير, كيفاش مثلا المونتاج, بزاف ديال الحاجات.
0: نصلح خلينا. بنيتا عندها 14 سنة كتقرأ في الكوليج, طبعا عندها والديها, عندها يعني قاصر, كتشوف وكتسكرولي على منصات التواصل الاجتماعي. شنو اللي خلاك تقولي أرى مقاشا كنسكرولي تنا خليني وسط داك الناس اللي كتسكرولاو؟
1: صراحة أنا
0: عجبتك طريقة ديال هذوك الناس؟ شكون زعما شنو اللي
1: كانت الفكرة ديال أنه حتى أنا يكون عندي واحد المتنفس, أنه نهضر بلا ما يقطعني حتى شي واحد, أنه نعبر على الأفكار ديالي. حيتاش ملي كتكون صغير كتكون ربما كيدور بك قمع, كيدور بك أنه ماشي كل شيء كيفهمك كيفهم لي زيدي ديالك, ولكن كتجبر راسك قادر أنك تفتح الكاميرا وتهضر بلا حتى شي واحد ما يقطعك, بلا حتى شي واحد ما يحكم عليك. دونك أنا بالنسبة لي كان أكثر أنه زعما متنفس. ف حتى كتبدا عاد كيعجبوك ديك مثلا الناس ملي كيعملوا لك لايك, ملي مثلا كيعلقوا لك, عاد كتبدا واحد شويه كتعلق بديك الشيء.
0: انا عندي الناس مشهوره. لكن قبل بلاتي دابا انت مشيتي دغيا, جاتك الفكره وطبعا بغيتي تقلبي على متنفس لان حسيتي بانه ربما الاوفلاين محدود عليك, قلتي الاونلاين ارى نتنفس اكثر. ولكن واش جيتي ودرتي فيديو ولا تشاورتي ترددتي قلتي بلاتي اول ناس هما والديا شنو كيغندير معاهم؟
1: بطبيعة الحال كان هذا الجزء مهم بزاف بالنسبه لي, حيتاش كيف ما قلتي هو كل شيء. حيتاش كيف ما قلتي كنت قاصر, وحتى بلا ما نكون قاصر حنايا زعما كزعما بنات او فتيات مغربيات, راه اهم حاجه عندنا هو الرد ديال الوالدين ديالنا. فبالفعل كنت درت على ماما وعلى با, كنت وضحت لهم الفكره. ما كانش واحد التفاهم كبير, حيتاش يعني اذا رجعنا مثلا سنوات داكشي كان في شكل يعني تشوف بنتك كل شيء يقدر يشوف مثلا فيديو ديالها راه ما تستوعب شيء، ولكن كانت عنده واحد الثقه فيا. علاش؟ حيت انا ديجا يعني عارفه زعما شنو كنقول، واخا زعما باقا مثلا صغيره ما غنبينش
0: يعني
1: شي حاجه
0: ما خصهاش، واخا ما قالوش ما قالولكش واش دابا انت

0: بلاص ما تديها في قرايتك.
1: هادو الهضره ديال الوالدين
0: بلاص ما تديها في قرايتك وكيكونوا فعلا كيتخوفوا من هذه المساله لانه اي حاجه غتاثر لك على الدراسه ديالك. ما قالوكش انت بلاص ما تديها في قرايتك خرجتي لنا من الجنب؟
2: صراحه في الحاله ديالي لا، حيتاش ديجا كنت كنقرا مزيان، ولكن انا متاكده باللي الناس اللي كيسمعونا دابا يقدروا يكونوا كيفكروا في هذا الشيء. علاش؟ حيتاش صعيب انك توازن ما بين صناعه المحتوى وما بين انك تقرا مزيان. يعني طبيعي انه اي والد انه يكون كيفكر في هذا الشيء بالنسبه مثلا لولاده. انا بالنسبه لي لا، حيت كنت قادره زعما انه نحقق زعما واحد التوازن، ولكن زعما عامه راه زعما
0: يعني مخاوف طبيعيه،
2: طبيعي انه
0: الوالدين يخافوا على، لانه فعلا تقدر انه ديك المساله تجر على انت واش قدرتي توازني ولا قلتي مع راسك بلاتي الا مشيت وتراجعت في الدراسه غيوقفوا عليا هذا الشيء. دونك عندك التحدي وانك درتي واحد المجهود اكبر، لان يعني حنا كعارفين بانه كيقدر فعلا دري تلهاو، درتي واحد المجهود اكبر باش انك تحافظي على نفس النقاط ديالك باش ما يقولكش ولا شتي اللي خفنا منه.
2: صراحة أساسا كان عندي ضروري أنه نجيب زعما نقاط زعما مزيانين، يعني بلا أنه زعما ما يقولوا لي هكذا كنت ضروري أنه نحافظ على ديك المستوى ديالي باش حتى أنه أنا راه كنقدم محتوى. يعني واش نكون أنا مثلا مثال لا يقتدى به؟ بالعكس، خصني نكون زعما مثال اللي مزيان، يعني كنقرأ مزيان حققت شي حاجة في الحياة ديالي، ماشي جيت كنقول لهم عملوا هذه وهذه والنجاح هو شنو ما عرفش شنو وأنا أصلا ما وصل حتى شي حاجة.
0: يعني ما نبيعش الوهم، خصني يكون فعلا انا وصل داك الشيء. وهذا الشيء كنشوفوه حتى على منصات التواصل الاجتماعي، كاين فعلا اللي هما ناس اللي هما كي المحتوى ديالهم كيعبر عليهم هما شخصيا وكيمثلهم هما شخصيا كيف ما هما، وكاين ناس اللي هما كراسمين واحد الصوره اللي لها علاقه. انت تبارك الله قريتي وكملتي وتخرجتي من لو ان سي جي وكذلك كديري دابا صناعه المحتوى، لكن في داك السن ديال 14 سنه ها واخا انت لالا فكرتي وقلتي خصك مساحه اكبر وقدرتي تقنعي والديك وتاقوا فيك ايوا وباش غنبدا؟ حيت البدايه هي اللي صعيبه.
2: بالنسبه لك ساعه كان كافيني انه ناخذ الهام من بزاف ديال الفيديوهات اللي كنت كنشوف، فماشي تقليد وانما كناخذ يعني فكره من هنا من هنا من هنا وكنكون فكره ديالي. وهذه اصلا اول مرحله اذا كنت باغي انك مثلا تكون كتصنع محتوى انك تاخذ واحد
0: انسبيرا
2: اكزاكتومون انك تكون كتانسبيرا باش هكذا ملي غتجمع بزاف ديال المصادر غادي تكري الفكره ديالك تينا اللي كتميزك تينا بالضبط، وما تكونش زعما اي فيديو ديال اي واحد. فهذه كانت المرحله الاولى، ومراها بقات باش غنصور واش عندي اصلا زعما معدات زعما اللي كتليق بانه مثلا نصور وانه مثلا ننزل فيديوهات. فكانت هذه الخطوه صعيبه حيت ديك الساعه ما كانش مثلا ايفون ولا مثلا شي حاجه، حيت كنت باقا زعما صغيره. ولكن مهم كنت كان فحالي كنقولوا في الطنجاويه كان ديباني باللي
0: كاين. وهذه النقطه دي مهمه، علاش انا بغيت نسمع كيفاش درتي، لانه كاين بزاف الناس وبزاف ديال الشباب اللي هما عندهم فعلا عندهم افكار جميله جدا تقدر انها تبلور وتحط كمحتوى هادف جدا، ولكن العقبه اللي كيلقاوها هي ديال المعدات. كيقول لك انا ما عنديش تليفون مزيان باش نصور، او ما عنديش كاميرا بروفيسيونيل، او ما عنديش مكان لائق واحد الخلفيه مزيانه، وما عنديش اناره ممتازه فما نديرش. واش هادشي يقدر فعلا وانت دابا الان ماشي كهيبه في ذاك الوقت، الان كمتخصصه في التسويق الرقمي، فعلا انه الانسان يعني ينزل ويستسلم قدام هاد العقبه؟
2: لا ودابا خاصه في هاد الوقت اللي حنا فيه اصلا حتى الخوارزميات راه كيفضلوا ديك المحتوى العفوي
0: ناتورال
2: انك فقط غادي تهز تليفون وكيفاش ما كانت الاضاءه راه داك الشيء راه غايجيب لك بزاف ديال المشاهدات. العكس مع الاسف انا هادي اللي باقا ما فهمتش مزيان ملي كتخدم على واحد الفيديو مزيان وكتعمل مونتاج واعر وكتعمل اضاءه ما كيطلعش مزيان. يعني غير بدا
0: يعني هادي تشجيع الناس اللي ولكن حنا كنشجعوا الناس اللي عندهم محتوى هادي
2: اللي عندهم فكرة طبعا
0: عنده
2: ما يقول اصلا، حيت واخا انك زعما غادي تشبر وزعما صافي غتبدا، ولكن خاص تكون عارف شنو غادي توصل، شنو اصلا الهدف ديالك من هذا المحتوى هذا.
0: يعني انت تحديتي هذه المساله هذه وديبانيت
2: ديك الساعه، ولكن كانت فتره قصيره حيت اصلا وقفت عاد رجعت.
0: واش التليفون خديتي ديال التليفون شي حد التليفون ديالك؟
2: كان عندي انا ديالي، ولكن كان زعما متواضع عادي، وحتى زعما من بعد طورت الواحد افضل، ولكن راه كنهضروا زعما على واحد سامسونج اللي زعما عادي غير ديك الساعه كان زعما راه كيبان لي كاميرا.
0: كنت عندك 14 عام، ولكن

0: انت توقفتي توقفتي
1: لمده توقفت.
0: ومن بعد علاش توقفتي القرايه؟
1: توقفت صراحه حيت كنت متخوفه من شنو غيجي من بعد. اذا مثلا وصلت مثلا واحد الشهره صافي انا كنت زعما بديت كنشوف زعما المستقبل، اذا مثلا وصلت ديك الساعه لواحد الشهره ولا شي حاجه واش نقدر نتحمل ديك الساعه؟ ونقدروا نقولوا كان حتى واحد شويه ديال نقص في الثقه في النفس ربما
0: لان السن كان يلعب الدور ديالو.
1: وكنت كنقول غادي نرجع واحد النهار ملي نكون واثقه زعما من راسي ومن الحاجه اللي كنقول ومتحمله حتى واحد شويه المسؤوليه ديال راسي، انه حتى اذا غلطت اولا مثلا قلت شي حاجه انا اصلا زعما زدت واحد شويه مثلا
0: في العمر. هي هذه النقطه هذه مهمه لانه وقفت عليها وانت في سن صغيره. صراحه انا كنحييك عليها وكنحيي والديك اللي رباوك على هذا المساله هذه، لانه التخوف كاين اللي غيسمع يقول لك هو اللي دابا هاد البنت كانت باقا صغيره وكانوا داك عدد المتابعين قلال الناس غتخاف من الشهرة، ولكن هي واحد النقطة اللي مهمة. داك حس المسؤولية في هذاك السن اللي كان عندك يعني مسألة إيجابية جدا، لأنه كاين وحدة أخرى تقول لك بالعكس تمشي مع هذاك الشيء ويعجبها الحال، وبما أنها واخدة الرضا ديال والديها. فإذا كنتي كملتي، نفترض ماذا لو إذا كنتي كملتي، فين كنتي غتكوني مشيتي؟ في أي اتجاه مشيتي؟
1: صراحة كنشوف راسي كنت ربما حتى المجال اللي كنقرا فيه كان زعما يقدر يكون مختلف، حيت اذا كنت مثلا كملت كنت نكون بقيت حتى في ديك الشغف ديالي ديال انه مثلا كنقدم فيديوهات ديال انه مثلا كنهضر، فكنت نقدر نكون اولا معروفه اكثر وكنقرا مثلا حاجه مختلفه تماما. نقدر نكون مثلا كنت كنضم مثلا مؤتمرات، حتى انا كنت كنقدم زعما الافكار ديالي على واحد الناس اكثر، حيتاش بصح الناس اللي بداو معايا ديك الساعه دابا راه زعما وصلوا اكثر.
0: ولكن كان ممكن يكون مثلا طريق اخر مثلا انك تجبري على انك ديري فيديوهات لربما واخا انت ما راضياش عليها، غير لانه لانه تولي المساله العمليه ديال انه خاصك تنشري، خاص يكون البارتاج، خاص يكون تفاعل، خاص يكون مشاهدات، وبالتالي بعض المرات او في غالب الاحيان انه الناس اللي هما واخدين هاد صناعه المحتوى كمهنه كيولي خصو يكون عنده تفاعل، فبالتالي ماشي ضروري انه يعبر على افكاره وعلى داكشي اللي هو مآمن به واللي كيعتقد.
1: حيت اصلا من اهم الحاجات اللي كيخلي وقت ينجح زعما كصانع محتوى هي انه تكون كتنزل بزاف، انك تكون ملتزم بديك المحتوى ديالك، يعني ما تكونش كتبقى مده انك ما تنزل حتى شي حاجه، حيت ديك الساعه حتى ديك الجمهور ديالك راه غادي ينساك تماما. فراه كنطيح زعما حتى انا في هذه المساله ديال انه خاصني انه ننزل فيديو، ولكن واش غادي تنزل غير حيتاش خاص زعما تنزل؟ لا، خاص يكون عندك هدف من مور ديك الفيديو، خاص يعني تحس بلي عندك واحد المساله باغي تناقشها مع ديك الجمهور ديالك، اولا عندك يعني هدف من ديك المحتوى. حيت اذا جينا ونزلنا غير حيتاش هذاك واحد البيزنس ديالنا ولا حيتاش باغيين مثلا ندخلوا منه فلوس، غنطيحوا حتى انه كننافقوا ديك الناس اللي كيشوفونا واللي كيتسناو منا انه نكونوا راسنا، انه يعني نكونوا كيف ما حنايا اوف زعما الكاميرا غنكونوا زعما قبلتهم،
0: يعني تكون حقيقي تكون كما انت، ماشي كتمثل عليه او لا انك كدير واحد الفيديو غير كتقول فيه دي تروك ولا اشياء اللي انت خصك باش تسوقها. هذه نقطه مهمه. دابا الان مع يعني الاستعمال ديال ادوات الذكاء الاصطناعي ولينا ولا ما بقاش غير كتسولو وكيجاوبك، راه ممكن يعطيك فكره ويعطيك كيفاش تنفذها وكيفاش تصورها وفوقاش توقف وفوقاش تهدر وفوقاش تنهد وفوقاش تدخل الموسيقى وشنو الموسيقى. هادشي واش كتشوفي انت ايجابي الا توظف مزيان؟
1: انا ما كنشوفوش شي ايجابي بزاف صراحه. علاش؟ حيت ديك الساعه غادي نطيحوا في واحد المحتوى اللي متشابه زعما نبعثوا بزاف، غادي يكون كل شيء كيعمل نفس المحتوى، وانا مع كنخدم زعما في هذا المجال زعما ديال التسويق الرقمي، راه كنلاحظ ملي كيكون واحد الفيديو اللي ماجي من الذكاء الاصطناعي راه كتلاحظوا، حيتاش لي سكريبت ديالو متشابهين وراه فيهم كلمات اللي كيخليوك تقول هذا راه استعمل الذكاء الاصطناعي، ما كتشوفش فيه واحد الروح حقيقيه ديال الانسان اللي فعلا عنده النفس على ديك المحتوى ديالو، كتشوف انه محتوى فقط كينزل. ولكن حتى انا راه كنستعمل زعما بطبيعه الحال زعما الذكاء الاصطناعي، ولكن كنكون انا جبت الفكره ديالي انا كتبتها غير باش كيعمل لي واحد لا فورمولاسيون، واحد اعاده الصياغه باش يكون داكشي بواحد الطريقه احسن، بواحد الطريقه احترافيه اكثر.
0: لانه دابا اللي هذه نقطه مهمه ترتيها، ما بقاش الوقت أننا نقول.

0: احنا ما يمكنناش نستعملوا الذكاء الاصطناعي. وفرض نفسه في جميع المجالات، واللي غادي يواكب وغادي يمشي هو اللي غيعرف يوظف الذكاء الاصطناعي، مش هو اللي غيقاوم ويقول ما غنستعملش الذكاء الاصطناعي. كيبقى طريقه كيفاش انه كيستعمل هذاك الذكاء الاصطناعي. وهنا ربما واحد المساله اللي قلتي انت، كيولي المحتوى كيتشابه وبالتالي شخصيته تولي كتشابه. وشنو الغرض من صناعه المحتوى؟ واش انك غير دير محتوى رقمي ويكون عندك متابعين ويجوك دي كولابوراسيون ودير اشهارات، ولا انك دير براند شخصي ليك انت؟
1: بالنسبه لي كاين بزاف ديال الاهداف من صناعه المحتوى، وانا زعما مأكده بلي اي واحد يكون واخا بدا يعني بهدف شخصي فقط انه متنفس وانه كيهضر وانه راه كيعجبو هادشي، ولكن من بعد غادي يجبر عنده حتى واحد الهدف ربحي. انا بالنسبه لي ماشي عيب صراحه، حيت عادي انه واحد حاجه اللي كتعجبك غتاخذ منها فلوس، حيت اي مجال اللي كيعجبك تقدر تاخذ منه فلوس زعما اليوم. ف زعما علاش لا
0: كنستغلو المحتوى
1: اكزاكتومون، وغنستغلو وغناخذ محتوى، ولكن انه نكون كنحلل ديك فلوس كيفاش جاتني واحد لا كولابوراسيون، نكون مأكده بلي انا ديك المنتوج مأكده منه غادي ينفع ديك الناس اللي كيتابعوني واللي تاقوا فيا، ماشي غير باش ناخد ديك فلوس، لا غادي نتيستي غادي نجربه غادي نشوف واش بصح هو عنده واحد النفع. فهكذا غادي نكون كنعمل هذه كولابوراسيون وكنربح، ولكن يكونوا زعما كيف ما قلت لك يعني نكون
0: عنده فائده، انت كتستافدي وتفيدينا كذلك، وهذا الشيء ماشي عيب. واخا هذا الشيء ديال الذكاء الاصطناعي وانه قدر انه اي واحد يدير محتوى، ما خلاش انه اي واحد يولي زعمته هو ويدخل لهذا المجال؟
1: خلا طبعا، هادشي علاش اصلا راه كتجبر فحال السوشيال ميديا دابا بزاف ديال الناس اللي كيستعملوه واللي كياخذ زعما حقه منا قليل، وخاصه اللي كيعمل مثلا واحد المحتوى اللي هو مثلا هادف. علاش؟ حيت حتى الناس اللي كيتابعوا مع الاسف كيعجبهم الدراما، كتعجبهم الحياه الشخصيه، get ready with me، اجي عيش معايا النهار ديالي، اجي اعرف ديك
0: الحياه الشخصيه ديالي، اجي اعرف في الحياه ديالي. علاش الناس كيبغيو يعرفوا؟ هي شوف الفضول راه دائما كان، ولكن هو زاد دابا. شحال هادي شنو كان؟ كان عندك واحد جارتك في الدرب مثلا، ولا واحد معروف، ولا معروف كيكون حاضي الناس. مي دابا رجع انه ماشي الناس حاضينك انت، يا فاتح بابك ما بقاوش الناس يطلعوا عليك، انت شاد فاتح بابك، فاتح الشراجم ديالك، وكتقول لهم ها انا هذاك الشيء اللي كندير واللي ما كندير. هذا الفضول زاد مع منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي وليتي تنتخصك دير بحال داك الشيء باش تطلع في
1: مع الاسف هذا الفضول زاد بزاف. يعني حتى ملي كتدخل مثلا يوتيوب وكتمشي اول فيديو طلع، راه كتجبروا لا علاقه مع شي زعما افاده ولا مع شي حاجه زعما اللي مثلا عنده واحد الهدف. ف يعني باش مثلا تشهر اسهل طريقه هي انك تفتح الباب ديال الحياه الشخصيه ديالك، اسهل طريقه. ولكن في نفس الوقت اذا مثلا كنتي صبور وعندك واحد النفس طويل، راه تقدر انك توصل بديك المحتوى ديالك الهادف، حيتاش اي واحد زعما يقدر انه يحصل عدد ديال المشاهدات عاليه، ولكن واش يكون راضي زعما على راسه؟
0: هذه نقطه مهمه، هذه نقطه مهمه، واش يكون راضي على راس على راسو. كنسمعوا بعض المرات كيقول لك وانا نبدا ندير داكشي اللي خصو يدار، نعود على حياتي. ومن بعد شفنا بزاف ديال صنع المحتوى سورتو البنات، من بعد كيقول لك ولا هذه حياتي الشخصيه ما تدخلوش فيها. وانت كيفاش فتحتيها من الاول باش تقول نسدها؟ واش الباب اللي تحل عاود تسد؟
1: كنتسائل بزاف زعما هاد الحاجه، حيت بصح اذا شاركتي الحياه الشخصيه ديالك مع الناس، خاصك تكون مستعد انك غتلقى انتقادات وغتلقى كلام اللي ما يعجبو حتى شي واحد يسمعو، حيت انت اللي خليتيهم. يعني ديك الساعه ما عندك علاش تقول ما تدخلوش فيا، انت اللي من الاول فتحتي هذا الباب. هذا اذا ما كانش يخصك، راه من الاول غادي تعمل واحد المحتوى اللي فيه واحد الحدود. عادي انك تعمل واحد الحدود، واخا انك تبارطاجي مع الناس واحد شويه من مثلا الحيز ديالك، غادي تبارطاجي عيب لي كوتي مثلا القرايه ديالك، الخدمه ديالك، شي حاجه هكذا.
0: خصو الناس يعرفوه عليك وهذه الحدود. كاين الناس اللي يقول لك هو مع لي ريزو سوسيو، لي ريزو سوسيو مع الخوارزميات صعب انك تضع الحدود، في حين انه كاين ناس وانت منهم اللي هما صناع محتوى واضعين حدود ديالهم وعندهم محتوى هادف وكيتشاف. غير هو الفرق خصو الصبر،
1: الصبر الطويل. انا باقا في ديك المرحله ديال الصبر دابا.
0: الصبر مهم، الصبر مهم، لانه كاين شغل اللي كيجي بسرعه كيمشي بسرعه اكيد. الحاجه اللي كتعب عليها ما بانت اليوم غتبان غدا. الفتاة المغربية اللي عندها حدود وكتحشم، والفتاة المغربية اللي احنا كنعرفوها في الشارع، خلي عليا اللي كنعرفوها في الشارع، حتى هي ممكن انها هذاك الشيء ديالها

0: بالحدود ديالها بأفكارها، تبرز على منصات التواصل الاجتماعي عندها مكان.
1: بالطبع انا بالنسبه لي هي اللي اصلا عندها مكان، حيتاش علاش لا ما نوريوش زعما الناس انه ها الفتاه المغربيه ها كيفاش الصوره ديالها الحقيقيه، بعيدا على الشائعات، بعيدا على اللي كينزلوا زعما الاغلبيه، انه حتى حنايا نوريو باللي راه حنايا قاريين واعيين، حنايا هاك كيفاش زعما كنفكروا، الطريقه ديال التفكير ديالنا، الاهداف ديالنا. انا بالنسبه لي هذا بالعكس، راه كنوريو واحد المثال اللي يقتدى به، وحتى الفتيات اللي كيكونوا باقي صغارين يعني ما كتخليهمش يشوفوا غير داكشي اللي سلبي، يعني راه كتعطي لهم واحد واحد واحد واحد المجال اخر، حتى هما راه غيشوفوا باللي انا نقدر نكون هكذا. انا
0: اذا قررت هذه كتشجع لانه فتيات اخريات اللي هما باغيين تما عندهم افكار. حنا كنهضروا على التشجيع ديال اللي عندهم افكار وعندهم محتوى هادف، حيت كاين ما كاين بعض الناس كيعتقدوا بانه الحياه اوفلاين عندها حدود وطبعا عندها قواعد، لكن في اونلاين كل شيء مباح لا حدود.
1: بالعكس، ملي كتكون حاط راسك واحد الحدود اوفلاين راك غتلتزم بهم اكثر من اللي غتكون في ديك الحياه اونلاين، حيت راه ما كتبدلش المبادئ ديالك والشخصيه ديالك ملي كتكون اونلاين، دونك راه كيبقاو نفسهم.
0: شنو اللي اصعب في الكوليس ديال اعداد الفيديو قبل ما يخرج الفيديو؟ كاين الناس اللي كيصوروا النهار كله باش كيخرجوا لنا يعني دقيقه ريل في دقيقه ولا 40 سكوند.
1: تقدر تبقى تعاود في ديك الفيديو مره وجوج، وديك المقطع اللي كتقول ديال دقيقه راه داز اصلا من ساعات ديال الاخراج. علاش؟ حيتاش في كل مره كتقدر انك تشوف راسك ما كنتيش كيف ما خاص تكون، ما قدمتيش ديك الفكره بواحد الطريقه صحيحه، فكتبقى تعاود. دونك انا بالنسبه لي اصعب مثلا تحدي هو ديك المقارنات اللي كنطيحوا فيهم، انه كنبقاو نقولوا لا شوف هاد الشخص كيفاش كيعمل محتوى، انا ما نزلش هذا الفيديو، ما راضيش عليه، خصني نكون بحال هذا الشخص، خصني نكون بحال هذا، خصني. دونك هاد المقارنات ما كيفيدوش تماما، خصك تكون راسك وتقتنع باللي اذا كنتي راسك راك غتوصل حتى للقلوب ديال ديك الناس اللي كيتابعوك.
0: صح، كل ما هو يكون صادق فهو بالاكيد كيصل الى قلوب قلب المتلقي. الا جات عندك بنيته صغيره فلاج اللي انت بديتي فيه 14 سنه، صدقا هبه، تشجعيها ان تدخل صناعه المحتوى ولا تقولها سيري تكبري؟
1: في 2026 ما غنشجعهاش صراحه، حيتاش ما بقاش نفس الشيء فحال شحال هادي، ورجع السوشيال ميديا ما كان خطير بزاف، ورا كنشوفوا خوتنا، راه كنشوفوا الناس زعما اللي كيدوروا بينا. اصلا ملي كتهز التليفون ما كتقدرش انك تنزله، وباش انك تقدر توازن ما بين الحياه ديالك الدراسيه وما بين السوشيال ميديا خاص واحد التحكم اللي في لا جينيراسيون زعما ديال زعما اليوم صعيبه زعما صراحه. فنقول له انه تمشي وتركز على الاهداف ديالها وعلى الحياه ديالها اللي كتعيشها دابا، واحد النهار ملي تكون واجده وملي تحس براسها عندها واحد الوقت اكثر، ديك الساعه تقدر تبدا، وملي تكون ناضجه اكثر.
0: ولا جات عندك فتاه اللي هي ناضجه ماشي صغيره ماشي قاصر، وقالت لك انا عندي فكره، عندي افكار اللي هي هادفه وباغا ندير يعني محتوى هادف، ولكن بالاكيد مع هادشي اللي كنشوف الطوندونس والترند بالاكيد ما عنديش مكان.
1: بالعكس، غادي نقول لها بدا، حيت واخا ما يكونش عندك واحد المكان دابا، ولكن تقدر انك تشكل المكان ديالك براسك، انك تثبت راسك براسك. ف بالعكس، انا بالنسبه لي هذا يكون واحد التحدي ليك باش تبدا وتقول علاش لا انا شنو ناقصني، ما ناقصك حتى شي حاجه،
0: ناقصك انك
1: تبغي تبدا. بالضبط،
0: تبارك الله عليك هبه الخميشي، صانعه محتوى متخصصه في التسويق الرقمي. شكرا بزاف انك انت معايا اليوم، نورتيني.
1: شكرا لك استاذه حنان، اولا حنان ان شاء الله حتى المره القادمه. شكرا
0: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: مرحبا بكل مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم. إذا كنتم على الطرقات أتمنى أن تقودوا بحذر، السلامة للجميع، ومرحبا أيضا بكل الأوفياء الذين هم أوفياء للمحطة وللبرنامج بالتأكيد.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع الدولي والوطني أيضا هو بمناسبة طبعا هذا الشهر، شهر أكتوبر. على مدار هذا الشهر لا حديث إلا عن السرطان الثدي والوقاية وأيضا الانخراط الكامل بالتحسيس والتوعية بالكشف المبكر، ضرورة الكشف المبكر عنه، وأكتوبر الوردي يسمى حتى أنه من أجل أن يستمر هذا الشهر وتكثف فيه كل حملات التوعية على صعيدنا في المملكة. طبعا بمناسبة هذا الشهر الوردي، شهر العالمي للتوعية كما قلت بسرطان الثدي، انخرطت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 31 من أكتوبر في جهود التوعية والتحسيس بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، ووضعت لذلك الشعار صحتك راس مالك الوقاية.

0: والكشف المبكر ضمانك. وهذه الجهود كما قلت هي لحماية المغربيات من هذا السرطان اللي تقول الإحصائيات الرسمية على أنه يبقى من سرطان الثدي وهو الأكثر انتشارا في المملكة، متبوعا بطبيعة الحال في مرتبة رابعة بسرطان عنق الرحم. ولذلك وضعت مجموعة من الاستراتيجيات، لأنه في سجل السرطان كما قلت فقط يكفيكم أن تعرفوا هذه المعلومة السيدات المستمعات خاصة في مملكتنا، أنه فقط في جهة الدار البيضاء سطات للفترة ما بين 2018 و2021 احتل سرطان الثدي كما قلت المرتبة الأولى، وبعدها في المرتبة الرابعة سرطان عنق الرحم، وبالتالي أصبحت النسبة هي 39.1% و6.5 من الحالات. من أجل ذلك أيضا نحن في البرنامج انخرطنا في هذه الحملة التوعية والتحسيس، لكن أخذنا الحلقة الأولى من هذا الأمر إلى موضوع في غاية من الأهمية، وهي مسألة رحلة العلاج وتكلفة العلاج. كم تكلف رحلة العلاج مريضة سرطان، وشن هي أوضاعهم وأحوالهم من منذ لحظة الإعلان عن المرض إلى لحظة إن شاء الله العلاج الكامل. وهذا المقاربة طبعا احتجنا فيها إلى العناصر الثلاث، هو طبعا الطبيب المعالج. ويسعدني اليوم أن أشكر البروفيسور فضيلة الكوهن الأخصائية في علاج الأورام السرطانية. أهلا ومرحبا بروفيسور فضيلة.
1: أهلا وسهلا، فرحانة وسعيدة نكون معك، وشكرا على
0: الاستضافة. يا أهلا ومرحبا. والعنصر الآخر اللي لا يقل أهمية هي مسألة التغطية الصحية والتأمينات بأشكالها المتوفرة في المملكة. وهذا الأمر يسعدني أيضا أن أشكر الأستاذ زبابة ياسر، وهو رئيس قسم الأداءات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. يا أهلا ومرحبا أستاذ ياسر.
2: شكرا أستاذ عياش، شكرا على الاستضافة على الأمواج الإذاعة ميد راديو
0: ميديا. يا أهلا بيك. يا أهلا بيك. والطرف العنصر الآخر اللي لا يقل أهمية عن العناصر اللي سبق ذكرت هو الصيدلاني، وتعرفوا أيضا أهمية الدواء في رحلة العلاج. ويسعدني أيضا أن أشكر الدكتور يحيى محمد الغوتي. يا أهلا ومرحبا بيك دكتور.
3: شكرا أستاذ عياش، مرحبا.
0: يا أهلا بكم جميعا، ونتمنى من أن السيدات المستمعات في المقام الأول أنهم يسمعوا هذه الحلقة ويتابعوها بإمعان، لأنه الوقاية خير من العلاج، والله يشافي الجميع. فأبدأ بك الطبيبة والدكتورة البروفيسور فضيلة الكوهن، منذ لحظة إعلانك للمريضة لحظة أنه هي مصابة، هل يعني مسألة وقع الخبر، هل ما يؤلم فيه هو المرض في حد ذاته أم في تكلفة العلاج؟ بكل أمانة دكتورة فضيلة.
1: هما جوانب عدة. غير في الأول نقوله في اللحظة الأولى اللي نقوله للمريض أو المريضة بأن راه عنده سرطان، كيشوف ديك الساعة واش غيعيش واش ما غيعيش، غالبا ما غيكونش يفكر في الجوانب المادية، غيكون يفكر في عائلته في وليداته، كيفكروا في أعراض جنبية بسرعة، واش الشعر غيطيح واش ما غيطيحش، واش غنعيش ولا ما غنعيش. غير تيتقبلوا ديك الخبر الأول، من بعد تيبولي يفكروا في من بعد. واش أول سؤال تيسولوا من بعد أنهم تقولك شنو العلاج اللي غنطلقه، تيقولك واش هاد التكاليف العلاج واش غتكون مكلفة واش ما غتكونش مكلفة، واش غنضطر أنني بالأخص الناس اللي ما تيكونوش ساكنين في المدن الكبرى، واش هادشي غياخد وقت بزاف، يعني خاصني نكري وكيبداو يفكروا حتى في مصاريف الكراء، تيفكروا بانهم غيحبسوا غينقطعوا عن العمل بالاخص للناس اللي ما تشتغلوا ماشي موظفين. دونك هنا تيبدا التفكير في الجوانب الماديه، من بعد الجوانب النفسيه والجوانب العلاجيه.
0: يعني اول في المقام الاول هي الجوانب الحياه،
1: هي الحياه،
0: هذا الجانب في الحياه.
1: الحاجه الاولى اللي تسولون عليها
0: هذا الامر بغيت نقطع معك الان يا دكتوره، وهو في الحقيقه لازمنا نكثفوا الحملات فيه اكثر واكثر. السرطان لم يعد مرضا قاتلا استاذه.
1: تماما، هذا هو اللي وتنشكر دائما جميع المحطات الإعلامية باش أنهم تعاونونا باش نتجاوزوا. هي هو عادي، هو شيء عادي أننا في الأول نقول شيء واحد أخر، نقول له مثلا عنده مرض سكري أو أي مرض الواقع عليها في ذلك اللحظات. إذا هذا

الحاجه اللي طبيعيه، ولكن حنا تنتمنوا انه يتجاوز الانسان داك النظر للموت، للمرض الخايب، يعتبروا انه مرض، انه خاصو العلاج، ولكن من بعد الشفاء كاينه الحياه من بعد المرض. دونك هذه هي اللي كنحاولوا دائما اننا ناكدوا، نعاودوا ناكدوا.

0: هو مرض له علاج، وكل ما كان أبكر يعني اكتشفنا المرض مبكرا كل ما كانت رحلة العلاج قصيرة وتكاليفها العلاجية أقل. الأستاذ ياسر، حضرتك رئيس قسم الأداءات في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الآن اللي نتكلموا عن شق كبير من موظفينا، تمام؟ في حالة الإعلان عن المرض كتجيكم السيدة تدفع إذا كانت طبعا في القطاع العمومي، صحيح أستاذ ياسر؟
1: صحيح صحيح صحيح
0: تمام
1: صحيح.
0: تدفع
1: العام ياسر
0: تماما. طيب تدفع إنها ملف ديالها على أساس إنها تم تشخيصها في حالة مرض، هل في إجراءات معينة أو إصلاحات في السنوات الأخيرة بالنسبة لحقت القطاع العام بالنسبة حصريا لمريضة السرطان أو مريض سرطان؟ تفضل أستاذ.
1: شكرا مدام عياش على الاستضافة مرة أخرى، وشكرا موصول للمستمعين الكرام، وكنشكرك بزاف على إثارتك لهذا الموضوع المهم بزاف اللي كيعنى بصحة المواطنين والمواطنات المغاربة، وخاصة المصابين منهم الأمراض ديال السرطان اللي كما قالت الدكتورة تتسويت راه ما بقاش مرض اللي هو قاتل بقصربة ولا مرض اللي هو مزمن ومكلف في نفس الوقت، اللي مقالش كنتحدثوا دابا الآن على المرض اللي كيقتل ولينا كنهضروا على المرض اللي هو مكلف.
0: صحيح.
1: وكما قالت الدكتورة قبيلة، الأول حاجة كنبداو بها هو الاستقبال ديال هاد الناس هادو، لأن جزء من العلاج ديالهم إلا كانوا الأطباء، أنا كنهضر تحت المراقبة ديالهم، أنهم مسؤولين يعطيو الناس العلاج، حنا مسؤولين على أننا نمشيو نعطيهم واحد الفضاء، مستقبلهم في واحد الفضاء اللي مزيان، لأنهم ديجا ناس مرضين. فهاد الخلال هذا دارت واحد مجموعة من الإجراءات اللي حاولت أنها تقرب هاد الخدمة وتسهل هذا التعويض وتيسروا لهذا المنخرطين ديالنا وهذا المرضى، وذلك عن طريق لاكرياسيون ديال واحد المجموعه ديال الاتفاقيات مع مجموعه ديال الصيدليين اللي ولات فيهم واحد الطريقه جديده ديال التحمل ديال الدواء لدى الصيدلي بشكل مباشر، عوض ان المنخرط او المؤمن يمشي يشري الدواء اللي غالبا ما كيكون التكاليف ديالو باهظه وكيبقى يتسنى التعويض ديالو. دارت واحد الاطار ديال الوزاره ديال التبسيط اللي فيها واحد 104 ديال الأدوية المكلفة اللي مباشرة لدى الصيدليات المؤمن وذوي الحقوق ديالو حس إصابة ديالو بمرض ديال السرطان، كيمشي مباشرة يحط طلب ديالو لدى الصيدليات على أساس أنه يستافد في إطار التاريخ المؤدي بلا ما يخلص الدواء من عنده، لأن درجة التكاليف ديال الدواء كتكون غالية. هذه المسطرة الأولى.
0: اللي كان سابقا استاذ ياسر، اللي كان سابقا تمشي تشري دواك من عند الصيدلاني وتعمر الورق ديال اللي يصرح عليه، احنا نكلموهم بالدارجه حتى يفهمونا، اللي يصرح عليه الميتوال ويتسنى فلوس الميتوال يرجعوا له، تمام؟ الان اختلف الامر غالبا. تفضل.
1: اختلف الامر في مجموعه من الحالات، ولات واحد اللائحه ديال واحد المره 104 ديال الادويه لا كوميسيون ميديكال صرحت على انها ادويه مهمه ومكلفه بزاف اللي دارت في اطار التاريخ المؤدى، يعني كيمشي المريض مباشره عند الصيدليه الا كان الدواء ديالو كاين في هذه اللائحه، كيدير الطلب ديالو عند الصيدلاني مشكور اللي هو بطريقه الكترونيه كيدير صيفط لا دوموند دو بريزون شارج لا كنوبس سواء للصيدلي او لا مراكز ديال السرطان، وكيجيه الموافقة وبالتالي كياخذ الدواء ديالو وكيخرج هو بهذيك المسطرة ديال المعقدة ديال تتبع الملف في المكان، سيرتو كما قالت الدكتورة ناس كيجيو من بلايص بعادين ما عارفش اصلا المدينة اللي هو جا فيها وما يمكنلوش يتحرك فيها. هذه المسطرة الأولى. كتجي المسطرة الثانية اللي فيها الأدوية اللي ما كاينينش في هذه اللائحة ديال التعويض المباشر، واللي هي كتولي واحد الطريقة واحدة أخرى، وأنه كيمشي المصالح ديال التأمين الإجباري على المرض اللي هي الصندوق أو لا سينيسيس، وكيدفع الطلب ديال التعويض ديالو اللي كياخذو، وكيتم التعويض ديالو بواحد الطريقه اللي ولات عاوتاني حتى هي جديده اللي تسمات ان سيركوي فير، اللي هي مباشره كيتسجلوا هاد الملفات وكيتعالجوا في نفس المكان وكيتم التسويه ديالهم بعد الاجل اللي ما كيتعداش 15 يوم ماكسيموم.
0: واخا استاذي انا في نقطه ما فهمتها، انا موظفه في القطاع العمومي، تمام؟ شخص بحاله سرطان وجيت دفعت الملف ديالي وضمن وهذه اللائحة، كم عندنا في اللائحة اللي فيها أدوية داخلة ضمن هذا يتم التعويض عنها ضمن النظام في القطاع العام؟
1: اللائحة اللي كتدوز في التيربيو أو في التاريخ المؤدى بشكل مباشر فيها 104 ديال الأدوية.
0: ممتاز.
1: 104 ديال الأدوية
0: واللي خارج اللائحة
1: واللي خارج هي اللي كتخضع

0: المسطره الثاني اللي قلت لك ديال انه كيجي لمصالح الصندوق ياخذ الموافقه كيشري الدواء وكيدفعوا باش كيدوز في لو سيركوي فير.
1: طيب كيشري هو الدواء ومن بعد هيدفع هذوك الاوراق ديالو ديال التعويض لمن يدفعهم لصندوق سي ان اس اس،
0: يا اما الصندوق الوطني منظمة الحيط الاجتماعي او للتعاطفية اللي كينتمي ليها. وهذا اللي الفات كيعناو بواحد العناية خاصة وكيدوزو في ان سيركوي فيغ باش كيتخلصوا بطريقة سريعة.
1: تمام، إذا هذا بالنسبة للناس اللي عندهم تغطية في القطاع العام. نعم. هذا الأمر يحلني مباشرة إلى الصيدلاني. أنتم تعرفوا ساتذة على أن الصيدلاني حلقة جد رئيسية في رحلة العلاج عند كل مواطن ومواطنة، وتربطوا بالمواطن علاقة قريبة جدا. الصيدلاني في الحومة، والصيدلاني أحيانا حتى عنده دفتر للديون، أليس كذلك دكتور يحيى الغوتي؟ فكيف تتعامل مع مريض السرطان؟
2: السلام عليكم. فعلا أخت عيوش، هذه النقطة اللي شرتي لها كتذكر الجميع الدور ديال الصيدلي اليوم في المجتمع ديالنا. الصيدلي قديما كان هو طبيب وكل شيء، كاع مهن الصحة كانت كتسمى مهن خدمة الإنسان. الصيدلي اليوم في الصيدليات في المغرب، نقدر نعطيك رقم سريع، كنشوفوا مليون مغربي في اليوم. يعني في غضون شهر نقدروا نعتبروا انه جميع المغاربه اليوم بدون استثناء كيشوفوا الصيدليات. دونك لي فارماسي اللي في المغرب كيشوفوا المجتمع كله في واحد الوقت اللي هو قصير. وكاين واحد القانون في المهنه ديالنا اللي كيخلي انه اقل مسافه ممكن تكون بين جوج صيدليات هو 300 متر، وهذا هذا القانون كيخلي انه الصيدليات اليوم متوزعه على التراب الوطني بواحد الطريقه اللي هي نقولوا مثلا متوازنه
1: ومتوازنه،
2: كتخلي انه الصيدلي كتخلي انه الصيدلي يكون اقرب للمواطن، ماشي متمركزين في المدن ولكن متواجدين على اوسع نطاق.
1: ولكن لو سمحت لي دكتور يحيى، يعني انا قبل ما نعدل الحلقه جريت الكثير من الاتصالات بما فيهم الجمعيات لمرضى السرطان واللي تكلفوا برحله علاج الكثير من الحالات السرطانيه، ولانه طبعا الضيوف وتوقيت البرنامج ما يسمحش باكثر من ثلاث ضيوف، قيل لي انه ماشي كل شيء الصيدليات في مدننا عندها ادويه السرطان، بل عند مثلا مدينه كبيره هناك صيدليات بعينها هي اللي تبيع ادويه السرطان.
2: هو هذه النقطه هي صحيحه، وهذا الشيء راجع لعده اسباب. اولها مثلا نهضروا هو على هذا الثمن ديال هذه الادويه اللي هو ثمن ماشي عادي، يعني وماشي ماشي صح ماشي متوسط. وباش انه جميع الصيدليات تقدر انها دير واحد المخزون، يعني باش نقولوا المريض غيوصل للصيدليه ويلقى الدواء متوفر ومتواجد، هذا خصو يكون موراه واحد المخزون اللي دايروا داك الصيدلي وكيتسنى داك المريض ملي غيجي. هذاك المخزون باش يكون الصيدلي حاط دوك الادويه كلها، فهذا كيتطلب واحد الجهد مالي.
1: صحيح
2: هذا سبب اخر. مثلا نقولوا هذا المريض هذا فاش غادي يجي وغادي يبغي هذا الدواء، هذا الثمن ديالو كما شرح الاستاذ ياسر ما غادي خصو يدفع هذاك لو برودوي باش يترومبورسا فيه. وكاين بزاف الحالات اللي هي اللي كثيره ما غيكونش قادر انه يخلص اولا الصيدليه ويتسنى الرومبورسمون ديالو. هنا غادي يخص واحد المجموعه من الصيدليات غيخص يلقاو راسهم امام واحد الوضعيه اللي انت ملزم انك دير واحد التسهيلات مع ذاك المريض، يمكن تسنى معاه يجيه التعويض ديالو،
1: ولكن المرض لا ينتظر.
2: هادشي ما كنهضروش على اللائحه اللي هضر عليها الاستاذ ياسر اللي فيها 104، وهذا الرقم ديال 104 اللي هو زعما جد جد جد جد قليل. هذيك اللائحه ديال 104 اللي فيها هذاك الثالث مؤدي، هذاك حلت واحد المشكل كبير، وكانت واحد الخطوه اللي هي زعما ممتازه، انه ولا المريض يقدر ياخذ الدواء ديالو والصيدليه غادي تتبع المسطره باش هي اللي تخلص مباشره من عند التامين. هذه لائحه مزيانه، ولكن خاص زعما الادويه الرقم ديالها اكثر بزاف من هاد 104.
1: كم تقريبا
2: ما قبل نقول لك 1000، اكثر من 1000 دواء، يعني حنا كنهضروا على 100 و1000، هذا

0: ديجا فرق كبير. وعاد هذاك المريض هذاك اللي ما غادير مع هذاك التسهيلات، كاين واحد الاحتمال انه يمكن من جهه التعويض يتعطل، او لما يجي يخلص، او لا يتوفى لا قدر الله، او لا او لا. يعني كاين واحد لي ريسك بزاف اللي كتخلي انه الصيدليه ماشي كلهم يقدروا يوفروا.
1: تمام.
0: فكتلقى
1: أعطيني
0: بعض
1: أثمنة
0: الصيدليات بعد
1: الأدوية لو
0: منك.
1: سمحت لي، أنا وسابق معك الزمن حتى يحظى كل ضيوفي بنفس التوقيت. أعطيني أثمنة أدوية سرطان، حدود كم، يعني كم تصل تقريبا؟
0: انت الاخت عيوش دابا هذا الشيء تقدر تاخذه الاستاذه فاطمه، ولكن انا هذه الاثمنه هذو كتختلف بزاف على حسب الحالات والتشخيص والمرض، كل مرض بوحده، كل بروتوكول يعني غادي يكون فيه واحد الثمن. ولكن انا كنهضروا على من 1000 درهم حتى ل 60000 درهم،
1: من 1000 درهم حتى
0: وهذا
1: ل 60 درهم. طيب تمام.
0: وممكن تكثر، وعلى حسب لا ديغي لو تريتمون، واش 3 شهور واش 6 شهور، واش البروتوكول فيه بزاف الادويه او لا واحد او لا جوج. وهذا الثمن هذا اللي جينا هو نقلبوا عليه، حيت انا عارفك دابا تبغي تسولي السؤال ديال علاش الثمن، وتقدر تقول لي مثلا في دول اخرى او لا او لا.
1: تماما
0: هذا هو السؤال اللي تبغي تسولي دابا. حنا في
1: علاش كنسمعوا انه الدواء عندنا غالي وبلدان تشابهنا اقتصاديا تشابهنا، احنا كنصنعوا ادويه جنيسه، كنصنعوا لنا صناعه دوائيه، ونفتخر اننا حتى اصبحنا نصدرها لاشقائنا الافارقه. لماذا الدواء غالي؟
0: هنا هنا هنا
1: خصوصا
0: التفسير
1: السرطان.
0: اللي نقدر نعطيك انا، ويعني زعما في الراي ديالي، احنا فعلا في المغرب عندنا صناعه الادويه متقدمه شيئا ما، ولكن الصناعه ديال هذه الادويه هذه اللي خاصه بالسرطان، هذو كيتسموا لي سيتوتوكسيك. هاد لي سيتوتوكسيك هما واحد الادويه اللي نقولوا باش زعما نترجموا تكون المصطلحات شويه واضحه للمستمعين الكرام. سيتوتوكسيك يعني هاد الادويه كتقتل واحد الخلايا اللي هي ديك الخلايا السرطانيه. هاد الادويه فعالة باش تقدر تصنعها غير خصك يكون عندك واحد المختبر اللي كيصنعها هي بوحدها فقط، ما تقدرش تصنعها مع ادويه اخرى. هذا الشيء غير يخلي انه التكلفه ديال داك المختبر غتكون طالعه بزاف، يعني انك انت خصك تصنع واحد المعمل اللي غادي تصنع فيه الدواء بوحده، وما غاتقدرش تصنع معاه مواد اخرى، لانه مثلا غتصنع دواء عادي مع هاد الدواء في نفس المعمل، داك الدواء العادي غيقدر يتقاس بهاد الادويه هذه اللي هي خطيره. فباش تصنعها بوحدها غيخصك معمل خاص بها، وهذا الشيء غيخصو واحد شويه ديال الوقت. غيبداو يبانوا ان شاء الله دابا في المستقبل، ودابا راه بداو واحد المعامل يمكن اليوم مازال مثلا كيديروا الاستيراد ديال داك الشيء شبه جاهز، ولكن في المستقبل غيبداو يقدروا يصنعوه، وغنقدروا نشوفوا ادويه اللي مصنوعه في المغرب اللي غادي يكون ان شاء الله الثمن ديالها اقل.
1: دكتوره
0: من
1: فضيله
0: كاين اليوم.
1: دكتوره فضيله، في رحله العلاج ايضا شفنا الجانب النموذج اللي الناس عندهم تغطيه، احنا خضينا نموذج القطاع العام، الناس اللي عندهم التغطيه الصحيه، الناس اللي يجوك ومريضات يجوك تقول لك انا ما عندي لاي تغطيه صحيه، اش ديري معاهم بروفيسور فضيله؟
2: الوغ كاين بزاف ديال التغطيات، ان فيت كاينه التغطيه الكنوبس، كاينه التغطيه لا سي ان اس اس، كاينين لي زاسورونس ان فيت حتى هما البريفي حتى هما تيعاونوا، كاينين المرضى اللي تيجيونا بهم. ولكن مع الاسف واخا دارت زعما دارت حملات توعيه كثيره باش ان الناس خصهم يتقيدوا بالاخص لا سي ان اس اس قبل ما يمرضوا، لان المشكل اللي خصنا يمكن نعاودوا نفكروا الناس هو انه ملي تيتقيد المريض حتى تيمرض تيخصو يتسنى مده 3 اشهر عاد يولي عنده الحق انه يستافد من العلاج. على قلنا بان في لا سي ان اس اس فات بزاف ديال الناس الصحيه حتى تصدق.
1: للأسف بروفيسور أنا سأضطر لأنه الرديء الصوت، وسأضطر إلى قطع إعادة الاتصال بك، أمر إلى الأستاذ ياسر. كانت كتشرح لنا الأستاذة بالنسبة إحنا عندنا تغطيات يعني متعددة، وإن شاء الله ننتظر دمج كما ورد وتكلمنا عليه كثير في البرنامج، أنه سيتم دمج صناديق يعني التعويضات في ويصبح عندنا صندوق واحد. هل الناس اللي ما عندهم ولا تغطية شنو ينديروا معهم؟
3: كان أعتقد أنه من ناحية النظرية فما كينيش ناس اللي دابا ولاو خارج التغطية أو لا كوفيرتور ميديكال، حكم أن لوغاميد تبدل لوريجيم ديال لاسينيسيس، وما على المواطنين كما قالت الأستاذة إلا أنهم يسارعوا باش يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد اللي هو الـ RSU اللي كيضمن لهم لاكسي للتغطية الصحية بواحد الانواع، يا اما متضامن بالنسبه للناس اللي ما قادرينش انهم يدفعوا الاشتراكات ديال الخيرات، او لا شامل بالنسبه للناس اللي هما قادرين على انهم يدفعوا واحد الاشتراك اللي هو بسيط. المشكل اللي كاين كما قالت الدكتور هو ان الناس ما كتمشيش تصارع تشارك في هذا النظام هذا او تسجل، كتبقى كتسنى حتى لا قدر الله كيوقع المرض وعاد كيلقاو راسهم قدام واحد لوبستاكل ديال انه خصو يدير لو بايمون ديالو خلاص ويتسنى 3 شهور ديال ستاج، كتسمى بيريود دو ستاج اللي عاد من بعد منها كتخول له انه يبدا العلاج. وكما قالت الدكتوره المرض ما كيرحمش، راه ما كيتسناش 3 شهور، راه العلاج كون ما بدا بكري وبدا العلاج ديالو مبكرا راه كتكون النتيجه احسن. دونك من الناحيه العمليه خاص جميع المواطنين المغاربه اللي ما عندهمش نظام تامين اجباري في القطاع العام او الخاص او لاسيونس بريفي او لا ميتويال بريفي خصهم يسارعوا يسجلوا في هذا النظام هذا الار اس او ويشوفوا المؤشر ديالهم وشنو كيسمح لهم، واش بامو تضامن او لا بامو شامل.
1: ولكن القصه كلها في المؤشر، وانتم يا ساده كرام تابعتم معنا خلال الحملات الانتخابيه والوعود التي اطلقتها الكثير من الاحزاب السياسيه بخصوص انها ستعيد النظر في مساله المؤشر. كثير من الفئات الهشه اللي بقيت رهينة للمؤشر طلع المؤشر هبط وهي في رحلة علاج سرطان. أستاذ ياسر،
3: والتمني ديالنا احنا في التعاضد، احنا في التعاضدية العامة بحكم ان التعاضدية العامة راه واحد المؤسسة اللي تحدثت 1946 ياك، والهدف ديالها منذ التكريات هو غير الربحية وكتهدف الى التعاون والاخر ما بين المنخرطين. احنا هذه المسألة ديال الاندماج ما بين الكنوب سينيسيس مسألة اللي كنعتبروها مسألة عادية، وكنتمنوا انها تكون واحد الباب جديد اللي غادي يحاول انه يعطينا واحد المتنفس ونشوفوا الامور يمكن بواحد المنظار اللي هو اكبر
1: ان شاء الله.
3: الحاجه اللي هي مهمه، التعاضديه العامه كتشارك في هذا البرنامج الوطني ديال مراقبه السرطان في المغرب بواحد الطريقه اللي هي بسيطه، لان بين المحاور ديال هذا البرنامج ديال البرنامج الوطني للوقايه والمقارنه مراقبه ديال السرطان في المغرب والكشف المبكر.
1: صحيح.
3: خصوصا بالنسبه للنساء اللي عندهم مرض سرطان الثدي وعنق الرحم. والتعاضديه العامه انضمت في هذه العامين الاخيره ثلاثه ديال القوافل الطبيه ضخمه اللي استفدت منها اكثر من 60 الف مواطن، وبين هاد الناس اللي استفدوا هو الناس اللي كانوا كيخضعوا للماموغرافي واللي خضعوا للفحوصات ديال الجينيكولوجي بطريقه مباشره، وهادشي هذا كيحول الناس.
1: أكمل فكره ونعطي الكلمه الاخيره للبروفيسور فضيله.
3: يعني القوافل الطبيه اللي كتنظمها التعاضديه العامه كان عندها واحد الدور كبير في لو ديبيستاج ديال مجموعه النساء اللي كانت عندهم الكونسير ديال الكولون او الكونسير دو سان.
1: ونتمنوا عن السيدات المغربيات منين ما يسمعوا اي حمله للكشف المبكر انهم يتفضلوا ويسارعوا، لانه الوقايه خير من العلاج. بروفيسور فضيله، الكلمه الاخيره لك في ثواني، ما عندكش كثير من الوقت، شنو رسالتك؟
2: الوغ الكلمه الاخيره دائما تنقولها وتنعاودو هو الكشف المبكر، وانه الناس ما يتسناوش انهم حتى يمرضوا باش انهم يمشيو يتقيدوا في سي ان اس اس او لا في اون اسيغونس بريفي، لان الحياه ما عندهاش شمال. الحمد لله دابا عندنا هاد التغطيه الصحيه اللي ما كانتش قبل، دابا التغطيه الصحيه اي واحد يمكن له يمشي يديرها، دونك ما يتسناش حتى يمرض باش يمشي يتقيد فيها. وراء اللي تنبغي نطمئنوا دائما الناس هو انه الحمد لله راه في المغرب كاين جميع الكفاءات وجميع العلاجات، خاص غير تكون تغطيه ويكون لي ستاد اللي يكونوا بخيكوس، يعني تكون مراحل مبكره وان شاء الله الشفاء للجميع.
1: بالتأكيد، شكرا جزيلا لكم أساتذة شرفتونا اليوم، بروفيسور فضيلة كوهن الأخصائية في علاج الأورام السرطانية، شكرا جزيلا لك بروفيسور فضيلة. شكرا لك الأستاذ زوابة ياسر رئيس قسم الأداءات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. والصيدلاني الدكتور يحيى محمد الغوتي، شكرا جزيلا لك أستاذ يحيى، شكرا. وشكرا لكم سادة المستمعين على حسن الوفاء والمتابعة، ألتقيكم غد على نفس المحطة وفي حدود 11 صباحا.

حاجة أي حاجة، قول لي حاجة أي حاجة، قول بحبك.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بها.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

0: your attention, please.
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: الاستثمار يتسارع في المغرب لكن الادخار الوطني لا يواكب الطموح.
5: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: المغرب يرفع منسوب الاستثمار ويدخل مرحلة تتسارع فيها الأوراش والبنيات التحتية وحتى التحولات الاقتصادية، لكن خلف هذا الطموح تبرز معادلة تستحق التوقف عندها. الادخار الوطني لم يعد يغطي بالكامل حجم الاستثمار. في الفصل الثاني من السنة الحالية بلغ الادخار الوطني 30.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما وصل الاستثمار إلى 35.6%، أي أن الاقتصاد المغربي احتاج إلى تمويل يعادل 5% من الناتج الداخلي الإجمالي. فماذا تقول هذه الفجوة؟ هل هي انعكاس طبيعي لاقتصاد يستثمر بكثافة استعدادا لمرحلة جديدة من النمو، أم أنها تكشف كذلك عن تحد أعمق يتعلق بقدرة الاقتصاد على تعبئة موارده الداخلية؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
5: رقم في الاقتصاد:
4: 116 مليار و 148 مليون درهم هي قيمة صادرات قطاع السيارات بالمغرب عندما تم شهر أغسطس من السنة الحالية وفق أحدث معطيات مكتب الصرف. رقم يعكس ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل قطاع السيارات تعزيز موقعه كواحد من أهم محركات الصادرات المغربية. هذا الأداء الإيجابي جاء مدعوما بارتفاع صادرات قطاع التركيب بنسبة 19% لتتجاوز 44 مليار و 747 مليون درهم، إلى جانب نمو صادرات الكابلاج بنسبة 13.9% لتصل إلى حوالي 44 مليار و 777 مليون درهم. أما صادرات التجهيزات الخارجية فسجلت قفزة لافتة بلغت 43.6% لتناهز 3.769 مليار مليون درهم. في قطاع الطيران ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 21.5% لتصل إلى حوالي 22 مليار و 969 مليون درهم. بشكل عام بلغت الصادرات المغربية إلى غاية ما تم غشت حوالي 334 مليار و 892 مليون درهم، بزيادة نسبتها 8.7%. أرقام تؤكد من جديد استمرار تنوع النسيج التصديري المغربي مع بروز قطاعي السيارات والطيران كرافعتين أساسيتين للنمو رغم تراجع بعض القطاعات التقليدية.
5: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
4: أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 30.6% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من هذه السنة. وتوضح المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية أن هذا المستوى من الادخار يأتي في سياق ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5%. في المقابل بلغ إجمالي الاستثمار الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون بلغ 35.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بين الادخار والاستثمار. فماذا يعني ذلك وما أبعاده الاقتصادية وآثاره أيضا؟ هذا ما نناقشه مع الأستاذ أمين سامي الخبير الاقتصادي. أستاذ أمين سامي، أهلا وسهلا بك معنا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.

0: لسنا امام فجوه مقلقه، ولكن امام فجوه كتستدعي اليقظه، لانها لا تعني تلقائيا وجود ازمه. فاذا لاحظنا ان الفارق بين الاستثمار والادخار هو يبلغ فقط حوالي 5 نقاط من الناتج، وبالتالي هو يعبر عن حاجه الاقتصاد الى موارد تمويل مكمله حسب المعطيات ديال الفصل الثاني من سنه 2026. وبالتالي هذه لا تمثل بشكل كبير حصيلة السنة الكاملة. وبالتالي اليوم يمكن أن نقول أن هذه الفجوة تظهر عندما أي بلد يوسع استثماراته، لأن تكلفة البناء بنية تحتية أو شبكة نقل كتدفع أو تدفع قبل أن تبدأ هذه المشاريع في إنتاج المداخل. وبالتالي يكون في بعض الأحيان اللجوء إلى التمويل الخارجي مقبولا إذا ساعد بشكل أو بآخر على بناء قدرة إنتاجية أكبر. وبالتالي يمكن القول أن النمو المستقبلي ليس دائما مضمونا بمجرد ارتفاع الاستثمار. بالتالي السؤال الحاسم الذي دائما نتطرق إليه وهو هل ستخلق هذه المشاريع إنتاجا وفرص عمل وصادرات ومداخل تكفي لتغطية التكلفة الحاصلة. وبالتالي أعتقد في تقديري أن اليوم تصبح الفجوة مقلقة إن صح الأمر بهذا التعبير عندما تتأخر العوائد أو عندما يتأخر عائد الآثار، وكترتفع التكلفة ديال التمويل وكتتراكم الالتزامات. هنا تصبح الفجوة مقلقة. أما إذا دخلت المشاريع واحد الحيز ديال التشغيل وكانت الإنتاجية ديال الاقتصاد، يمكن تكون هذه الفجوة هي مرحلية وانتقالية قابلة للإدارة.
1: نعم، ولكن في هذه الحالة دائما ما الذي يفسر اتساع الفجوة أساسا أستاذ أمين سامي؟ هل ارتفاع الاستثمار أم ضعف قدرة الاقتصاد على توليد ادخار إضافي أم ارتفاع حتى الاستهلاك؟ أين تكمن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة؟
0: أولا اليوم يمكن القول أن إذا لاحظنا كيتبين أن ارتفاع نسبة الاستثمار كيفسر واحد الجزء أكبر من اتساع الفجوة، صحيح. وبالتالي اليوم يمكن القول أن انتقلت هذه النسبة من 33.5 إلى 35.6 من الناتج الداخلي الإجمالي، وبالتالي بواحد الزيادة ديال 0.1، بينما انخفضت النسبة ديال الادخار بنصف نقطة. ولكن كاين واحد التصحيح مهم اللي خصنا نطرقوا ليه، هو ان الادخار الوطني ما انخفضش بالدرهم ولكن ارتفع بواحد النسبه ديال 2.7، ولكن ما بواحد الوتيره اقل بكثير من الاستثمار اللي ارتفع حوالي بواحد النسبه ديال 10.7. اليوم اللي كنلاحظوا حتى الاستهلاك هو ما بشكل أكبر من الدخل المتاح، وبالتالي هذا كيحد من واحد الجزء المتبقي من الدخل. ولكن ما يمكنش نقوله أو اعتبار أن الزيادة في الاستهلاك هي تبذير، ولكن قد تكون هذه الزيادة في الاستهلاك إما مرتبطة بواحد النفقة ضرورية أو بتحسن استهلاك الأسر. وبالتالي الحلقة التي ينبغي فحصها أولا هي أولا قدرة الاستثمار، واش هذا الاستثمار فعلا ولا دخل اضافي ولا لا داخل المغرب، واش استفدت منه المقاولات المحليه ولا لا، واش تحسنت الاجور والارباح والانتاجيه، واش بدات المشاريع العمل في الاجال المحدده. فبالتالي ملي كنشوفوا هذه الاسئله ويتم الاجابه عليها، يمكن القول انه الى تحسن الانتقال اتسعت دائره الدخل. لذلك الحل اعتقادي المستدام كيمر عبر رفع الدخل ومردودية الاستثمار مع حماية الاستهلاك الأساسي للأسر.
1: كذلك أستاذ أمين سامي، المغرب يحتاج في نفس الوقت إلى تمويل استثمارات ضخمة في البنية التحتية، في الطاقة، في الماء، في الصناعة، يعني تزامنا مع هذا التقرير الذي يفيد باتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار. هل تستطيع المدخرات الوطنية وحدها مواكبة هذا الطموح، أم أن الاقتصاد يحتاج بشكل متزايد إلى التمويل الخارجي؟
0: أولا ما يمكنناش نقول بأن اليوم الادخار الوطني وحده كافي باش يمول هذا الاستثمار، فهو إلى لاحظنا

0: يعادل حسابيا نحو 86% من الاستثمار اليوم، ولكن أعتقد أن الاعتماد على الخارج سيزداد بالضرورة كل سنة، وبالتالي هذا كيتوقف على سرعة النمو والدخل وعلى الادخار وأيضا على المردودية ديال المشاريع. هذا أولا. بالإضافة أن التمويل الخارجي اليوم هو كيضيف واحد الرأس مال وواحد الخبرة وواحد التكنولوجيا بالإضافة لواحد الأسواق جديدة، ولكن الأساس في هذا الشيء هو نوع الشراكة. فالشراكة في الرأس المال كتختلف على القرض، التمويل طويل الأجال كيختلف على الالتزام اللي كيستحق السدد ديالو بسرعة، فبالتالي هذه أمور كتدخل في التمويل الخارجي. ناهيك أن اليوم خصنا ننتبهوا أيضا إلى العملة، فالمشروع اللي كيحقق الإرادة ديالو بالدرهم وكيتقترض بالعملة الأجنبية يقدر يتعرض لارتفاع كلفة السدد إلى تغير سعر الصرف. فبالتالي اليوم المغرب محتاج لواحد القاعدة قوية من الموارد الطبيعية من الموارد الوطنية، ولكن خصو يكملها بواحد التمويل خارجي اللي يكون منتقي بشكل جيد ويكون ملائم، ولكن أيضا يحسن من سلامة هذا المزيج باش تولد الاستثمارات صادرات وتحقق ثورات في الواردات، وأيضا تكون عندنا موارد مالية مستدامة، لأن الأساس هو في استدامة الفجوة. واش غادي توقف على العائد والقدرة على خدمة الالتزامات وماشي على الحجم ديالها وحده بشكل كبير.
1: يعني الأهم من حجم الادخار هو كيف يتحول إلى استثمار منتج. هل المشكلة في كمية منتج. الأموال المدخرة أستاذ أمين سامي، أم في قدرة المنظومة المالية على توجيه هذه الموارد نحو المقاولات، نحو الاستثمار الخاص، نحو المشاريع ذات القيمة المضافة؟
0: أقول لك أسماء أن المسألة هي متلازمة، المسألتان متلازمتان، يعني وجهان لعملة واحدة. احنا كنحتاجوا الموارد كافيه، ولكن ايضا كنحتاجوا الى التوجيه ديالها بكفاءه. فملي كتوفر الامكانات ديال التمويل وعندنا مقاولات واعده كتلقى صعوبه في الوصول اليها بسبب نقص الضمانات او ضعف الحسابات او عدم الملائمه القرض لطبيعه المشروع، هذا يكون مشكل. وبالتالي اليوم احنا المقاولة كتحتاج الى تمويل بشكل كبير، ولكن الفواتير كتنتظر الاستخلاص، وهذا كيختلف بشكل اكبر. وبالتالي اليوم شنو اللي في هذه العملية بشكل كبير باش نتجاوزوها، اننا كنحتاجوا الى تقوية الرسامي الذاتية للمقاولات، لوتوفينونسمون دي زونتربريز. فملي كنقويو الرسامي الذاتية للمقاولات وكنحسنوا من تسريع الاداء ديال المستحقات وكنحسنوا من المعلومة المالية وكنوسعوا من ادوات ديال التمويل، فهذا كيعطينا اليوم واحد الاطار داعم للرسامي الذاتية للمقاولات. وبالتالي اليوم التمويل ماشي وحده كيكفي، ولكن ايضا المشروع بشكل كبير وباش المقاوله تنجح خصها ايضا نوفروا لها مناخ الاعمال المناسب والسوق المناسبه وبالضبط ديال السوق والتنافسيه ديال السوق، بالاضافه الى المهارات اللي خصها تكون موجوده ومتوفره، بالاضافه الى الحكامه ديال القطاع. وبالتالي اليوم خصنا نتجه لواحد المسألة أساسية واللي دائما هي المحدد الأساسي واللي كيطور، وهو المقدار ديال التحول ديال التمويل اللي كيتمولوا به المقاولات والقدرة دياله على خلق الإنتاجية والقيمة المضافة والتشغيل المستدام.
1: نعم. طيب أستاذ أمين سامي، إذا كان المغرب اليوم يريد الحفاظ على وتيرة استثمار مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ما هي المعادلة التي يجب بناؤها بين الادخار والاستثمار والتمويل الخارجي حتى لا يتحول هذا الطموح الاقتصادي إلى عبء على النمو وعلى الاستقرار المالي؟
0: أولا المعادلة المطلوبة يمكن القول أنها خصها تجمع بين نمو قدرة الاقتصاد. أولا خصنا ننميو الاقتصاد باش تكون عنده القدرة على توليد الموارد، ولكن أيضا بالمقابل خصو تكون القدرة على الوفاء والإيفاء بالالتزامات دياله. فبالتالي هنا كتقتضي هذه المعادلة واحد ربعة ديال العناصر أساسية. أولا خصنا من زيادة الادخار عبر ارتفاع الدخل والأرباح، هذا أولا مع تحسين كفاءة الإنفاق والحفاظ على النفقات الأساسية للأسر، لأن الأسر اليوم هي كتساهم في هذه العملية. ثانيا خصنا الاختيار للمشاريع ديالها خص يكون وفق العائد الاقتصادي والاجتماعي، وانها خصها تكون كتعالج واحد الاختناق حقيقي، خاصة نحن نعرف اليوم مشاريع ديال الماء، الطاقة، النقل، الانتاج. فبالتالي خص هاد القطاعات او هاد المشاريع اللي تكون في هاد القطاعات كتعالج واحد الاختناق، ولكن ايضا تكون كتحقق واحد العائد الاقتصادي والاجتماعي. المسألة الثالثة خص الملائمة ديال التمويل مع المشروع بشكل كبير. فاليوم خصنا واحد الأجل مناسبة الاقتراض بالعملة الأجنبية أو المحلية، مع المسألة المهمة والأساسية وهو خصنا نتعلمه والمقاولات تكون عندها القدرة على تدبير واضح لمخاطر الصرف بشكل كبير. ثم الرابع، المسألة الرابعة وهي الاحتساب الكلفة ديال التشغيل وديال الصيانة، لأن التمويل ديال البناء أو الشبكة ماشي وحده كيضمن الاستمرارية ديال الخدمة، ولكن اللي كيضمن الاستمرارية هي الكلفة ديال التشغيل وديال الصيانة. وبالتالي الاختبار ديال قدرة المشاريع على تحمل الإنجاز أو الانخفاض ديال الإيرادات هو اليوم اللي غادي يبين لنا واش هذا المشروع قادر على الوفاء بالالتزامات ديالو في افضل الظروف. وبالتالي اليوم خصنا نحافظوا على ونتجهوا الى ما يسمى بالاستثمار النافع والاستثمار المنتج والقابل للاستمرار بشكل كبير، لان هذا هو اللي غادي يقلص التجوه ديال التمويل وغادي يرفع من من من من من النمو ومن التشغيل بشكل
1: نعم.
0: كبير.
1: هذا المشهد في الأخير أستاذ أمين سامي المتعلق بفجوة بين الادخار والاستثمار وفق هذا التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، هل يساعد على رسم آفاق نمو الاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة؟
0: اليوم يمكن القول أن هذه المرحلة المقبلة من النمو كتقتضي جوج الحوايج. كتقتضي المسألة الأولى تنويع الموارد بشكل كبير، ولكن تحسين أيضا نتائج الاستثمار في وقت نفسه. لماذا؟ لأن رفع كفاءة الإنفاق أو رفع الكفاءة ديال الإنفاق مع تحسين الإيرادات هذه مسألة أساسية، ولكن أيضا يجب معها تسريع المشاريع ذات المنفعة المثبتة اللي كتضمن الموارد التشغيل والصيانة، هذا على مستوى الدولة. إذا خدينا على مستوى المقاولات، احنا بواحد الحاجة ديال إعادة استثمار الأرباح وتقوية الرأسمال وتطوير التمويل طويل الأجال وتسهيل مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة أن النسيج المغربي مكون بشكل كبير من هذه المقاولات. خصنا نسهلوا المشاركة ديالها في المشاريع الكبرى وفي الاندماج في سلاسل القيمة العالمية باش يتحول الاستثمار إلى طلب على الموردين المحليين وعلى أجور وعلى مداخل جديدة. وأعتقد أن خارجيا تعبئة الشراكات الاستثمارية مع التمويل التنموي والمناخي ملائم بشكل كبير. إذا اليوم أمامنا واحد توفير ديال الفرص استثمار اختيارية، وخصنا اليوم نوجدوا واحد ما يسمى بخرائط ديال الفرص الاستثمارية اللي تكون واضحة وشفافة خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج، باش نحولوا تحويل العملة الصعبة إلى مشاريع ويخلقوا مشاريع في في في في البلد الأصلي ديالهم. وبالتالي يمكن نقول أن في رأيي أن المرحلة المقبلة كتضمن خصها تعمل على إنجاح الاستثمارات في خلق مداخل الغد، وبالتالي رفع الإنتاجية والاتساع ديال استفادة الأسر والمقاولات، خاصة تطوير المقاولات في المجال الترابي بشكل كبير، لان هذا غادي يكون عنده واحد المساله ديال تطوير المجالات الترابيه، ويصبح النمو اكثر استدامه واكثر تعزيز لجاذبيه المجال الترابي.
1: اشكرك جزيلا استاذ امين سامي الخبير الاقتصادي، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم ايضا مستمعينا، وصلنا الى ختام هذا العدد، الى اللقاء.

0: tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رسول حلم ورحمة ورضا، مقدس الخبر طيب الخبر، أنس وحيد وغيث منتجع، كهف طريد وعون مفتقر. ماذا يقول البليغ مجتهدا في حقه وهو سيد البشر، يكرم أصحابه وزمرته ويلتقيهم بأحسن الصور صلى الله عليه وآله وسلم.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذا شفقة تامة ورأفة عامة ورحمة شاملة وحنو سحائبه هاملة، يحب الرفق ولا يعدل عن جهاته، وإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، ويأمر بالحسنة ويدني أهلها، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح ويتجاوز عن المسيء ويسمح ويدفع بالتي هي أحسن.

يقول العارف بالله مولانا أحمد الصاوي المتوفى سنة 41 و200 ألف للهجرة رضي الله عنه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي ادعوا له بما يليق به. وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريفهم بذلك، حيث اقتدوا بالله تعالى

في مطلق الصلاة وإظهار تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا مكافأة لبعض حقوقه على الخلق، لأنه عليه الصلاة والسلام الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم.

حق على كل من وصلت له نعمة من شخص أن يكافئه، فصلاة جميع الخلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكافأة على ما يجب عليهم من حقوقه عليه الصلاة والسلام. والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرفت به عليه الصلاة والسلام، لأنه كما يقول الإمام مولانا علي الرضا بن مولانا موسى الكاظم رضي الله عنهما: اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم شرفت به كما شرفت به مكة، وشرفت به المدينة، وشرف به يوم مولده، وشرف به كل شيء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعنا الكرام، باخاتنا الإخبارية لصباح الأخبار ليومه الأربعاء، سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث الدولية، كما سنخدكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا، صباح الأخبار تتخلل فقراته باقة موسيقية ترافقكم طيلة هذا الصباح، وأيضا كالعادة مستمعينا سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلاوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا، تجلنا واحد في لحية ديالنا ما عدا في الدرعة فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في غالب المناطق الوسطانية في بلادنا. الريح غادي صوت غربي في عامة المناطق ما عدا في درعا تفيلالت في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو طالعة شوية ما بين 50-75% في غالب النواحي الساحلية، وهابطة لقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية البعيدة على السواحل. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات ما بين 17-25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 21-28 درجة في ناحية الحوز، ما بين 22-26 درجة في ناحية عبدة، ما بين 23-26 درجة في ناحية الريف، 24-25 درجة في سايس وناحية الدكالة، ما بين 24-26 درجة في اللوكوس، ما بين 24-30 درجة في ناحية سوس، ما بين 25-27 درجة في ناحية الغرب، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26-29 درجة في ناحية تادلة، ما بين 26-30 درجة في تافيلالت، 27-28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-29 درجة في درعا وواد الذهب، و 31-32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غادي يرحمنا الله فيه باشتوات الخير في عدة نواحي في الحياة ديالنا بالخصوص النواحي الوسطانية، لازم ما نعاودوا نأكدوا على الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب باش ينوضوا يوجدوا البلاد، وبالخصوص ينوضوا ياخذوا الأسمدة اللي خاصة تشتت وتدفن مع عمليات الحط لتوجاج السرير ديال الزريعة، واللي منهم مازال ما دارش التحليلات ديال التربة ديالو ينوض بالخف يدير اللازم باش يمكن له ياخذ الأسمدة اللي تليق بالتربة والزراعة ديالو، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من نيويورك حيث أشاد متداخلون

0: كنا بمقر الأمم المتحدة أمس بنيويورك بالزخم الدولي المتنامي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. في غضون ذلك أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز باكاي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة بأن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول المخطط المغربي تحت السيادة المغربية، فيما شدد المتحدث على أن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء تدعم المبادرة بعدما كرس القرار الأممي رقم 2797 إطارات مرجعية حصريا للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. في الرباط وبتعليمات من الملك محمد السادس القائد العلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بالإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في أشغال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية وفي المعرض الدولي للطيران والفضاء مراكش للطيران 2026. وقام المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتسليم رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية وسام الاستحقاق العسكري من درجة الحمالة الكبرى الذي أنعم به عليه الملك محمد السادس القائد أعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تقديرا لجهوده في تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. في تطورات الشرق الأوسط، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده السعودية دعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال العاصمة الرياض أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران. من جانب آخر، أعلن تحالف دعم الشرعية أمس تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء ومخزن داخل موقع جبلي في محافظة صعدة. قال إنه كان يضم 20 صاروخا باليستيا في أحدى استهداف لقدرات جماعة الحوثي الصاروخية. في ملف الإيراني الأمريكي، شرط نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس في مقابلة صحفية على إيران إجراء خفض ملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. في فرنسا، تسعى نطاق الاحتجاجات الطلابية بشكل كبير في فرنسا مع نزول عشرات الآلاف أمس إلى الشوارع في مختلف المدن منها باريس، حيث تواجهوا مع قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغف في وقت اتهم فيه الوزير الأول سيباستيان لوكورني اليسار الراديكالي بالسعي عبر هذه التحركات إلى إطارة الفوضى قبل انتخابات الرئاسية. أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن حكومته ستقدم مشروعي قانون جديدين لمواجهة أزمة السكن أملا في إقرارهما عبر مسار برلماني خاض قبل انتخابات المبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. وتحدث سانشيز خلال مؤتمر صحفي عن 21 تدبيرا تهدف إلى تعزيز حماية المستأجرين في سوق عقارية وصفها بالمختلة. في الرياضة، ختم ليونيل ميسي مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز على بنين بثلاثة أهداف للا شيء في عاصمة بوينس آيرس. في غضون ذلك، سجل ميسي هدفه الدولي الأخير وصنع هدفين أمام 80,000 مشجع. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عالم التاريخ والسياسة عبر فقرة القصة لنقترب من محطات تأسيس أول برلمان منتخب في المغرب. في تاريخ المغرب الحديث، شكل تأسيس أول برلمان منتخب محطة مهمة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وترسيخ نظام سياسي يقوم على المؤسسات الدستورية والتمثيل الشعبي وتقاسم الاختصاصات بين السلطات. لكن هذه التجربة لم تبدأ من فراغ، بل سبقتها سنوات من المطالبة بالاستقلال وبناء مؤسسات وطنية قادرة على تدبير شؤون البلاد. نتعرف على قصة أول برلمان في المغرب رفقة الزميل محمد بن عبو.

وألف منشغلا فقط ببناء مؤسسات الدولة، بل كان يسعى أيضا إلى إرساء قواعد نظام سياسي يسمح للمواطنين بالمشاركة في تدبير الشأن العام. في هذا السياق شكل إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 بمبادرة من الملك الراحل محمد الخامس أول خطوة نحو تأسيس مؤسسة تمثيلية وطنية. مع تولي الملك الراحل الحسن الثاني الحكم دخل المغرب مرحلة جديدة من البناء الدستوري، توجت بإقرار أول دستور للمملكة سنة 1962 الذي نص على إقامة برلمان يتكون من مجلسين. في 17 من مايو سنة 1963 توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس للنواب عن طريق الانتخاب المباشر في أول انتخابات تشريعية يعرفها المغرب المستقل. ضم أول مجلس للنواب 144 عضواً، فيما جرى انتخاب مجلس المستشارين بطريقة غير مباشرة في أكتوبر من السنة نفسها، ليكتمل بذلك تشكيل أول برلمان مغربي بغرفتيه. في هذه الانتخابات تنافس عدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي تصدرت نتائج انتخابات مجلس النواب، ليترأس الدكتور عبد الكريم الخطيب أول مجلس للنواب، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسات السياسية المغربية. التجربة البرلمانية الأولى لم تستمر طويلا، إذ دخل المغرب سنة 65-900 مرحلة استثنائية بعد إعلان حالة الاستثناء وتوقف العمل بالبرلمان. ورغم هذه التحولات ظل البرلمان حاضرا في مسار بناء المؤسسات الدستورية بالمغرب، وعرفت الحياة البرلمانية لاحقا محطات متعددة من الإصلاح والتطور وصولا إلى دستور 2011 الذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية ووسع اختصاصاتها. بين أول برلمان سنة 63-900 والبرلمان الحالي تمتد تجربة سياسية تعكس التحولات التي عرفها المغرب، وتبرز مكانة المؤسسة التشريعية في تمثيل المواطنين ومناقشة القوانين ومراقبة العمل الحكومي.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
2: متابعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا في العاصمة الفرنسية باريس في ميديا روبورتاج. قد تبقى هذه الصور واحدة من أبرز مشاهد نهاية ولاية إيمانويل ماكرون. تلاميذ تعنفهم الشرطة وتوقف الآلاف منهم في احتجاجات دخلت التاريخ بحجمها وبطريقة تعامل الحكومة معها، وكذلك بحجم التغطية الإعلامية التي حظيت بها. تلاميذ الثانويات في فرنسا يعبرون عن غضبهم من تراجع مستوى التعليم وظروف التمدرس داخل المؤسسات في وقت دخلت فيه الجامعات والنقابات على خط الاحتجاج، في تحرك تضامني غير مسبوق في فرنسا. ورغم أن المقاربة الأمنية بدت حاضرة بقوة، فإنها لم تنجح في وقف الحركة الاحتجاجية التي تتسع رقعتها يوما بعد آخر، وسط مقارنات بما شاهدته فرنسا خلال انتفاضة ماي عام 1968. الموضوع محور فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلتنا في باريس إكرام بن شريف.
3: سان دوني، ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء. يفعون بشعارات ناضجة تعبير

0: غضب ومطالبة بالمساواة.
1: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية. في فصلي مثلاً هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليماً جيداً مثل غيرهم؟
0: تلاميذ ثانويات الضاحية البارزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية. مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة.
2: منذ 10 سنوات ومع تعاقب حكومات ماكرون تواصل الخدمات العمومية في فرنسا تراجعها. المدرسة العمومية فقدت جزءا كبيرا من مواردها المادية والبشرية، فيما توجد العديد من البنيات التحتية في حالة مزرية للغاية. الحكومة تتحمل مسؤولية ما يجري، لكنهم اليوم يقولون إن المسؤولية تقع علينا نحن، وإننا نحتاج لأننا متألمون ونريد فقط التغيب عن الفصول وإحراق سلال القمامة. لو كانت لدينا الثانويات التي نستحقها لما كنا في الشارع اليوم.
0: أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد. آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
3: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
0: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. موقف لن يحل الأزمة، يقول عمدة ساندوني، بل باغايوكو يساند حركة الشباب.
4: عندما يكون المرء شابا في 15 أو 16 من عمره، وفي لحظة ما يصوب نحوه تقريبا مقذوف من نوع فلاش بول، سواء على مستوى البطن أو الوجه، فمن الطبيعي أن تنشأ في تلك اللحظة موجة من التضامن، أولا لحماية الشخص، ولكن أيضا تعبيرا عن الاستنكار، لأن هذا أمر طبيعي. فهؤلاء في نهاية المطاف بشر، لكن العنف في مرحلة ما قد يكون مشروعا أيضا، غير أنه كلما أمكن تجنبه كان ذلك أفضل.
0: الحركة تمتد إذ تنادي النقابات بإضراب تضامني مع تلاميذ الثانويات. لمتى سيستمر الإليزي أشهرا قبل الرئاسيات في تحجيم احتجاج يذكر البعض ببدايات السترات الصفراء؟ باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
5: 5:15 بمدأة، إليكم أهم الأنباء. زخم دبلوماسي متنامي بالأمم المتحدة لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وزير الخارجية البيروفي الأسبق يؤكد أمام اللجنة الرابعة أن أكثر من 1/3 الدول الأعضاء تدعم المخطط المغربي تحت السيادة الوطنية. في الشرق الأوسط، التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض صاروخ باليستي شمال العاصمة الرياض وتدمير منصات إطلاق ومخزن للصواريخ بصعدة وصنعاء في اليمن. ونائب الرئيس الأمريكي يشترط خفض تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب مع إيران. في فرنسا، اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية وسط نزول 10,000 إلى الشوارع في العاصمة باريس ومختلف المدن في مواجهة مع قوات الأمن. ليونيل ميسي يختم مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز على بنين، وكريستيانو رونالدو يقدم اعتذاره ويبدي جاهزيته للعودة لصفوف المنتخب البرتغالي. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على مندئة، وننتقل الآن إلى مساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنرصد نتائج أداء مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، حيث أنهت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات النصف الأول من عام 2026 بهامش ربح بلغ 28%، رغم الصدمة غير المسبوقة التي شهدتها صناعة الأسمدة والفوسفاتية.

0: بسبب ارتفاع الحاد في أسعار الكبريت، فقد تضاعف سعر الكبريت 3 مرات مقابل ارتفاع أسعار الأسمدة بنحو 20% فقط، ما حد من قدرة المنتجين على تمرير كامل ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى الأسعار النهائية في ظل الضغوط على القدرة الشرائية للمزارعين. فكيف تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات من الحفاظ على مستويات ربحها في ظل هذه الضغوط، وما دلالة هذه النتائج على أداء هذا القطاع؟ لمزيد من التفاصيل يستضيف يوسف النعماني الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي في ضيف صباح الأخبار.
1: تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات من السيطرة على التكاليف التشغيلية خلال النصف الأول من السنة الحالية، رغم تعرض صناعة الأسمدة الفوسفاتية لصدمة غير مسبوقة في تكاليف المدخلات، قادها الارتفاع الاستثنائي لأسعار الكبريت وسط توترات جيوسياسية وضغوط متزايدة على الطلب الزراعي. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف هذا الأسبوع الأستاذ عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي من الرباط. مرحبا بك أستاذ تهامي.
2: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: لماذا تأثرت برأيكم مجموعة المكتب الشريف للفوسفات بأزمة الكبريت رغم توفر المغرب على الفوسفات؟
2: تواجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفات صدمة مرتبطة بالأساس بكلفة المواد الأولية وأيضا التزود بها، فالتزامن مع تباطؤ مشتريات الأسمدة. قد يبدو الأمر بالفعل غريبا للمستمع لأن المغرب يتوفر على الفوسفات، لكن إنتاج الأسمدة لا يحتاج فقط إلى الفوسفات أو الفوسفات وحده، فهناك أيضا مجموعة من الأشياء الأخرى، الكبريت، الأمونياك بالنسبة للمنتجات، ثم الماء والطاقة. فامتلاك الفوسفات لا يكفي وحده لصناعة الأسمدة، وكل ارتفاع في كلفة الكبريت مثلا يؤثر في سلاسل التحويل بأكملها. فالمورد المغربي موجود، لكن تحويله إلى منتج قابل للبيع يصبح أكثر كلفة. للإشارة، يستخرج الكبريت إلى حد كبير من خلال معالجة النفط والغاز، لذلك لا يمكن زيادة عرضه بسرعة كلما ارتفع الطلب عليه. فلقد أدت كما يعرف الجميع إضطرابات في منطقة الخليج إلى تقليص الإمدادات ورفع مخاطر النقل، وقد ارتفع متوسط كلفة الكبريت المستهلك لدى مجموعة المكتب الشريف للفوسفات من 177 إلى 508 دولار للطن بين النصفين الأولين من 2025 ونفس الفترة من 2026، وتضاعف سعر الكبريت 3 مرات بينما لم ترتفع أسعار الأسمدة المنتوج سوى بنحو 20%. للإشارة، يعتمد المغرب في تأمين احتياجاته من هذه الموارد على عدة دول أبرزها السعودية والإمارات تحديدا. زيادة على ذلك، لا يستطيع عدد كبير من الفلاحين عبر العالم تحمل ارتفاع أسعار الأسمدة، ويؤجلون بعض الشراء أو يستعملون المخزون أو يقللون الاستعمال. وهكذا تضغط الأزمة من جهتين على مجموعة الشريف للفوسفات، فهي تشتري مواد أغلى وتبيع كميات أقل. فلقد مست الأزمة قطاع الأسمدة في الحقيقة عالميا مع اختلاف قدرة كل شركة على مواجهتها. فالدرس الأول هو أنه وفرت مورد معدني لا تمنح تلقائيا استقلالا في الموارد وفي المواد والتقنية الضرورية لتثمينه. وما تكشف هذه المرحلة هو أن المورد الطبيعي يحتاج إلى سلسلة صناعية قوية، حيث يجب تأمين الموارد والمواد المساعدة والطاقة والنقل ومراجعة قدرة الفلاح على الدفع. ثم هناك عوامل مالية أخرى تؤثر في النتيجة النهائية، لذلك لا ينبغي تفسير كل الخسائر، أي خسائر المجموعة النهائية، فقط بالكبريت وحده أو بمشاكل التزود به.
1: وما هو في نظركم أثر هذه الصدمة على الإنتاج والصادرات والأرباح؟
2: أول أثر هو ارتفاع كلفة تحويل الفوسفات إلى أسمدة، وهذا يدفع المجموعة إلى مراجعة وتيرة الإنتاج وتحديد المنتجات التي تكون أكثر ملائمة وتوقيت بعض العمليات، عمليات الصيانة مثلا. عمليا يؤدي ارتفاع تكلفة المدخلات إلى اختيار المنتجات التي سيتم تصنيعها والوحدات التي سيتم تشغيلها وكذلك الزبناء الذين سيتم التعامل معهم. فلقد أدى غلاء الأسمدة إلى تأجيل المشتريات في عدد من الدول، مما خفض قيمة المبيعات لأن الكميات المباعة انخفضت. ففي النصف الأول من سنة 2026 بلغ رقم معاملات المجموعة إلى حوالي 48 مليار درهم، بانخفاض يقارب 7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكان تراجع الفائض قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك أكبر لأن تكاليف الإنتاج ارتفعت. لكن أهم توضيح بالنسبة للمستمع هو أن هذا الفائض لا يساوي الربح الصافي، فبعد احتساب بقية الأعباء سجلت المجموعة

0: خسارة صافية عائدة إلى مساهميها بحوالي 2,800,000,000 درهم مقابل الربح. المجموعة كان يقدر ب 8.61 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2025. لا يوجد هنا تناقض، حيث يمكن أن يظل النشاط يولد فائضا ثم تؤدى أعباء الأصول والتمويل والضرائب إلى نتيجة نهائية سالبة. وهذا لا يعني أن صمود النشاط لا يلغي الصعوبة المالية، أي أن الخسارة لا تعني بالضرورة توقف المؤسسة عن الإنتاج، فالنشاط لا يزال يولد فائضا قبل بعض الأعباء الكبيرة، لكن الحصيلة النهائية للنصف الأول بالنسبة لمجموعة المكتب التجاري في الفوسفات كانت خسارة. الحديث عن الصمود التشغيلي والحديث عن الخسارة الصافية يصفان مستويين مختلفين من الحسابات دون إخفاء تراجع الأداء بطبيعة الحال. بالنسبة للصادرات هنا أيضا نقطة تحتاج إلى شرح، فلقد انخفضت فعلا الشحنات المغربية من الأسمدة الفوسفاتية، لكن التجارة العالمية ككل تراجعت أكثر، لذلك ارتفعت الحصة المغربية رغم انخفاض الكميات المصدرة. فحسب المعطيات القطاعية المتاحة انخفضت الشحنات المغربية من الأسمدة بنسبة 16%، بينما تقلصت التجارة العالمية للأسمدة الفوسفاتية بنحو 22%. مكن ذلك من رفع حصة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في التجارة العالمية للأسمدة الفوسفاتية من نحو 28 إلى 30%، مستفيدة من قدرتها على مواصلة تزويد الأسواق في وقت قلص فيه عدد من المنتجين الدوليين من مختلف الجنسيات، من روسيا، الصين، السعودية، الولايات المتحدة، البرازيل، قلصوا من مستويات إنتاجهم. ولقد بلغت نفقاتها الاستثمارية بالنسبة للمجموعة 16 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم خلال فترة نفسها من سنة 2025، وهذا مؤشر على نشاطها. كيفما كان الحال، تظهر حصيلة النصف الأول من سنة 2026 أن صدمة الكبريت ضغطت بقوة على مؤشرات الربحية، لكن لم تدفع مجموعة المكتب الشريف للفوسفات إلى الانكماش الصناعي الذي طال مجموعة من المنافسين على الصعيد العالمي.
1: وكيف تفاعلت المجموعة وهل كانت إجراءاتها الصناعية والتنظيمية مناسبة؟
0: نعم، اتخذت المجموعة عدة إجراءات متكاملة لمواجهة الصدمة. أمنت مثلا مخزونات من الكبريت قبل اشتداد ارتفاع الأسعار، ونوعت مصادر التزود، كما قدمت جزءا من الصيانة إلى بداية الربع الثاني حتى تستغل الفترة صعبة في السوق لتجهيز الوحدات للإنتاج لاحقا. هذه إجراءات منطقية لتقليل خطر التوقف، لكنها لم تمنع ارتفاع التكلفة بشكل كامل. رفعت المجموعة أيضا حصة سماد معروف بTSP، ويحتاج هذا السماد إلى كبريت أقل ولا يحتاج إلى الأمونياك في تصنيعه، لذلك يساعد على تخفيف الضغط الناتج على المادتين. لكن يجب توضيح أنه لا يستغني تماما عن الكبريت، وأنه يقدم الفوسفور ولا يقدم الأزوت عند الإنتاج، واختيار السماد المناسب يبقى مرتبط بالتربة والمحصول وليس بسعره فقط. من جهة أخرى، أعادت المجموعة توزيع المبيعات جغرافيا، حيث وجهت جزءا أكبر من المبيعات إلى أمريكيتين، خاصة البرازيل، مستفيدة من شبكة تجارية تسمح بإعادة توجيه الأحجام نحو الأسواق الأكثر طلبا، حيث قاوم الطلب بشكل أفضل في البرازيل مثلا عكس ضعف الطلب في الهند، أوروبا، وحتى في إفريقيا. كما أعطت العودة إلى السوق الأمريكية، وهذا شيء جيد جدا بعد يونيو منفذا إضافيا خلال النصف الثاني من سنة 2026. لكن هذه العودة لا تفسر نتائج المبيعات المنجزة قبلها، وإذا كان الانفتاح التجاري إلى الولايات المتحدة مؤقت، فإن استمراريته تظل في نظري عنصر يجب تأمينه عند التخطيط للمبيعات والاستثمارات في المستقبل. من جهة أخرى، تتم اليوم تقوية الربط بين الجامعة والبحث العلمي والمصانع من خلال مركز متخصص في الكبريت ومهمته في تثمين الفوسفوجين. الهدف هو أن تتحول المعرفة العلمية إلى حلول صناعية قابلة للاستعمال. هذه الاستجابة مناسبة في اتجاهها النظري، لأنها تجمع بين تأمين المواد وتكييف الإنتاج وتنويع الأسواق والبحث عن بدائل، لكن الحكم النهائي عليها يكون بالنتائج، أي كلفة أقل، امتدادات مستقرة، تحسن في الأرباح والسيولة. كما أن بعض التحولات التنظيمية التي عرفتها المجموعة بدأت قبل الأزمة، فلا يصح أن نعتبرها تابعة أو أنها تغيير داخلي نتيجة مباشرة لصدمة الكبريت. لا يصح تفسير كل إعادة تنظيم داخل مجموعة المكتب الشريف بالفوسفات بأنها رد مباشر على الأزمة الحالية، ولكنها إعادة ترتيب عام.
1: وما هي برأيكم أهم الدروس وكيف يمكن تقليل التعرض لأزمات مماثلة مستقبلا؟
0: أهم درس في نظري هو امتلاك ثروة طبيعية لا يكفي لضمان أمن الإنتاج. يجب أن نعرف من أين تأتي بقية المواد والموارد وكيف تصل

0: البديل إذا تعطل مورد أو طريق نقل. لذلك تحتاج مجموعة مكتب الشريف الفوسفات إلى تنويع حقيقي للمصادر والمسارات وإلى مخزون مدروس بشكل علمي وعقود تساعد على ضمان التسليم. الدرس الثاني هو المرونة، فالمؤسسة التي تستطيع تعديل منتجاتها ووجهات مبيعاتها تتعامل بشكل أفضل مع الصدمات، وهذا في الحقيقة ما نجحت فيه مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في هذه الأزمة. لكن هذه المرونة يجب أن تخدم الفلاح أيضا، الفلاح في المغرب وفي غير المغرب، بمنتجات تناسب حاجاته وقدرته على الدفع. وإذا أصبح السماد غاليا إلى درجة تمنع استعماله، فإن المكتب الشريف للفوسفات وكذلك الفلاح يتضرران معا. وهناك درس يتعلق بالبحث العلمي، فاسترجاع الكبريت من الفوسفور جيبس وهو مادة تنتج أثناء تحويل الفوسفات قد يقلل جزء من التبعية ويوفر قيمة جديدة، لكن لا ينبغي تقديم هذه الحلول وكأنها حققت الاكتفاء فعلا. يجب إثبات الكميات والكلفة وشروط السلامة والقدرة على الإنتاج الواسع، كما ينبغي أن تبقى مجدية إذا انخفضت الأسعار عالميا لاحقا، وهذا ما قد يحدث، ويجب أن نقارن بين الحالتين. أخيرا يجب ربط الاستثمار بالقدرة على التمويل وبعائد واضح.
1: كنت معنا من الرباط الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الخالق التهامي، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على الساحل بين طنجة والصويرة وكذا بمنطقة ماسة، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على طول خط والماس السعيدية وعلى الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة في زاكورة، 30 في العيون، 29 درجة في الرشيدية، 28 درجة في كل من مراكش وتطوان، 26 درجة في أكادير، و25 في كل من الرباط والدار البيضاء، 24 درجة في كل من فاس وطنجة، و19 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة في تونس، 30 درجة في كل من القاهرة وطرابلس، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية يتراوح الطقس بين غائم جزئيا وممطر، مع تشكل عواصف رعدية في عدة مناطق. تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان ويوندي، 27 درجة في جوهانسبورغ، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 42 درجة في دبي، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 22 درجة في مدريد وبرلين، 15 درجة في كل من لندن وموريال، 28 درجة في بكين، و20 درجة في نيويورك.

0: الراديو 1 صباح الأخبار. عبد العالي زهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق الاكتشافات التاريخية والبيئية عبر فقرة إيكولوجيا. اكتشاف أثري حديث في موقع وادي بات بالمغرب يعيد فتح صفحة موغلة في القدم من تاريخ علاقة الإنسان ببيئته. فأعمال ترقيب كشفت عن بنية دفاعية يعود تاريخها إلى نحو 3500 إلى 4000 سنة ضمن مجتمع زراعي امتلك القدرة على تنظيم موارده والتأثير في المشهد الطبيعي المحيط به. فماذا يخبرنا هذا الاكتشاف؟ الجواب ضمن فقرة إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: عندما نتحدث عن البيئة نفكر غالباً في المستقبل، لكن أحياناً لفهم علاقتنا بالأرض اليوم علينا أن نعود آلاف السنين إلى الوراء. في موقع واد بهت بالمغرب كشفت أبحاث أثرية حديثة عن بنية دفاعية تعود إلى ما بين 3500 و4000 عام في منطقة ارتبطت بمجتمع زراعي منظم. المفاجأة ليست فقط في عمر هذه المنشآت، بل فيما تقوله عن علاقة الإنسان المغربي القديم بالأرض. فالموقع يضم أيضاً دلائل على تخزين الحبوب، ما يشير إلى مجتمع لم يكن يعيش فقط على ما توفره الطبيعة لحظة بلحظة، وإنما كان ينتج ويخزن وينظم موارده. وهنا تصبح الآثار قصة إيكولوجية أيضاً، لأن الاستقرار الزراعي يعني علاقة مباشرة بالماء والتربة والمحاصيل والحيوانات والمجال الطبيعي، أي أن الإنسان منذ آلاف السنين كان يعيد تشكيل البيئة من حوله وفق حاجاته. لكن الفرق أن ما نراه اليوم من تأثير بشري على البيئة يتم على نطاق وسرعة غير مسبوقين. أما في واد بهت فنحن أمام مجتمع قديم يذكرنا بأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست جديدة، الجديد هو حجم هذه العلاقة وسرعتها. وهذا الموقع يفتح أيضا سؤالا مهما، كيف تمكنت مجتمعات قديمة من تنظيم مواردها في بيئات متغيرة، وكيف أثرت الزراعة والاستقرار في شكل المجال؟ ربما لا تعطينا الآثار وصفة جاهزة للمستقبل، لكنها تعطينا شيئاً أكثر أهمية، تذكيراً بأن الإنسان لم يكن يوماً خارج الطبيعة، كان يعيش داخلها، يستفيد منها ويغيرها ويتكيف معها. ومن هنا فإن تاريخ المغرب ليس فقط تاريخ دول ومدن وحروب، إنه أيضاً تاريخ طويل لعلاقة الإنسان بالماء والأرض والغذاء والمجال الطبيعي.

0: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الرابعة، هذا تذكير بأهم الأنباء. التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض صاروخ باليستي شمال العاصمة السعودية الرياض وتدمير منصات إطلاق ومخزن للصواريخ بصعدة وصنعاء باليمن. ونائب الرئيس الأمريكي يشترط خفض تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب مع إيران. مقتل فلسطينيين، أحدهما متطوع في الدفاع المدني في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة، تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر. في فرنسا اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية في وسط نزول عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة باريس ومختلف المدن في مواجهات مع قوات الأمن، والوزير الأول الفرنسي يتهم اليسار الراديكالي بالسعي نحو إثارة الفوضى قبيل الانتخابات الرئاسية. مستمعينا، بهذا العناوين واصل باقي صباح الأخبار بعد هذا الفاصل.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
3: ميديان صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا، ومع الآن مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل.

الاجتماعي. الترند اليوم يقودنا إلى كندا وتحديدا إلى مقاطعة كيبك الناطقة بالفرنسية، حيث شغل مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب الصعود البارز لثلاثة مرشحين من أصول مغربية إلى الجمعية الوطنية وهو البرلمان بهذه المقاطعة الكندية. وتصدرت تعليقات واحتفاءات أبناء الجالية المغربية التفاعلات الرقمية بفوز ثلاثة مرشحين مغاربة نجحوا في كسب ثقة الناخبين تحت مظلة الحزب الليبرالي، وهم منصف الدراجي الذي أعيد انتخابه لمقعده البرلماني، وفاليري أسولين التي حسمت المعركة لصالحها، وندى بومفتاح التي حققت فوزا لافتا. ولتبسيط المشهد، أي مشهد انتخابات في هذه المقاطعة الكندية، نكسة تاريخية للائتلاف الحاكم بكيبك الذي خسر كافة مقاعده وهوت رئيسة وزرائه المنتهية ولايتها لصالح عودة الحزب الكيبكي الداعي لانفصال المقاطعة للسلطة بعد سنين في المعارضة. هذا الوضع يضع الفائزين المغاربة الثلاثة ضمن صفوف المعارضة الرسمية الليبرالية، وهو ما يمنحهم تمثيلا تاريخيا يعكس اندماج المهاجرين في الحياة السياسية. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين: وصول ثلاثة أبناء للجالية لبرلمان كيبك خطوة ممتازة تعكس حجم اندماج وتأثير الكفاءات المغربية في صناعة القرار بالخارج. وكتب معلق آخر: حضور أبناء المهاجرين المغاربة في قلب التحولات السياسية بكندا يدعو للفخر ويبرز القوة الناعمة للجالية المغربية بالخارج. وكتب معلق ثالث: نجاح المرشحين المغاربة يثبت أن الكفاءة المغربية قادرة على التنافس ونيل ثقة الناخبين في أعرق الديمقراطيات.

0: دقيقة صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، والآن مع محطتنا التي تقودنا إلى كواليس الفن السابع عبر ركن لنعبر للاحتفاء بالذكرى المئوية لميلاد المخرج المصري الراحل يوسف شاهين. احتفاء بالكبير المصري الراحل يوسف شاهين في النسخة المقبلة من مهرجان طوكيو السينمائي الدولي هي النسخة التي تنطلق نهاية الشهر الجاري احتفاء، أو هذا الاحتفاء يأتي بمناسبة مرور قرن على ميلاد يوسف شاهين. وفي طوكيو تعرض ابتداء من 26 من أكتوبر 8 من أبرز أفلام المخرج الراحل. قرن على ميلاد يوسف شاهين مع بلال مرميد.
2: أهلا بكم. الكبير كبير وإن رحل، وفي السينما الكبير كبير يتم تكريمه بين ذويه وعند الآخرين، عند كل الآخرين، لأن السينما لا تعترف بالحدود. الكبير المصري الراحل يوسف شاهين يتم الاحتفاء بسينما في واحد من أكبر المهرجانات الآسيوية، مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، احتفاء له سبب نزول طبعا مرور قرن على ميلاد يوسف شاهين. وفي طوكيو سيعرض ابتداء من 26 من جاري هذا الشهر 8 من أبرز أفلام المخرج الراحل. في مئوية يوسف شاهين يقدم المهرجان أفلامه ضمن قسم التركيز العالمي، بدءا بفيلم باب الحديد، ثم عودة الإبن الضال الذي قدم فيه يوسف شاهين دراما غنائية بأبعاد سياسية. نتحدث هنا عن تكريم سينمائي كبير في مهرجان حقيقي هو مهرجان طوكيو، الذي يضم 11 قسما رئيسيا بمسابقة تتنافس فيها 15 من أفلام المنتقات من نحو 1900 شريط من 112 دولة. رحل يوسف شاهين في العام 2008 بعد إصابته بجلطة في الدماغ. رحل وترك إرثا سينمائيا رسخ مكانته كمخرج بحضور دولي في كبريات المواعيد العالمية، تجربة له خصوصياتها. وفي اليابان لن يكتف طبعا بتكريم شكلي كما يحصل في كثير من مهرجانات طارئة، ستعرض 8 من أفلامه وستكون مرفوقة بثلاث من ندوات كبيرة تقف عند أبرز المحطات في مشوار الكبير الراحل يوسف شاهين. يوسف شاهين سنتيناري ريتروسبكتيف، بانوراما مئوية شاهين، باب الحديد، وعودة الإبن الضال، وإسكندرية ليه، وإسكندرية كمان وكمان، ووداع بونابرت، وحدوتة مصرية، والقاهرة منورة بأهلها، والمصير ستعرض في طوكيو. في طوكيو سيقدمون صورة مكتملة عن مساره الممتد لأزيد من 5 عقود، وسيسلطون الضوء على تنوع أسلوبه بين الواقعية الاجتماعية والسيرة الذاتية والتاريخ والسياسة. سينقلون للحاضرين في طوكيو تفاصيل علاقة الحب التي ربطت يوسف شاهين بالسينما. الكبار وإن رحلوا تبقى سينماهم حاضرة، ويتم تكريمهم وتكريم إنجازاتهم في المواعيد الكبرى. قرن على ميلاد يوسف شاهين، ونصف قرن هي المدة التي وهبها يوسف شاهين للسينما. احتفاء به وبالسينما في طوكيو لم يطلب الراحل يوما الإجماع، ورغم كل الصعاب التي واجهها ظل عصيا على السقوط. هي الفكرة التي يراد أن تصل لضيوف مهرجان طوكيو العالمي، كان مختلفا ولم يكن عاديا مثل كل الآخرين، لذلك هو يستحق كل التكريمات الحقيقية في كل المهرجانات العالمية الحقيقية. وإن كان قد رحل، سينما لم ولن تموت، وسلام إلى الغد.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على الساحل بين طنجة والصويرة وكذا بمنطقة ماسة، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على طول خط والماس السعيدية وعلى الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة في زاكورة، 30 في العيون، 29 درجة في الرشيدية، 28 درجة في كل من مراكش وتطوان، 26 درجة في أكادير، و25 في كل من الرباط والدار البيضاء، 24 درجة في كل من فاس وطنجة، و19 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة في تونس، 30 درجة في كل من القاهرة وطرابلس، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية يتراوح الطقس بين غائم جزئيا وممطر مع تشكل عواصف رعدية في عدة مناطق. تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيدجان وياوندي، 27 درجة في جوهانسبورغ، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 42 درجة في دبي، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 22 درجة في مدريد وبرلين، 15 درجة في كل من لندن وموريال، 28 درجة في بكين، و20 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بميديا، لحظة تحقق بنا محفوظ وللسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلاً بكم إلى عناوين النشرة. نقص إمدادات الكبريت والأمونياك جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على نتائج مجموعة المكتب الشريف للفوسفات خلال النصف الأول من العام الجاري. المنطقة تعد من أبرز الموردين العالميين لهاتين المادتين. المحكمة العليا الإسبانية ترفع مذكرة التوقيف بحق الزعيم الانفصالي الكاتالاني كارلوس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة بعد حوالي 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا. الخطوة تتزامن مع استعداد البلاد لانطلاق حملة انتخابية. وفي رياضة السادسة، جولة ليف للغولف تواجه أزمة مالية تهدد مستقبلها بعد تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس، في وقت تسعى فيه للحصول على تمويل جديد وإعادة الهيكلة استعدادا لموسم 27 و2000. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونستهلها من المغرب. بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفات 48.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، مقابل أزيد من 52 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، تراجع مرده كما أوضحت المجموعة سابقا إلى انخفاض أحجام المبيعات في ظل بيئة تشغيلية صعبة للغاية تميزت على الخصوص بارتفاع كبير في أسعار واردات كل من مادتي الكبريت والأمونياك اللتين تعدان من المدخلات الأساسية في صناعة الأسمدة، وذلك جراء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تعد المنطقة من بين أبرز الموردين العالميين لهاتين المادتين. نستمع في هذا الإطار من الرباط لتوضيحات الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، كان في حوار مع يوسف النعماني.
2: تواجه مجموعة المكتب الشريف للفوسفات صدمة مرتبطة بالأساس بكلفة المواد الأولية وأيضا التزود بها، فالتزامن مع تباطؤ مشتريات الأسمدة. قد يبدو الأمر بالفعل غريبا للمستمع، لأن المغرب يتوفر على الفوسفات، لكن إنتاج الأسمدة لا يحتاج فقط إلى الفوسفات وحده، فهناك أيضا الكبريت الأمونياك بالنسبة للمنتجات، ثم الماء والطاقة، وكل ارتفاع في كلفة الكبريت مثلا يؤثر في سلاسل التحويل بأكملها، فالمورد المغربي موجود لكن تحويله إلى منتج قابل للبيع يصبح أكثر كلفة. فلقد أدت اضطرابات في منطقة الخليج إلى تقليص الإمدادات ورفع مخاطر النقل، وتضاعف سعر الكبريت 3 مرات لإشارة يعتمد المغرب في تأمين احتياجاته من هذه الموارد على عدة دول أبرزها السعودية والإمارات تحديدا. زيادة على ذلك لا يستطيع عدد كبير من الفلاحين تحمل ارتفاع أسعار الأسمدة، وهكذا تضغط الأزمة من جهتين على مجموعة الشريف للفوسفات، فهي تشتري مواد أغلى وتبيع كميات أقل.
1: بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، استقبل الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب على رأس وفد هام. وتندرج الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية الذي اختتم أشغاله أمس، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026. في المغرب دائما تتواصل بالرباط مفاوضات تشكيل الحكومة التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، فبعد لقائها مطلع الأسبوع بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصوري أمس قيادات من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة الشعبية. أصدرت مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دراسة جديدة تحت عنوان منصات التواصل الاجتماعي والاتصال السياسي بين الأثر ومخاطر التضليل. الدراسة تتطرق وفق بلاغ للهيئة لتأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب، وكذا إلى التضليل الإعلامي والاستقطاب الخوارزمي فضلا عن الدينامية الرقمية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. قراءة في دلالات ورسائل هذه الدراسة نتابعها مع أحمد الدافري الأستاذ الباحث في علوم الإعلام والاتصال، تحدث من طنجة ليوسف النعماني.
3: الميدان الافتراضي أضحى ساحة كبرى تصاغ فيها التوجهات وتتبلور عبرها المزاجات الشعبية، وهذا التوسع الرقمي الشاسع بات يفرز إشكالات مقلقة تتعلق بهيمنة الخوارزميات الموجهة وبروز آليات التوجيه الممنهج للرأي العام، مما ينذر بتراجع منسوب النقاش العقلاني الرصين لصالح الإثارة والسطحية. وباستقراء المعطيات الميدانية يتضح بجلاء تفاوت الرهانات الاستراتيجية للمنظمات السياسية، إذ تحول فيسبوك إلى معترك يومي لتبادل الرسائل بآلاف المنشورات، بينما سعت الفعاليات الحزبية لاستمالة الأجيال الناشئة عبر المقاطع المرئية السريعة في تيك توك، في وقت تظل فيه المواقع الرسمية للأحزاب قوالب جامدة تفتقر للجاذبية. هذا التباين يعكس رغبة في مجاراة الإيقاع الرقمي، لكنه يصطدم بغياب محتويات عميقة. الخطر في هذا المشهد يتمثل في وقوع الحوار العمومي رهينة لشركات كبرى تحتكر مفاتيح البرمجة والتوجيه الخوارزمي، مما يسهل ترويج الأخبار المضللة تغيب معها معايير النزاهة والشفافية.
1: وجهتنا الآن إسبانيا. رفعت المحكمة العليا الإسبانية أمس مذكرة توقيف كانت صادرة بحق الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارلوس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى بلاده بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا إثر قيادته محاولة انفصال فاشلة لإقليم كاتالونيا عام 2017. قرار المحكمة الذي رحب به الزعيم الكاتالاني معتبرا إياه انتصارا سياسيا يأتي في وقت تستعد فيه إسبانيا لانطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات المبكرة المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل. قراءة في سياق قرار المحكمة العليا الإسبانية يقدمها لنا من بروكسل خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات.
4: هذا القرار سيؤدي إلى عودة بوتشيمون إلى إسبانيا بشكل رسمي، وهذا الأمر سيسهل على رئيس الوزراء الإسباني الذي قرر إجراء انتخابات قريبا في إسبانيا بعد المشاكل التي يواجهها حاليا. وربما هو يطمح أيضا بالحصول على دعم بعض الأحزاب الانفصالية من أجل تشكيل حكومة اشتراكية مع الائتلاف مع أحزاب أخرى، ومن بينها ربما بوتشيمون وحزبه. معروف أن السيد بوتشيمون عمل في بروكسل وكان عضو في البرلمان الأوروبي، وخلال الأحداث التي جرت وطالب فيها الانفصال عن إسبانيا وتمت ملاحقته آنذاك بتهمة الفساد، إلا أنه يبدو أن السيد بوتشيمون سوف يعود، والبعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون له دور هام في المستقبل فيما يتعلق بالسياسة الإسبانية.
1: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو أنه يزور إسرائيل اليوم بمناسبة إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس، وبالتزامن مع الذكرى 3 للهجوم قتل اليوم فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية في شمال غزة. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. في الصفحة الرياضية، تواجه جولة ليف للغولف أزمة مالية تهدد مستقبلها بعد تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس في وقت تسعى فيه للحصول على تمويل جديد وإعادة الهيكلة استعدادا لموسم 27 و2000. نتابع التفاصيل في تقرير يوسف شاطر.
5: جولة ليف للغولف تواجه مرحلة حاسمة بعد تقدمها بطلب الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة وسط ما سعى لإعادة إطلاقها خلال عام 2027. هذه الخطوة جاءت بعدما فقدت الجولة دعم مستثمرها السابق الذي ضخ نحو 5 مليارات دولار منذ انطلاقها عام 2022. الاستثمارات الجديدة تمنح الجولة فرصة لاستعادة نشاطها بعدما تعهدت شركة بيسي بارتنرز كريدت بتمويل أولي قد يصل إلى 300 مليون دولار. ويرى المسؤول عن الاستثمارات الجديدة تيد جولدثورب أن قيمة كل فريق قد تتجاوز 100 مليون دولار مستقبلا. الالتزامات المالية تشكل أبرز التحديات أمام الجولة، إذ تتراوح ديونها بين 500 مليون ومليار دولار، وتشمل مستحقات لعدد من أبرز اللاعبين بينهم برايسون ديشامبو وجون رام. كما يظل مستقبل اللاعبين غير واضح مع إمكانية مغادرة بعضهم للجولة. إعادة الهيكلة تبقى مرتبطة بموافقة قانونية في وقت تسعى فيه الجولة إلى إعادة التعاقد مع الكثير من الأسماء، وتهدف الإدارة إلى تجاوز هذه الأزمة بأسس مالية متينة والاستعداد لموسم 2027 بجاهزية مالية تضمن الاستقرار.

0: على المطلوب.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك عبد العالي.
2: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعنا الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن مع فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدونا الجولة نبدأها من فرنسا واحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، ثم ننتقل إلى المغرب مع قضية الصحراء المغربية ومشاورات تشكيل الحكومة.
3: إضراب المدارس الثانوية في باريس، الألاف يتظاهرون في جميع أنحاء فرنسا وفقا للمنظمين. وزارة الداخلية أعلنت أن المسيرة التي جرت في باريس يوم الثلاثاء جمعت 56 ألف متظاهر، في حين تقول المنظمات الطلابية الثانوية والجامعية المنظمة للتظاهرة أن العدد أكبر بكثير. في جامعات باريس تقول لوموند لم تشهد الجامعات إغلاقا كبيرا، لكن الطلاب خرجوا إلى الشوارع تضامنا معهم على الرغم من قرارات الإغلاق الإداري التي اتخذت مسبقا. كان الطلاب حاضرين بقوة لسيما في موكب المظاهرة الباريزية، معربين عن امتنانهم لطلاب الثانوية الذين يقودون هذه الحركة وفق لوموند. 488 حالة اعتقال في فرنسا وإصابة 43 من قوات الأمن، القصة تفاعلية في لو فيغارو. بحسب لو باريزيان فإن الاحتجاج يعكس واقعا يوميا يعيشه الطلاب داخل عدد من المدارس، من النوافذ المعطلة والرطوبة إلى دورات المياه غير الصالحة ونقص المساحات المخصصة للدراسة كما تقول لو باريزيان. بالانتقال إلى المغرب، نزاع الصحراء المغربية مستقبل المينورسو يعود إلى واجهة مجلس الأمن، العنوان في إسبريس. دخل ملف الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر مرحلة جديدة داخل مجلس الأمن مع اقتراب موعد حسم مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، بالتزامن مع إحاطة مرتقبة حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة ومناقشة المراجعة الاستراتيجية الخاصة بمستقبل مهمة البعثة التي طلبها القرار 2797 الصادر في أكتوبر من العام الماضي، تقول هسبريس. في هذا الوقت تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري جولات المشاورات الرامية إلى تشكيل الفريق الحكومي المنبثق عن تشريعيات 23 من شتنبر، حيث استقبلت الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كما يقول لوتغواسونسواسونت. شكل هذا اللقاء فرصة بسط خلالها الطرفان رؤيتهما وشروطهما بشأن مسألة المشاركة في الائتلاف المرتقب من عدمها كما يقول الموقع. تتزامن هذه المشاورات مع المعطيات الميدانية التي ترجح توجه المنصوري نحو تشكيل تحالف يضم حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة الثلاثة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو تحالف يضم أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد داخل مجلس النواب كما يقول الموقع.
2: خلدون، إلى الشرق الأوسط، كيف تناولت الصحف تقدم القوات اليمنية والتحالف اليمن ودفعها الحوثيين إلى التراجع؟ وأيضا ماذا عن الأخبار التي تقول أن إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران من دون مشاركة أمريكية؟
3: القوات اليمنية تتقدم في تعز والتحالف ينفذ عملية عسكرية لحماية أمن الملاحة، تخبرنا الشرق الأوسط معنونة تغطيتها الحية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن قواته البحرية نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة ضمن أهدافه لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. أتلانتيك، لماذا لا تزال أمريكا بعيدة عن حسم حربها على إيران؟ لا تستبعد أتلانتيك أن يكون ترامب محقا في تزايد حدة الأزمة في إيران، لكن النظام يخوض حربا وجودية ويمكنه تحمل معاناة أكبر من إدارة أمريكية تخوض حربا وفق توصيفها، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود واقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويرى كاتب في أتلانتيك أن قادة إيران الحاليين الأكثر تشددا وعسكرة يفترضون أن واشنطن تسعى لإسقاط الجمهورية الإسلامية، لذلك قد يرون التنازلات تحت الضغط تسريعا لنهايتهم، مما يجعل التصعيد أكثر ترجيحا من الاستسلام. إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران من دون مشاركة أمريكية، رغم استمرار التنسيق الاستخباراتي والعملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي وفق مقال نشرته صحيفة إسرائيل هيوم. تتركز الاستعدادات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الصحيفة إن إسرائيل تراه تهديدا مستمرا، كما تستعد إسرائيل لخيارات توجيه ضربات استباقية واتخاذ تدابير دفاعية تحسبا لاحتمال محاولة طهران كسر العزلة الاقتصادية. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
2: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يومية الفلاح.

0: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
1: موضوع الأسبوع
0: في كلامنا البارح بحال هذا الوقت على استهلاك الأسمدة والأنقري في الفلاحة ديالنا، شفنا شحال تقريبا تيوصلوا الكميات ديال الأسمدة اللي تتسهلكم الفلاحة ديالنا في السنة، وشفنا حتى أشنو هما أهم الزراعات والفلاحات اللي تيستهلكوا أكبر نسبة ديال الأسمدة عندنا في بلادنا. أما اليوم أرانا نسألو كيفاش تتوزع وتتفرق هاد الأسمدة على مختلف الفلاحات ديالنا وفي مختلف النواحي والمناطق الفلاحية ديالنا، أي بعبارة أخرى كيفاش دايرة الشبكة ديال التوزيع ديال الأسمدة في بلادنا. أولا خاصنا نعرفوا أن التوزيع ديال الأسمدة عندنا يقوم به ما بين 15 حتى 20 موزع كبير، أي شركات متوسطة ولا كبيرة تتشري الأسمدة بالجملة من عند المجمع الشارف في الفوسفات OCP ولا من عند شركات عالمية في الخارج، وهي تتفرقهم على عدة نقاط البيع اللي موجودين في جميع النواحي الفلاحية ديالنا. وهكذا تقريبا كل واحد من هاد الموزعين الكبار عنده تقريبا ما بين 65 حتى 900 نقطة البيع ديال الأسمدة اللي تيدفع لها الأسمدة بكمية متوسطة ولا صغيرة باش هما تيبيعوا ويدفعوه للفلاحة ديالنا على حساب الطلبات ديالهم، وتيوصل عدد نقاط البيع في المجموع اللي تيفرقوا الأسمدة للفلاحة تقريبا 1500 بيع شراي، اللي هما اللي في اتصال مباشر مع الفلاحة وقت الطلب على الأسمدة، تكون أسمدة كبيرة ديال العمق أي اللي تيتعطاو للأرض والتربة مع الحط، ولا أسمدة ديال التغطية بحال بخصوص الأسمدة الملحة أي الأسمدة اللي فيها الأزوت.
1: ملاحظة اليوم،
0: جابتنا الهضرة اليوم في موضوع توزيع الأسمدة الفلاحية في بلادنا، حتى تكلمنا على المجمع الشريف للفوسفات اللي تيصنع الأسمدة وتيدفعهم بالجملة لهذوك الموزعين الكبار اللي دوينا عليهم هذه شوية. لكن ما خاصش تفوتنا هذا الفرصة باش نذكروا بأن OCP أي المجمع الشريف للفوسفات هو من أكبر الشركات العالمية، ولا نقولوا أحسن أكبر شركة عالمية في إنتاج وتصنيع الأسمدة الفلاحية بالخصوص الأسمدة اللي فيها الفوسفات. وفي إطار عملية توزيع والبيع ديال هاد الأسمدة في عدة دول كبيرة وصغيرة في العالم كله، تيشارك المجمع الشريف للفوسفات في عدة برامج تنموية لاستعمال ديال الأسمدة بطريقة علمية ومعقلانة، وهذا الشيء بالخصوص في عدة دول إفريقية وآسيوية كذلك. وهكذا تيساهم بصفة فعالة في المحاربة ضد المجاعة وقلة الإنتاج الفلاحي اللي تعرفوه جل هاد الدول بالخصوص في هاد الظروف الصعيبة اللي عايشها العالم كله. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: Des talents émergents ou des stars confirmées, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Midi 1. Midi 1, صباح الأخبار. عبدالعالي الزهر.
3: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة هذه من فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها إلى توقيعات وتوقيع اليوم مع المؤشر لنسلط الضوء على خيارات السياسة الاقتصادية والدبلوماسية في الجزائر، حيث تتخذ الجزائر من قطع أو تقليص العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الذين تختلف معهم سياسيا عقيدة دبلوماسية، نهج يكشف عن قصور كبير في فهم لغة المصالح التي تدار بها العلاقة الدولية، فالإجراءات التي تتخذ للضغط دبلوماسيا تفرض في المقابل كلفة اقتصادية في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى توسيع وتنويع شركائها الاقتصاديين، زاوية يسلط الضوء عليها زهيرة التومي في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
4: ماذا يحدث عندما يصبح الهوس السياسي بدولة ما المعيار الفيصل لانتقاء الشركاء وتغليب المصلحة الاقتصادية؟ ببساطة تتحول الخلافات الدبلوماسية إلى فاتورة اقتصادية ثقيلة، والجزائر تبدو في السنوات الأخيرة وكأنها تختبر هذه المعادلة المبتكرة في قصر المرادية

0: بإعاز من منظري الثكنات العسكرية مع أكثر من شريك قريب وبعيد بسبب عدائها العقدي للمغرب ونجاحاته. في العلاقات الدولية يمكن للدولة أن تغضب، أن تحتج، أن تستدعي سفيرها وحتى أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن التحدي الأكبر يبدأ عندما يصبح قطع العلاقات مقدمة لقطع المصالح الاقتصادية مع الشركاء، خاصة بالنسبة لبلد مثل الجزائر لا يصنف اقتصاديا حسب علمي لا من 7 ولا من 20 الكبار، ويكابد من أجل تنويع اقتصادي العتيق والتحرر من ريع المحروقات. نماذج تطبيق هذه المعادلة الجزائرية الاقتصادية المختلة تتكرر مع العديد من الشركاء أبرزهم فرنسا. فالخلاف السياسي بين باريس والجزائر خصوصا بعد الموقف الفرنسي المساند لقضية الصحراء المغربية انعكس على العلاقات الاقتصادية في ظل مساعي جزائرية مضنية للتقليل من التعاملات التجارية مع فرنسا. النتيجة أن المبادلات التجارية الثنائية تراجعت بنحو 15% بين سنتي 2024 و2025. لكن المفارقة الأهم أن فرنسا ما زالت من بين أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر باستثمارات قائمة تقدر بأزيد من 3 ملايير يورو، وأكثر من 250 شركة فرنسية تنشط في السوق الجزائرية. إذن من يعاقب من؟ هل الجزائر تعاقب فرنسا إحدى أهم الاقتصاديات الأوروبية، أم أنها في الواقع تضيق على اقتصادها؟ نفس التعامل تكرر مع إسبانيا قبل أن يرضخ النظام الجزائري لواقعية لغة المصالح الاقتصادية بعيداً عن شعارات التضامن الواهية مع الجمهورية الصحراوية المزعومة. فالجزائر جمدت جانباً مهماً من علاقاتها التجارية مع مدريد بعدما اختارت الحكومة الإسبانية موقفاً داعماً لمغربية الصحراء. لكن الاقتصاد وكعادته لم يحترم كثيراً الحسابات السياسية الضيقة. في العام 2025 قفزت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بنسبة ناهزت 270% لتتخطى بقسط كبير سقف 1 مليار يورو. بمعنى آخر، السياسة أغلقت الباب والاقتصاد عاد وفتحه. مثال آخر يظهر المنطقة الجزائرية المعيب في إدارة مصالحه الاقتصادية مع شركائه، وهو ما حصل مع الإمارات. مؤخرا قررت الجزائر بجرة قلم قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي التي ليست بحاجة ماسة إلى السوق الجزائرية، غافلة عن استثمارات ومشاريع إماراتية ضخمة قائمة أو مبرمجة في عدة قطاعات جزائرية، خاصة الطاقة والصناعات الكيماوية، ومتناسية تبعات ذلك على الصعيد القانوني والاقتصادي بحكم انتهاك الحكومة الجزائرية للقواعد والضمانات الدولية الجاري بها العمل في مجال حماية الاستثمارات الأجنبية. أكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة لأن اللائحة طويلة وتنتهي دائما بنفس الخلاصات والدروس. الجزائر تريد تنويع اقتصادي، جذب الاستثمارات، تقوية الصناعة المحلية، خلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على المحروقات. غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى أسواق مفتوحة وشركاء متعددين، وأساساً إلى ثقة المستثمرين. يمكنك أن تختلف سياسياً مع فرنسا وتبيع لها، يمكنك أن تختلف مع إسبانيا وتشتري منها، يمكنك أن تختلف مع الإمارات وتحافظ على استثماراتها، ويمكنك حتى أن تختلف مع المغرب من دون أن تجعل شعوب المنطقة المغربية ومساعيها إلى التنمية والاندماج الاقتصادي رهينة لخلاف سياسي مفتوح.
1: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية عبد النور مصور وعبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تلتقون مع ميلاني بنتو في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا وإلى اللقاء.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: bien plus longtemps que prévu, 20 ans, jusqu'au retrait chaotique des troupes américaines en août 2021 et au retour des talibans au pouvoir ce même jour de l'année.
1: Merci Mehdi Jaziri pour ce point sur cette histoire de la guerre en Afghanistan. Sur Mehdi 1, il est 6h46, tout de suite la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hachamalaoui.
2: يوميات الفلاح. إلا بغينا نشوفوا أشنو هما المزيات اللي تهموا الزراعات اللي غادي يتداروا في البقعات اللي الإخوان الفلاحة سالين يحطوهم دابا لأنهم تيديروا هذا الحط بكري. غادي نلقاو أولا أن الحط بكري بما أنه تيهوي الأرض مزيان بكري الفوق ولا التحت تيدفع الفلاحات تستفد مزيان من الهواء وعروقها تيتكونوا بسرعة وتيدخلوا مزيان في الأرض وتيستغلوها مزيان. ثانيا تيفتح الارض بكري وتيخليها تشرب اي نقطه ديال الماء اللي طاحت ولا غادي تطيح في الرعدات في هذا الوقت. وهكذا اذا تيمكن للزريعه تنبت بكري وتطلع وهي مستفده من الرواء اللي تحت الارض. ثالثا الحط بكري بما انه تيسهل التحويل والتغيير ديال الحصيده وكل ما تبقى من الزراعه اللي كانت من قبل في البقعه الغبار ومواد مغذيه نافعه. تيمكن الفلاحه باش تستافد بكري من هاد المواد وتطلع متينه وشاده مزيان. واخيرا ما نساوش ان لانجري والاسمده اللي تيعطيهم الفلاح الارض مع الحط بكري تيخصهم الوقت والجراثيم النافعه باش يتحولوا الفاسفات وبوتاس نافعين وقادرين تشربهم العروق ديال الزرعه من بعد. وهذا علاش الحط بكري تيوجد هاد الميكروبات النافعه وجراثيم المزيانه وتيخلق لهم الوسط المناسب في الارض باش يحولوا هاد الاسمده في ساع وتستافد منهم الفلاحه بكري قبل ما تبرد الارض وتوقف العروق ديال الزرعه المصان ديال هاد المواد المغذيه اللي في التربه.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحه اليوم.
2: البارح بحال هذا الوقت كانت نصيحتنا تيدور كلامها على السقا بدل الشاشات، وتنظن كل شي فهم انني كنت باغي الاخوان اللي عندهم السقا بحال هذا بدل الشاشات بحال في زراعة كاوكاو اللي خديناها كمثال البارح ينوضوا على الاقل يعبروا الماء اللي تيخرج من كل الشاش. واليوم بغيت نبين لهم كيفاش خاصهم يديروا. اولا خاصهم يوجدوا مكان حداهم مع السطل خاوي. ثانيا يخدموا الشاشات بحال العاده. ثالثا يغطسوا الشاشات اللي باغيين يعبروه وسط السطل ويخليوه يخدم وسطو مده دقيقه مثلا ولا جوج دقائق ويخرجوه، ومن بعد ما بقى لهم الا يعبروا شحال ديال لتروات ديال الماء خواه هذاك الشاش في السطل في هذيك الدقيقه ولا جوج دقائق. نقولوا كمثال انه لقى 5 لتر ديال الماء في الدقيقه، هي ان الشاش ديالو تيعطي 300 لتر في الساعه.
4: أخبار فلاحية.
2: مازال بغيت نتكلم على البحث الزراعي في بلادنا وبالخصوص المركز الجهوي للبحث الزراعي للقنيطرة المختص في الشجر الحواميد، واللي هو حلقة مهمة بزاف في تطوير وتحسين القدرة الإنتاجية ديالنا من الحواميد وتعزيز المكانة الجيدة ديالنا في السواق العالمية. ومن الأسئلة المهمة اللي تطرح عامة وهي أش من نتائج توصلوا لها الأخوات والإخوان الباحثين ديال المركز الجهوي للبحث الزراعي للقنيطرة. من هذه النتائج الكثير منها معروف بعدها، تنقيب واختيار عدة أصناف ديال الحواميد بحال مثلا صنف الماندارين نادوركوت، صنف فالنسيا المازوزية، وأصناف الكليمونتين سيدي عيسى وعين توجدات. كذلك عدة أصناف أخرى بحال سانغينيلي وساليوسيانا وصنف السانغين الغليظة. كذلك خلق أصناف جديدة مهجنة من أنواع المندرين والليمون بحال مندرين

0: Beaucoup d'argent, je le dis, ne dis pas que vous avez, c'est nous tous qui avons perdu beaucoup d'argent parce qu'on vit avec ça.
1: Selon les médias nationaux, au moins 5 personnes ont perdu la vie dans les intempéries à travers le pays en ce début de semaine. À Dakar pour Médias, Alison Fernandez.
2: Médias, الدار البيضاء 99.6, الرباط 97.5.
3: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Brian Adams Radio Show.
4: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Matin Info, Mélanie Pinto.
6: Dans un instant, le retour de l'actualité. Il sera question des dernières tractations pour Fatima Zahra El Mansouri, chef du gouvernement marocain, afin de former le nouveau gouvernement. Mais avant ça, on fait un point sur la météo agricole.
7: ما عدا في الدرعه فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي اشتوات الخير في غالب المناطق الوسطانيه ديال بلادنا. الريح غادي يصوت غربي في عامه المناطق، ما عدا في الدرعه حتى في لالت في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه في الجو طالعه شويه ما بين 50 و 75% في غالب النواحي الساحليه، وهابطه لقل من 45% في المناطق الدخلانيه والجنوبيه البعيده على السواحل. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات، ما بين 17 و 25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 21 و 28 درجة في ناحية الحوز، ما بين 22 و 26 درجة في ناحية عبدة، ما بين 23 و 26 درجة في ناحية الريف، 24 و 25 درجة في سايس وناحية الدكالة، ما بين 24 و 26 درجة في اللوكوس، ما بين 24 و 30 درجة في ناحية السوس، ما بين 25 و 27 درجة ناحية الغرب، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26 و 29 درجة في ناحية التادلة، ما بين 26 و 30 درجة في تافيلات، 27 و 28 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28 و 29 درجة في درعا وواد الذهب، و 31 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غادي يرحمنا الله فيه باشتوات الخير في عدة نواحي في الحياة ديالنا، بالخصوص النواحي الوسطانية، لازم ما نعاودو نأكدو على الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب باش ينوضوا يوجدوا البلاد، وبالخصوص ينوضوا ياخذوا الأسمدة اللي خاصة تشتت وتدفن مع عمليات الحط لتوجاج السرير ديال الزريعة، واللي منهم مازال ما دارش التحليلات ديال التربة ديالو ينوض بالخف يدير اللازم باش يمكن له ياخذ الأسمدة اللي تليق بالتربة والزراعة ديالو، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
6: Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sbah al-khair Mahfoud.
8: Sbah al-khair Mélanie. Sbah al-khair Moustami'ina. Ahlam bikoum ila anawin al-nashra. مشاورات تشكيل الحكومة في المغرب تتواصل. رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري تكثف اتصالاتها مع قادة الأحزاب السياسية في إطار جولة ثانية من المشاورات بحثا عن تشكيل ائتلاف حكومي. مجلس النواب الليبي في بنغازي ينتخب الصالحين عبد النبي العبيدي رئيسا جديدا له خلفا لعقيل صالح الداعم للمشير خليفة حفتر المسيطر على شرق البلاد. الخطوة جاءت عقب تعديلات أقرها المجلس على لائحته الداخلية. صندوق النقد الدولي يحذر من تدهور مستدام في القدرة الشرائية للأسر بسبب تعاقب الأزمات الدولية. الصندوق يتوقع أن ترفع الحرب في الشرق الأوسط معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من المغرب حيث تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة.

0: فاطمة الزهراء المنصوري وسط تكثيف اتصالاتها مع قادة الأحزاب السياسية في إطار جولة ثانية من المشاورات. فبعد لقائها مطلع الأسبوع بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، استقبلت المنصوري أمس قيادات كل من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحركة الشعبية. نتابع التفاصيل من الرباط في مراسلة عادل الزبيري.
1: في اليوم الثاني من الجولة الثانية من مشاورات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة، تصل أولاً فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة إلى مقر حزب الجرار في حي أجدال في الرباط، بينما في حي الرياض طلب محمد نبي بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويضاً من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
2: وضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما استمعنا إليه سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى.
1: في مقر التقدم والاشتراكية تواصلت نقاشات اللجنة الإدارية للحزب اليساري على امتداد أكثر من 6 ساعات. سعيد أقداد القيادي الشاب في التقدم والاشتراكية يعبر عن استعداد الحزب لخدمة المغرب.
3: أجل كذلك طرح ما يطرح حول تقييم نتائج الانتخابات. أكثر من ذلك نحن أمام تحديات مهمة، تحديات المطروحة ما بعد الانتخابات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي.
1: للأسبوع الثاني تتواصل مشاورات تشكيل أول تحالف حزبي لحكومة ترأسها امرأة لأول مرة في كل تاريخ المغرب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: ارتباطا بهذا الملف، فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة أمس بالإجماع المكتب السياسي للحزب ارتباطا بهذا الملف إذن فوضت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية المنعقدة أمس بإجماع المكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة المتعلقة بمشاورات تشكيل الحكومة. نبقى في المغرب دائما بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل أمس بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد هام. تندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية الذي اختتمت أشغاله أمس، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026. نواصل من ليبيا، حيث انتخب أعضاء مجلس النواب في بنغازي أمس صالحين عبد النبي العبيدي رئيسا جديدا للمجلس خلفا لعقيل صالح الداعم للمشير خليفة حفتر في خطوة جاءت عقب التعديلات التي أقرها المجلس على لائحته الداخلية. ويأتي انتخاب العبيدي وسط خلاف حول شرعية جلسة الانتخاب، حيث أعلن عقيل صالح رفضه لمخرجاتها معتبرا أن الإجراءات المتخذة لا تستند إلى أساس قانوني ولا يترتب عليها أي أثر. نستمع في هذا الإطار لتعليق إلياس البارون عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت، حاوره يوسف النعماني.
4: ما حدث يعتبر تحول متسارع ومتلاحق في مجلس النواب السلطة التشريعية في ليبيا، لطالما استمر عقيل صالح في رئاسته يعني منذ 2014 إلى هذه اللحظة. أما فيما يتعلق بتنحيته هو يعكس ما مدى الخلاف الحاصل اليوم في الرجمة بين الأخوة الأشقاء للتنافس والصراع على السلطة بين بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر، ومن هنا أصبح لزاما على صدام أن يزيل كل من يعرقل طموحه السياسي، حيث أن عقيل صالح مع بالقاسم وخالد ضد صدام حفتر، وبالتالي حدث نوع من الخلاف بين الرجلين أي عقيل صالح وصدام في الآونة الأخيرة، وحدث ما حدث عندما في الأسابيع الماضية لانعقاد جلسة بهذا الخصوص وتم عرقلتها ومنع المجلس النواب في الانعقاد. نجح البرلمان بانعقاد جلسة في الحقيقة هي مقتربة النصاب، صحيح ما صرح به بأن

0: مخالف، ولكن نتيجة العدد وحضور النواب يعتبر مكتمل النصاب، وتم الإطاحة بعقيلة صالح. إن عقيلة صالح تجاوز المدة، وفي نفس الوقت أيضا هناك خلاف وشقاق بين مجلس النواب تجاه عقيلة صالح.
1: وجهتنا الآن، الشرق الأوسط. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وفي اليمن، أعلن الجيش اليمني أمس تقدمه في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وسط البلاد واستعادته سلاسل جبلية ومواقع استراتيجية من جماعة الحوثي لليوم الثاني على التوالي ضمن عملية فجر اليمن. عن أبرز التطورات الميدانية اليوم أمس نتابع توضيحات أحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب بريس، تحدث من محافظة مأرب لرضا كريفي.
2: عملية فجر اليمن هي عملية عسكرية تم إقرارها بالتنسيق المباشر بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، حققت نجاحات كبيرة متمثلة بما حصل بمضيق باب المندب بمديرية ذباب وأجزاء من مديرية المخا. أيضا هناك عمليات عسكرية متعددة، هناك عملية عسكرية يعني تم تنفيذها بالطيران الجوي بمحافظة حجة بمديرية حرض، وهناك أيضا عملية عسكرية أيضا في محافظة صعدة متاخمة للحدود السعودية، وكذلك أيضا هناك عملية عسكرية واسعة تتم بمديرية الوازعية بمحافظة تعز. نجحت القوات الحكومة اليمنية في تحرير عدد من السلاسل الجبلية بالمحافظة، وهناك عمليات هروب واسع من عدد من القرى لميليشيا الحوثي. الجيش والمقاومة استطاعوا في قطع خطوط الإمداد في كثير من المديريات بمحافظة تعز، هناك ارتباك واضح يعني في تحركات الميليشيا الحوثية. أيضا بمحافظة مأرب يعني نجحت العملية العسكرية التي حصلت جنوب مأرب يعني في تأمين جبال البلق، وهي سلسلة جبلية استراتيجية يعني كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وتمت تأمينها من الناحية الجنوبية وسيطرة مناطق شاسعة باتجاه جنوب المحافظة.
1: ختاما، حذر صندوق النقد الدولي من أن الأزمات المتعاقبة من التضخم الاقتصادي وجائحة كوفيد إلى الحروب في العالم خاصة في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط تواصل الضغط على أسعار السلع، ما يبقيها عند مستويات مرتفعة تقوض القدرة الشرائية للأسر. في المتابعة زهير الدومي.
3: الأزمات المتتالية التي مر منها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة أرخت بظلالها القاتمة على المجتمعات وتحديدا مكونها الأساسي الأسر جراء تبعات التضخم في أسعار السلع والخدمات. تشخيص خلص إليه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له ركز على القدرة الشرائية للمستهلكين التي تهاوت بشكل لافت ومقلق. هذا المرض الاقتصادي الذي يسببه التضخم مرشح لمزيد من المضاعفات وفق تحذيرات المؤسسة المالية الدولية التي لاحظت أن أسعار السلع الأساسية مقارنة بأسعار السلع الأخرى تواصل الارتفاع وتظل مرتفعة بشكل دائم. وبدون مفاجأة يرجع صندوق النقد الدولي هذه الدوامة التضخمية بدءا إلى تبعات جائحة كوفيد 19 التي أدت إلى اضطراب معظم سلاسل التوريد العالمية، مرورا بتداعيات الحرب في أوكرانيا بحكم تأثيرها سلبا على إنتاج السلع الغذائية والطاقة، وانتهاء بالنزاع الحالي في الشرق الأوسط الذي تسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة التي ينتج قسم كبير منها انطلاقا من مشتقات النفط. وفي مختلف أنحاء العالم يرصد تقرير صندوق النقد الدولي نفس المعطى المتمثل في مواجهة الأسر ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة، فيما لا ترتفع الأجور بنفس وتيرة ارتفاع الأسعار. بلغة الأرقام، يتوقع الصندوق أن ترفع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط نسبة التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام مقابل 4.1% المسجل العام الماضي.
1: شكرا لك زهير. بهذا ينتهي عرض سابعة في ختامه. الكلمة مباشرة لك ميلاني.
4: Et merci à vous, Mahfoud Oulsalek, pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Maintenant, sur Média, c'est un tour d'horizon sur les dernières informations sportives que l'on vous propose. C'est Sport Matin avec Youssef Chatter. Bonjour Youssef.
5: Bonjour Mélanie.
4: Et c'est avec un petit peu d'émotion ce matin qu'on parle du dernier match de Lionel Messi, en tout cas en équipe nationale avec l'Argentine, c'était hier soir.
5: Lionel Messi ظهر للمرة الأخيرة على ملعب مونومونتال بقميص المنتخب الأرجنتيني أمام بنين. Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición.

0: سوليداد باستروتي كما غنت لمارادونا في يوم من الأيام عادت لملعب مونومونتال هذه المرة من أجل ليونيل ميسي من أجل لحظته الأخيرة بقميص المنتخب الأرجنتيني. غنت أغنيتها الشهيرة برينديس الصادرة في عام 2005 تحية أخيرة لميسي الذي ودع الجمهور الأرجنتيني بعد مشوار امتد ل 208 مباريات منذ مباراة المجر الأولى حتى مباراة بنين أمس. مثل ميسي الهوية الكرة الأرجنتينية فعاش لحظات سيئة اقترن فيها الفشل بالإحباط، اعتزل ثم عاد فتوج بجميع الألقاب الممكنة. خلال مسيرته مع الألبي سيليستي توجت الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر 2022 وبكوبا أمريكا مرتين عامي 2021 و2024 ليجلس على نفس الطاولة مع دييغو أرماندو مارادونا. ميسي كان عاطفيا خلال آخر كلمات وجهها للجماهير الأرجنتينية.
1: من الصعب أن أقول كيف أشعر الآن، هناك الكثير الكثير من المشاعر وأفكار كثيرة تتزاحم في رأسي، وبالطبع أول شخص أفكر فيه هو والدي. لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر كما قلت في رسالة الوداع، لقد كان فخر كبير لي أن أرتدي هذا القميص وأدافع عن ألوانه طوال أكثر من 20 عاما. حتى في أصعب اللحظات التي مررنا بها وفي أصعب الأوقات التي عشتها لم أتوقف يوما عن القتال وعن بذل كل ما لدي وعن الرغبة دائما في أن أكون حاضرا. إن عدم المجيء إلى هنا مرة أخرى سيكون ألما كبيرا جدا. كنت أتمنى أن أستمر في المجيء إلى هنا طوال حياتي، لأن اللعب مع منتخب الأرجنتين هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لك، أجمل شيء يمكن أن يحدث لك.
0: ميسي ذرف الدموع أمس كان أمام جماهير عشقته بالكثير من الجنون في بعض الأحياء. ليونيل ميسي الذي بدأ مساره مع منتخبات الفئات السنية الأرجنتين تقريبا خطفته من المنتخب الإسباني لعب أمس آخر مباراة لم تكن النتيجة مهمة بالقدر الذي كانت لهذه اللحظات العاطفية أهمية، خصوصا أمام زميله السابق في المنتخب ومدربه الحالي في الألبي سيليستي ليونيل سكالوني الذي تحدث في المؤتمر الصحفي عن ما قاله لميسي خلال الخروج من أرضية الملعب.
2: حسنا، إنه يوم مؤثر جدا وفي الوقت نفسه يوم حزين، لأنه لن يرتدي هذا القميص ويلعب به مرة أخرى، وكل الشكر والامتنان له إلى الأبد على كل ما قدمه لنا وعلى دفاعه عن هذا القميص وبذله كل ما لديه من أجله. بالنسبة لي كان حلما أن أتولى تدريبه، هذه هي الحقيقة، وقد قلت له ذلك اليوم أمام الجميع، رغم أن ما تبقى لدي من طاقة لم يكن يكفي تقريبا لأقول كل ما أردت قوله، وأعتقد أن أي أرجنتيني كان سيقول الشيء نفسه، لقد كان حقا حلما.
0: ليونيل سكالوني الآن سيبني فريقا من دون ميسي الذي وإن كان يلعب المباراة الأخيرة أمس بخميس الأرجنتين فقد سجل هدفا من ركلة جزاء وصنع آخر لنيكولاس أوتاميندي الأرجنتين، ودعت ميسي بأفضل طريقة ممكنة. نفتح صفحة كرة القدم المغربية بعد جدل واسع مرتبط بغلق المركب الرياضي الكبير لمدينة فاس لإجراء عملية الصيانة تحضيرا لكأس العالم 2030 واستمرار الأشغال في ملعب الحسن الثاني. اختار فريق المغرب الفاسي الملعب الشرفي بمكناس مسرحا لمباراته المقبلة في الجولة الثالثة من البطولة المغربية. الماسي يستقبل الرجاء يوم الخميس المقبل بمكناس انطلاقا من الساعة 8 قبل أن يسافر لمواجهة اتحاد طنجة الأربعاء 14 من هذا الشهر. موعد الفرد على إدارة الفريق التواصل مع لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي من أجل تأخير مباراة ذهاب الدورة التمهيدية الثاني ليوم الأحد بدلا من السبت تفاديا للإرهاق. في سياق آخر، توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإشعار من الاتحاد الدولي فيفا يؤكد من خلاله تأهل المنتخب المغربي النسوي الأول إلى الدور الثالث من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. جاء ذلك بعدما تقدم المنتخب الكونغو باعتذار عن خوض هذه التصفيات. المنتخب المغربي سيواجه في الدور الثالث المقرر إجراءه بداية السنة المقبلة الفائز من المواجهة التي ستجمع بين منتخبي جزر القمر ونيجيريا. في أخبار كرة

0: كرة القدم المغربية دائما يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية نظيره الليبي برسم تصفيات كأس إفريقيا المؤهلة طبعا للكان. المنتخب المغربي بقيادة المدرب البرازيلي ماركو أوكتافيو يواصل التحضيرات بعد معسكر البرازيل. مباراة الذهاب ستجرى أمام ليبيا في بنغازي يوم 9 من أكتوبر، والإياب في المغرب يوم 18 من نفس الشهر. أخيرا دخل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة المرحلة الأخيرة من استعداداته تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى غاية 21 من أكتوبر. الثلاثاء أجرى المنتخب حصة تدريبية بقيادة هشام دقيق وبمشاركة جميع اللاعبين المنادى عليهم إلى جانب لاعبي اللائحة الاحتياطية بالإضافة إلى سفيان الشعراوي وعبد الحفيظ بوخريس. نذكر أن القرعة كانت أو وضعت المنتخب المغربي في نفس المجموعة مع الجزائر وليبيا وزامبيا. أول اختبار سيكون أمام الجزائر يوم 12 من هذا الشهر. في أوروبا كسر كريستيانو رونالدو صمته بشأن أزمته مع مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس، كشفا أن خلافهما بدأ بعد أن وعده المدرب بالمشاركة أمام النرويج قبل أن يكتفي بإشراكه في الإحماء دون الدفع به في المباراة. وأكد رونالدو أن المدرب خالف وعودا اتفقا عليها ما دفعه إلى مغادرة معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك، مشددا على أنه لم يتدخل يوما في القرارات الفنية للمدربين. واعتذر قائد البرتغال لزملائه والجماهير عن مغادرة المعسكر وعدم تحية للمشجعين عقب مباراة النرويج، مطالبا الاتحاد البرتغالي بتطبيق العقوبة المناسبة في حقه باعتباره قائد المنتخب. وفي ختام بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي أكد رونالدو أن مستقبله مع المنتخب لا يزال مرتبطا بالمنافسة والفوز، مشددا على الاستعداد للعودة فور انتهاء إيقافه واستعادة جاهزيته البدنية في هذه المسابقة. دوري الأمم الأوروبية، المنتخب الإسباني فاز بصعوبة على كرواتيا بهدفين لواحد في الجولة الرابعة ليواصل صدارته للمجموعة الثالثة ب12 نقطة، وإنجلترا تغلبت على منتخب تشيك ب3 أهداف نظيفة. في باقي الرياضات، دشن فريق الفتح الرباطي الموسم الخاص بكرة السلة بالتتويج بلقب الكأس الممتازة بعد الفوز على المغرب الفاسي بفارق 1 نقطة في المباراة التي أجريت بقاعة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا. المدرب سعيد البوزيدي تحدث عن هذا الانتصار.
1: C'est mieux de gagner un titre que de le perdre. Donc, on a le titre Lyon. Mais ce que nous attendons, le travail, les moyens, on va dire le bouton là, Inch'Allah.
0: بداية موفقة للفريق في وقت أحرز السربي نوفاك جوكوفيتش المصنف 11 عالميا الثلاثاء في بكين اللقب الثاني بعد 100 في مسيرته، وذلك عقب فوزه ببطولة بكين بعد انسحاب منافس الأسترالي أليكس ديمينور. في وقت أعلن الإيطالي يانيك سنر المصنف الأول عالميا الثلاثاء أنه لن ينافس مرة أخرى في عام 2026 بعدما قرر مواصلة تعافيه من الإصابة في الركبة التي أبعدته عن الملاعب منذ فوزه في بطولة ويمبلدن. أخيرا للتصحيح، فريق الفتح الرباطي هو من توج بالكأس الممتازة وليس نادي جمعية سلا. طبعا نعرف سعيد البوزيدي والمدرب التاريخي لنادي جمعية سلا. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة. بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا.
2: ميديا دانجي 95.3 Nador 99.9.
3: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane Khilali du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
4: 7h20 sur Médien, merci d'être avec nous. Les modèles d'intelligence artificielle prétendent à toujours plus de performance. Mais que valent-elles réellement? Quels sont les résultats? Et derrière les pourcentages et les classements publiés par les fabricants, une question: ces tests mesurent-ils vraiment l'efficacité d'une intelligence artificielle dans le monde du travail? C'est précisément sur ce doute que se développe un nouveau marché. Des entreprises comme Vals proposent désormais d'évaluer les modèles sur des tâches professionnelles concrètes. Pierre Boussel nous en parle dans ce magazine de l'IA.
5: Bonjour à tous.

0: الذي ظهر للمرة الأولى بقميص بلاده عام 2005 وتحول إلى رمز جديد يقاسم مارادونا حب الشعب المجنون بكرة القدم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر حين شنت حركة حماس في مثل هذا اليوم من العام 2023 هجوما كبيرا على الجنوب الإسرائيلي، وردت إسرائيل بعدوان طويل الأمد على قطاع غزة. من أحدث ملامح ذلك مقتل شخصين اليوم في القطاع، وتحل الذكرى السنوية الثالثة على القطاع المحاصر محملة بحصيلة إنسانية قاسية بعد حرب طويلة خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
1: أصوات لن ينساها أهل غزة، قصف واستغاثة وسؤال، كثيرا ما تردد على مدار 3 سنوات من الحرب التي غيرت شكل قطاع غزة جراء موجات النزوح القسري.
2: كنا في الشجاعية، كنا عايشين.
1: هذا أبو أحمد يستذكر العام الثالث على التوالي حياته قبل الحرب.
2: كنا عايشين وقاعدين ومبسوطين ومرتاحين، واليوم زي ما أنت شايف يعني يمكن إحنا في أصلح نتفة قاعدين في قطاع غزة. طبعاً حوالينا ردم، وأنت عارف إيش مخلفات الردم في النهاية.
1: 3 أعوام دفع خلالها الغزيون نحو الموت ليتجاوز عدد الضحايا 74,200 قتيل، فيما أصيب أكثر من 175,000 شخص في ظل انهيار المنظومة الصحية وخروج 19 مستشفى عن الخدمة، فيما يؤكد الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أن الوضع الإنساني كارثي.
3: لا زالت الأوضاع كارثية للغاية، وذلك مع مرور 3 سنوات على الحرب الإسرائيلية على غزة. طبعا ذلك يرجع إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تتوقف.
1: ومع إطالة عمر الحرب على غزة خسرت من مساحتها أكثر من 65% أضحت خلف الخط الأصفر كمدينة بيت حانون مسقط رأس الستيني. أبو إبراهيم،
2: بيت حانون اليوم دمر كامل، رغم أنها كانت في سلة الخضار والحمضيات لقطاع غزة، ولا اليوم لا يبقى لا شجرة ولا حجر فيها، ولا عيادة ولا بيت ولا مدرسة ولا شيء.
1: 3 أعوام فشلت فيها معظم الحوارات والجولات الدبلوماسية لوقف الحرب بشكل كامل. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو أنه يزور إسرائيل اليوم بمناسبة إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس. في سوريا أعلنت وزارة الداخلية اليوم توقيف قيادي في تنظيم داعش تتهمه بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص دجنبر الماضي، وبتدبير هجمات أخرى ذات طابع طائفي. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. إلى الشأن المغربي الآن. بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية أمس بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط. استقبل الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروع رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يقوم بزيارة المغرب على رأس وفد هام. وتندرج هذه الزيارة الرسمية في إطار مشاركة رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الإماراتية الذي اختتمت أشغاله أمس، وكذا في المعرض الدولي للطيران والفضاء معرض مراكش للطيران 2026. واعتبارا من اليوم وعلى مدى 4 أيام تحتضن مراكش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران. بحسب المنظمين فإن هذه الدورة ستتميز بعرض ابتكارات زهاء 200 عارض من 27 دولة، كما تستقبل العديد من الوفود الرسمية الأجنبية الرفيعة إضافة إلى مشاركة كبار الفاعلين العالميين في صناعتي الطيران والدفاع. ووفاء لأهدافه يشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على الأشواط الهامة التي قطعتها صناعة الطيران المغربية وعلى تنوع قطاع

0: مشروعاتها وتحولها إلى منصة للحلول التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات عبد النبي منار، الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني، كان في حوار مع أيمن الأحمد.
1: كبار دول مصنعة في قطاع الطيران تنظم مثل هذه التظاهرات للتعريف بأحدث التكنولوجيات، وكذلك فرصة للقاء مختلف المسؤولين العسكريين والمدنيين للتعرف على أحدث هذه التكنولوجيات وتخطيط لتوظيف الاقتناء وكذلك استعمال تكنولوجيا هي متوفرة، الهدف فعل التحديات اللي كيعاني منها القطاع واللي ربما غادي يواجه القطاع الطيران في السنوات المقبلة، واللي كتجلى يعني في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وكذلك الأتمتة. المغرب طبيعة الحال في إطار التوجهات السياسية العامة الجيوستراتيجية للمملكة كيطلع أنه يتموقع ويكون عنده دور رياضي، هو فعلا دور رياضي حاصل على المستوى الإقليمي. المغرب لحد الآن تقريبا كتوجد في أكثر من 100 شركة مصنعة ذات طابع دولي، كتشغل حوالي 20,000 عامل في القطاع، وهذا شيء مهم بالنسبة للمملكة ومن أهم الدول. كذلك بالنسبة للاستثمارات المستقبلية للسنوات المقبلة على المستوى العربي المغربي، يعني متوقع جدا جدا بالنسبة للاستثمارات السنوات المقبلة اللي كتتراوح ما بين 4 و6 ديال المليارات ديال الدولار بعد المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات.
0: أشاد عدد من المتداخلين أمس بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. كما سلط العديد من المتداخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب. وجهتنا الآن فرنسا. أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. ضمن ذات السياق أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد وقضايا أخرى. يأتي ذلك وسط اتساع احتجاجات تلاميذ الثانويات بانضمام المعلمين والنقابات إليها وسط اتهام الحكومة لليسار الراديكالية بنشر الفوضى. نتابع التفاصيل في روبورتاج إكرام بن شريف من باريس.
2: سان دوني ثانوية بوليلوار، هنا بدأ كل شيء، يفعون بشعارات ناضجة تعبير غضب ومطالبة بالمساواة.
3: هناك نقص صارخ في الموارد البشرية في فصلي مثلا، هناك مادة من دون مدرس منذ بداية السنة. لماذا هذا هو حال ثانويات الضواحي؟ ولماذا لا يستحق شباب هذه المناطق تعليما جيدا مثل غيرهم؟
2: تلاميذ ثانوية الضاحية الباريزية أطلقوا فتيل مظاهرات تاريخية، مئة المؤسسات عبر التراب الوطني مشلولة والأزمة مفتوحة. أمام المطالب تختار الحكومة رد التصعيد، آلاف التوقيفات وحالات عنف غير مسبوقة تندد المحامية إلزا مارسيل.
4: رجال الشرطة مسلحون بشكل مبالغ فيه في مختلف وحداتهم الميدانية، فيما تستخدم أسلحة خطيرة حول الثانويات في مواجهة تلاميذ يافعين جدا. دافعت عن تلاميذ لا يتجاوز بعضهم 14 أو 15 من العمر، وقد تعرضوا جميعا بحسب ما عاينته لأشكال خطيرة من القمع والعنف، سواء لحظة توقيفهم أو أثناء نقلهم إلى مخفر الشرطة. وتعرض بعضهم للضرب داخل سيارات الشرطة أو في زنزانة الاحتجاز في غياب حضور المحامين وأي شكل من أشكال الرقابة.
2: وفي غياب أي محاولات حوار، وزارة الداخلية تقرر إغلاق جملة من الثانويات. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
0: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين اليوم جراء ضربة روسية أصابت مبنى سكنيا بشمال أوكرانيا وفق

0: وما أفادت السلطات المحلية. على صعيد آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية أمس الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وتشديد الضمانات المفروضة على جميع الأعضاء الجدد في وقت تبحث بروكسل سبل ضمان استمرار عمل التكتل بكفاءة في حال توسعه. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي الزار.
1: في خطوة تهدف لإعادة ضبط بوصلة الاتحاد الأوروبي، عرضت المفوضية الأوروبية مقترحات شاملة تحدد شكل الاتحاد في حال انضمام دول جديدة. فبالنسبة لأوكرانيا، يقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استفادته من الإعانات الزراعية وتقييد صادراته من القمح، وهو إجراء ينبع من مخاوف فرنسا وبولندا من كون دخول هذا القطاع دون قيود سيعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للتكتل، إذ إن مساحة الأراضي الزراعية في أوكرانيا تتجاوز 40 مليون هكتار، وهي مساحة تفوق مساحة ألمانيا كاملة، ما يهدد بتغيير الموازين وإغراق الأسواق بمنتجات أرخص. هذا الزخم الناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا دفع بدول مثل مولدافيا ومونتينيغرو وألبانيا إلى قائمة انتظار لدخول الاتحاد الأوروبي. على الصعيد السياسي والرقابي، تتضمن الخطة فرض ضمانات تمتد ل15 عاما تمنع الأعضاء الجدد من التعطيل أو التراجع عن الديمقراطية، حيث تسعى بروكسل عبر هذا البند إلى الانتقال من شرط الإجماع إلى التصويت بالأغلبية لمنع الشلل في السياسة الخارجية. وفي وقت يناقش فيه القادة الأوروبيون هذه الخطط في قمة الأسبوع المقبل، استبعدت بروكسل خيار العضوية الشريكة دون حق التصويت الذي اقترحه المستشار الألماني فريدريك ميرتس، مؤكدة الاعتماد على مسار الاندماج التدريجي في السوق الموحدة.
0: إلى الصفحة الرياضية، ليلة عاطفية عاشها ليونيل ميسي وهو يودع منتخب الأرجنتين في مباراة بنيه الودية التي أسدلت الستارة على مسار الموهوب اليافع الذي ظهر للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده عام 2005 ليتحول إلى رمز جديد يقاسم مارادونا حب الشعب المجنون بكرة القدم. يوسف شاطر.
2: سوليداد باستروتي كما غنت لمارادونا في يوم من الأيام عادت لملعب مونومونتال في بوينوس آيرس، هذه المرة من أجل ليونيل ميسي، من أجل لحظته الأخيرة بقميص المنتخب الأرجنتيني. غنت أغنيتها الشهيرة برينديس الصادرة في عام 2005 تحية أخيرة لميسي الذي ودع الجمهور الأرجنتيني بعد مشوار امتد لعقدين. منذ مباراة المجر الأولى حتى مباراة بنين الودية مثل ميسي هوية الكرة الأرجنتينية، فعاش لحظات سيئة اقترن فيها الفشل بالإحباط، اعتزل ثم عاد فتوج بجميع الألقاب الممكنة، حكاية استثنائية امتدت لأكثر من عقدين. ذاق ميسي مرارة الخسارة في نهائية كبرى وعاش لحظات شك وقسوة، ومع ذلك ظل يعود في كل مرة أكثر إصرارا وأشد تعلقا بقميص الألبي سيليستي، وكأن الهزيمة لم تكن سوى فصل مؤلم في قصة لم تكتمل بعد، فكان له جزاء الانتظار ليتوج بكأس العالم وبكوبا أمريكا مرتين.
1: من الصعب أن أقول كيف أشعر الآن، هناك الكثير الكثير من المشاعر وأفكار كثيرة تتزاحم في رأسي، وبالطبع أول شخص أفكر فيه هو والدي. إن عدم المجيء إلى هنا مرة أخرى سيكون ألما كبيرا جدا، كنت أتمنى أن أستمر في المجيء إلى هنا طوال حياتي، لأن اللعب مع منتخب الأرجنتين هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لك.
2: ميسي سجل 126 هدفا في 208 مباريات، هو الهداف التاريخي للألبي سيليستي وأكثر من مثل المنتخب تاريخيا، ودع الأرجنتين التي سيتعين عليها البحث عن ميسي آخر، وإن كان تخيل ذلك أمرا صعبا للغاية.
0: وبهذا ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
3: قف حافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة. واليوم فوتون كتوسع مجموعة بالبيكاب جديد تونلاند بنسختين سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
2: متافو ميلاني بينتو.
3: Merci de votre fidélité à Média. Merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 6h30. Merci à Abdennoré Abdrahim à la réalisation. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h présentée par Abdelali Ezar. Sabah al-khair Abdelali.
4: Sabah al-khair, sabah al-nour Mélanie. نستهل الموجز من نيويورك، حيث أشاد متدخلون بمقر الأمم المتحدة أمس بالزخم الدولي المتنامي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة بأن المجتمع الدولي توافق بشكل متزايد حول المخطط المغربي تحت السيادة المغربية، فيما شدد المتحدث على أن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء تدعم المبادرة بعدما كرس القرار الأممي رقم 2797 إطارات مرجعية حصريا للعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. في تطورات الشرق الأوسط، قتل فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع أحياء إسرائيل الذكرى السنوية الثالثة للسابع من أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة دهم واعتقالات وتزامنت الاعتقالات مع إصابة 4 فلسطينيين بسبب اعتداءات المستوطنين. في آخر تطورات المنطقة، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعم للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون. من جانب آخر، قالت قوات الحكومة اليمنية إنها قصفت مواقع وتحصينات للحوثيين في معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة جوف في إطار العملية العسكرية التي تقودها ضمن عملية فجر اليمن. في الملف الإيراني الأمريكي، اشترط نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس في مقابلة صحفية على إيران إجراء خفض ملموس لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ أكثر من 7 أشهر. في تطورات الاحتجاجات في فرنسا، على مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلقاءه خطابا مساء اليوم لتناول الاحتجاجات الطلابية وأزمة الزراعية وأسعار الوقود. في غضون ذلك، يعتزم الطلاب تنظيم مظاهرات جديدة يوم غد احتجاجا على تردي المدارس ونقص المعلمين. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق هذا الحراك، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بطر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. في المنطقة المغاربية، انتخب البرلمان الليبي أمس الصالحين عبد النبي النائب عن طبرق شمال شرق البلاد رئيسا له خلفا لعقيل صالح والذي يتولى المنصب منذ 12 عاما. في الرياضة، ختم ليونيل ميسي مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز على بنين ب3 أهداف للا شيء في بوينس آيرس. في غضون ذلك، سجل ميسي هدفه الدولي الأخير وصنع هدفين أمام 80,000 مشجع. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
5: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
7: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
7: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
7: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
5: LISA.
6: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.
8: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
9: Non, ça se vend ?
8: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
9: Comment ça ?
8: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
9: Et je fais comment ?
8: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
10: مبروك الفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تماره، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
11: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
12: تحتل ام سي المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم ام سي بتكوين الكفاءات الأكثر طلبا، مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أكادير أو عبر مواقعنا mc.ma. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا تيمك الحل.
0: ميديا بوديوم.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي اليومي على شاشة ميدي أن تي في وأمواج ميدي أن راديو، برنامج بوديوم. في هذا العدد نتوقف عند لحظة لم تكن عادية في كرة القدم العالمية، النجم ليونيل ميسي يقول وداعا لمنتخب الأرجنتين. ميسي وعلى ملعب المونيمونتال في لقاء ودي أمام منتخب بنين خاض مباراته الأخيرة دوليا بقميص الألبيسيليستي، وداع يطوي أكثر من عقدين من الحضور ويضع حدا لمسيرة صنعت خلالها الأرجنتين مع ميسي واحدة من أجمل قصص كرة القدم، كأس العالم وكوبا أمريكا. لحظات وأرقام ستبقى حاضرة طويلا في ذاكرة عشاق الأرجنتين وكرة القدم العالمية. وداع ميسي يأتي وفي الطرف الآخر من المشهد أزمة النجم العالمي الآخر كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال. الفصل الأخير من قصة رونالدو مع منتخب البرتغال لا يزال مفتوحا. الأزمة تصاعدت بمغادرته لمعسكر المنتخب في التوقف الدولي الأخير، ثم بيان خرج فيه الدون عن صمته وضح روايته وحسم الجدل حول مستقبله الدولي بأنه لن يعتزل وطموحه مستمر مع البرتغال، ولما لا التتويج بلقب جديد سيكون دور الأمم الأوروبية أول رهاناته، دور الأمم الذي أجريت 4 جولات عنه في التوقف الدولي الحالي. خلاله أكد منتخب إسبانيا قوته، بلغ دور الربع مبكرا ب4 انتصارات من 4 جولات، شأنه شأن منتخب البرتغال، فيما اقترب المنتخب الفرنسي من العبور بعد انتصار مثير على بلجيكا ب4 اهداف لواحد بقيادة الناخب الجديد زين الدين زيدان. ودع ميسي أزمة رونالدو وصراع كبار أوروبا في دور الأمم أبرز عناوين هذا العدد من برنامج بوديوم. يسعدني أن يرافقني خلاله هنا في الاستوديو الإطار المغربي الدولي المغربي السابق سي محمد مديحي. سي محمد أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا الأخ حسام، وكذلك أهلا وسهلا لكل المستمعي ومتابعي برنامج بوديوم، وكذلك مقطق التقني ديال البرنامج، وكذلك يوسف الشاطر.
0: مرحبا بك سي محمد. مرحبا يوسف، صباح الخير.
2: صباح النور حسن، صباح الخير لكل المشاهدين الكرام، وصباح الخير للسي محمد.
0: ومن هناك من العاصمة الفرنسية باريس ينضم إلينا مباشرة، وهو الذي كان له شرف رؤية ميسي في ملعب البارك دي برانس مباشرة حين لعب ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان. ينضم إلينا الصديق والزميل الصحفي العزيز نزار نور. نزار صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
3: صباح النور حسن، صباح الخير كابتن مديحي ويوسف، صباح الله بالخير جميع المستمعين والمشاهدين والمتابعين، صباحكم الله بالخير جميعا من باريس.
0: أصررت أن يكون حضور مكثف لأنه الحدث يفرض ذلك، وداع ميسي المنتخب الأرجنتيني يفرض الحديث على هذا النجم. أبدأ معك نزار، لقاء وداعي أمام منتخب بنين، صحيح لا يهم الخصم، لكن ليلة احتفال كبيرة بنجم الأرجنتين على ملعب المونيمونتال، الكل صفق لميسي، دموع فرح دموع حسرة لوداع أيقونة من أيقونات كرة القدم العالمية المنتخب الأرجنتين. صحيح. حتى وهو يودع كرة القدم يصر على أن يترك بصمة، تمريرتين حاسمتين وهدف من ضربة جزاء، نهاية مثالية لميسي رفقة فريق المنتخب الأرجنتيني.
3: صحيح حسن، يعني دعني أقول لك بأن الأمور سارت على ما يرام بالنسبة للمباريات التي خاضها المنتخب الأرجنتيني. الجولة الأفريقية الأخيرة فوز على بوركينا فاسو ب7 أهداف، فوز بالأمس على بنين. أعتقد بأن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للأرجنتين وعلى ليونيل ميسي، خاصة أن المباراة هي الأخيرة له، كان قد أعلن الاعتزال قبل فترة بأنه سيغادر تتوقف مسيرته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني نسبة أن بلغ من العمر عتية، خلاص الجسم أصبح لا يتحمل، قد يواصل مع النادي لأن النادي يعتبر نسخة بالنسبة له، يعني لن تكون هناك مسؤولية كبيرة بالنسبة للنتائج بالنسبة للإنجازات. أما بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني فهناك مسؤولية كبيرة، خاصة أنه خسر نهائي مونديال مرتين وتوج باللقب مرة، كسب كوبا أمريكا مرتين، خسر العديد من الألقاب في مسيرته وحقق الكثير من الإنجازات، يعتبر واحد من أفضل من لعب كرة القدم. حتى بالأمس إذا شاهدنا الحسرة وهو يضيع بعض الأهداف، كان يريد أن يسجل هدف بطريقة فنية، يعني ليس فقط بطريقة بضربة جزاء، يعني هو الضربات الثابته لعبته الكره لما صدمت بالعارضه، شاهدناه كيف يعني ندم على ان الكره لم تدخل الى الشباك، يعني يريد ان يواصل حتى اخر لحظه ان يكون ممتع، ان يقدم مستوى رائع. اكثر من 130 هدف، اكثر من اكبر عدد مباريات مشاركه بمنتخب بخمس المنتخب الارجنتيني، ارقام قياسيه حققها هذا اللاعب. ليس هناك افضل من هذه المسيره حسن باي حال من الاحوال. اعتقد اليوم بان ميسي كتب اسمه في كتاب التاريخ من او من باكبر العناوين بان ميسي هو افضل لاعب في تاريخ الكره الارجنتينيه. يعني اذا كان امامك ارادونا، ارادونا من قبلك، هو الان تجاوز مارادونا بكثير خاصه بتتويجه بكوبا امريكا والمونديال بطبيعه الحال.
0: اكيد ميسي الذي كان قد قرر الاعتزال بدايه قبل 10 سنوات في العام 16 و2000، كنا سنضيع ومن تفرجوش كرة 11 سنين مع ميسي. سي محمد، لحسن الحظ أنه عاد من الاعتزال، ولما عاد من الاعتزال عاد شفنا نسخة أكثر تطورا من ميسي، لأنه بعد ذلك توج بلقب كوبا أمريكا، فتحت كأس العالم له ذراعيها، توج رفقة منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر، صحيح خسر اللقب الأخير، لكن أكيد منتخب الأرجنتين من دون ميسي سيكون صعب تجاوز هذا اللاعب.
1: وصراحة جبت الطريفة ديال يعني الوقت اللي كان الاعتزال، لأن كان ميسي مع فريق البارسا كان أفضل بكثير مع ميسي ديال الأرجنتين، فكان انتقادات وتنعرفوا الجماهير الأرجنتينية اللي غضبات على اللاعب ميسي، وكان يعني قرر باش يعتزل، الكل تيعرف هذه القصة. ولكن شاءت الظروف، لأن لحسن حظ ميسي على أن تقريبا للشعب الارجنتيني يعني، وكذلك حتى اللاعبين تيبغيو ميسي، لان تقريبا تيبذلوا مجهود كبير لاجل ميسي، لان ما كان ينقص ميسي هو كاس العالم. تنظن بان العرب بصفه عامه كان فعل الخير على على على اللاعب ميسي، الفوز ديالو بكاس العالم في قطر، فتحرر شيئا ما، لان ميسي كما تنقولوا كانت العقده ديالو هنا، لان ميسي برشلونة ماشي هو ميسي، مع الارجنتين ما تيقدم ولا شيء، فاز بجوج ديال كوبا امريكا، كذلك كاس العالم. فتنظن بان يعني لحسن حظنا شفنا الفتره كامله تقريبا ديال ميسي، التالق له مع الفرق وكذلك مع المنتخب، وكذلك مثلا غادي نفتقدوه، لان انا يمكن كما تكلمت معك السي حسن في الكواليس على انه يمكن غد تكون واحد الفتره سيرتو الناس المحبين ديال ميسي، على ان بحال غيبتعدوا شيئا مع الكره. انا شخصيا مثلا ملي زيدان سال الكره واحد الوقيته ما بقيتش نتفرج، لان يعني كنت تيعجبني زيدان لواحد الدرجه، لا
0: كتكون واحد الفتره مرتبطه بواحد الجيل من اللاعبين الان. حسن حظنا انه ميسي شناه 21 سنه مع المنتخب الارجنتيني يوسف منذ العام 2005 موعد أول مباراة لميسي، حتى الآن أكيد كرة القدم محظوظة أنه لاعب مثل ميسي يعني خاض هذه المسيرة كلها بقميص منتخب الأرجنتين. الجميع يختلف الآن، واش مارادونا واش ميسي حتى في الأرجنتين، لكن لا أحد ينكر أنه يعني ميسي نقل منتخب الأرجنتين لمستوى آخر. في هذه الفترة الأرجنتين تساوي ميسي
4: طبعا. هو دائما سيكون هناك هذا الجدل المرتبط بين ميسي ومارادونا، من هو الأفضل، لكن الأفضل ألا يتم المقارنة بالدقة التي ربما يحب البعض، لأن في الأخير كل لاعب لديه نجاحات ومسار، ومارادونا ربما لم يأخذ فرصته كاملة لأن عدد السنوات التي لعبها ليس بقدر عدد السنوات التي لعبها ليونيل ميسي. هناك فارق كبير، تقريبا 20 سنة ميسي هو في حالة بدنية جيدة، ومارادونا لم يكن، يعني تقريبا مارادونا لعب 6 سنوات بدنيا جاهز، وهنا فارق كبير جدا. لكن على صعيد المباراة الأخيرة أظن أن استحق هذا الختام، ختام مثالي بالنسبة له. البداية كانت صعبة، لأن ميسي جاء لمنتخب مدجج بالنجوم، لمنتخب كان بني على أسماء أخرى، لأنه مع المدرب خوسي بيكرمان كانت أسماء أخرى، سافيولا، كريسبو في وقت من الأوقات كان ريكيلمي، ثم انتظر جيل آخر مع مارادونا الذي كان لديه أيضا بعض اللاعبين ليحبهم أكثر ككارلوس تيفيز، لكن النقلة النوعية التي مع ميسي مع المنتخب الأرجنتيني أظن أنه مع ليونيل سكالوني أصبح فعلا هو هو ليس نجم الفريق لكن هو من تدور عليه الأحداث كلها في
0: المنتخب. يعني الأرجنتين مبنية على ليونيل ميسي
4: طبعا، والكل يخدم، وأيضا استفاد أيضا ميسي من الطفرة التي وقعت في المنتخب الأرجنتيني، لأن لا أحد كان يعرف كوتي روميرو المدافع، أيضا ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد، أيضا الظهير الأيمن مونتييل. في الهجوم ظهرت أسماء جديدة، استعادة دي ماريا المستوى، فلنقول أنه استفاد من مجموعة من الأشياء كي ينهي مساره بهذه الطريقة، لأنه لو كان أنهى في 2016 كان سيكون مؤسف جدا بسبب الفشل الذريع الذي عاشه مع الأرجنتين.
0: تماما، فشل ذريع في البدايات قبل يعني تتويج بلقب كوبا أمريكا، كان تحول، كان ميسي أيضا تحت الضغوط، يعني انتقادات عديدة، مستواه رفقة برشلونة ليس هو مستواه رفقة المنتخب الأرجنتيني. وأعود إليك نزار، نقطة التحول ربما في مسار ميسي مع المنتخب الأرجنتيني وتحمل هذا الضغط الذي دفعه كما ذكرنا لإعلان الاعتزال في العام 16 و2000، نقطة التحول في تقديرك التي غيرت ميسي ليصبح ما هو عليه الآن، وكيف ينهي مسيرته ورفقة المنتخب الأرجنتين في تقديرك؟
3: يعني دعني أقول لك حسن بني، أنا يعني شفت ميسي وجه لوجه ثلاث مرات، يعني على ثلاث مراحل مختلفة. في المرة الأولى في كأس العالم للشباب في الإمارات، كان ذلك كان صغير جدا، يعني كان البرغوث، كان ليس هناك شخص يعرف ميسي في ذلك الوقت. عندما شاهدناه في هذه البطولة التي كنت أغطيها كان يعني مثل بقية اللاعبين، كان قبله في سافيولا، كان في أسماء كبيرة في الأرجنتين دائما ما تأتي باللاعبين الصغار السن، كانوا يملكون مهارة عالية جدا جدا. عقب ذلك توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008. عقب ذلك ظهر في برشلونة، الجميع أصبح يعرف ميسي ويعرف أنه هو النجم القادم. أصبحت المباريات يعني لا أحد لا يتابع ميسي لأنه يملك مهارة عالية جدا ويملك تكتيك عالي ويحاور الجميع. أعرف أن بعد ذلك ميسي أصبح نجم، ولكن كان ينقصه هذا الشيء مع المنتخب الأرجنتيني. نقطة التحول استخدام خط وسط يساعد، يعني يخدم طريقة ميسي في اللعب. دي بول، إنزو مارتينيز، مارك أليستر، هؤلاء يعرفون كيفية تقديم خدمة كبيرة لميسي، لأنه ميسي لا يتحرك داخل الملعب، يعني كما فعل ذلك في برشلونة أنيستا وشافي وبوسكيتس. نفس الثلاثي، يعني المدرب يجب أن يفهم بأن يجب أن يكون هناك ثلاثة أشخاص يقومون بعملهم وعمل ليونيل ميسي. يعني خلال المباراة ميسي يتمشى، أنا شاهدته هنا مع باريس سان جيرمان كان يتمشى داخل الملعب. طوال الموسم ولا الموسمين اللي قعدوا في باريس سان جيرمان لم نشاهد ذلك ميسي المعروف، إراحته داخل المباراة
0: دفاعي. لكن لو كنت تسنى كرة تجي عنده باش غادي كينطرد
5: تيمشي الفار هذيك الساعة.
3: يجب أن يكون شخص يقوم بالواجب الدفاعي، يعني عندما تشاهد ماك ليستر أو
0: ولكن من حقه يتمشى حيث عنده.
3: شوف مباراة مصر، يعني حسن مباراة مصر الأخيرة في كأس العالم، يعني عندما يتحرك ميسي يقلب المباراة أصلا على عقب، يعني لا يوجد شخص بإمكانه أن يوقف أو يعرف ماذا سيفعل ميسي. هذه هي النقطة يعني التي تحول تماما طريقة التفكير في ميسي. إذا تشاهد أنه لاعب عادي لا يقدم المستوى المطلوب، لا يدافع، لا يفعل، عندما يستلم الكرة لا يمكن أن تتخيل ماذا، ما لا يمكن أن تتوقع. يعني كلنا نحب كرة القدم ونعرف أن هذا اللاعب سيركض ويصدف، أما ميسي لا. يعني حتى المدافعين يعني شاهدنا أسماء كبيرة يعني تذهب إلى اليمين وهو يذهب إلى اليسار، وكأنه يعني ممسوح بالزيت، يعني مسح جسمه بالزيت. يعني
0: هذه تقنية
3: عالية غير موجودة.
0: هو لاعب لن تكرره ملاعب كرة القدم، خصنا نتسناو لحظات ربما، لأنه صحيح الآن لامين يامال، لكن هل سيحافظ رفقة منتخب إسبانيا على نفس المستوى على الأقل؟ لكن منتخب الأرجنتين سيكون عليه البحث عن جوهرة جديدة، نرى إن كان ليونيل سكالوني سيجد هذه الجوهرة لقيادة منتخب الأرجنتين في الفترة القادمة. حتى في لقاء الأمس في اللقاء أمام بنين تختتم هذا المشوار 208 مباريات، قميص المنتخب وحتى في مباراة ودية ليلة الوداع تحافظ على هذا يعني الحب الفوز تقدم تمريرتين حاسمتين. كنشوفوا بأنه ربما ميسي كان باقي يزيد يلعب شوية
5: وسي حسن شوف تقريبا لا مع الفرق اللي لعب وكذلك مع المنتخب الأرجنتيني لا دائما ميسي تيبغي الفوز دائما تيلعب باش يفوز دائما سيرتو وذكر نزار مثلا مع المنتخب المصري تقريبا واحد الوقت اللي تيحتاجو المنتخب الأرجنتيني فتيبذل واحد المجهود

0: اكيد بان تيقلب لك كما تنقولوا المقابله. هو لافونتاج ديال الارجنتين وديالنا حنا هو مثلا ميسي سيريو كما تنقولوا معقول ما فهمتيني بالعائله
1: واخا كيتمشى
0: لا شو واخا تيتمشى ولكن في التيران ملي تياخذ البالون دي كما قلتي تيمشي هو الفريق الخصم بالطريقه اللي بغى. هو مثلا انا نقارنوه مثلا مع مارادونا كما جاء تكلم عليها قبيله سي يوسف لان مثلا شتي مارادونا تا هو كون كان معقول وسيريو مثلا وعنده الناس اللي لان دابا كاين ستاف مع ميسي ولا كذلك رونالدو ستاف مثلا مسائل ديال الاكل جميع كان كيفاش تخرج كيفاش تخرج تهضر في الندوات جميع الظروف تهيئوها ليه. راه شفنا مثلا نتكلموا على نيمار حتى هو موهبه اللي ما باقيش نشوفه بحالها. رونالدينيو كاينين اللاعبين اللي بصموا على مستوى جيد مهاريين اكثر مما يتوقع ولكن كاين فرق ما بين
1: التدبير اليومي تدبير الحياه الاحترافيه للاعب يجب ان تكون مضبوطه للوصول على المستويات
0: تماما.
1: يوسف 208 مباريات 126 هدف وحتى في الليلة الوداعية كنقولوا بأنه سجل هدف. حجم هذه الإنجازات تعطيك قيمة على مستوى اللاعب وعلى الحفاظ على المستوى حتى السن 39 أكيد هو قدوة ماشي للمنتخب الأرجنتيني فقط ولكن لكل لاعب في كرة القدم.
2: طبعا هو يعني ميسي لديه أهم شيء في كرة القدم اللي هي الموهبة موجودة وأضاف لها العمل أضاف لها بداية الذكاء التكتيكي لأنه تعلم كرة قدم في برشلونة وهذا فارق شاسع جدا لأن التكوين في برشلونة ليس هو التكوين في الأرجنتين وهو كان محظوظ أنه انتقل إلى إسبانيا في سن مبكر ثم العمل مع مدربين منذ سن صغير أفاده كثيرا. المدربين لديهم قيمة على صعيد كرة القدم العالمية وأيضا الانضباط الجانب البدني لأن كرة القدم تطورت في السنوات الأخيرة كما يعرف الجميع. اللاعب الآن يركض أكثر من 10 كيلومترات في كل مباراة يلعب كل 3 أيام. ميسي لديه عاش بعض الصعوبات الصحية فكي يصل في هذا السن بنفس المستوى تقريبا لأن ميسي الآن تقريبا هو ميسي الذي فاز بكأس العالم يعني على الصعيد المورفولوجية بدنيا السرعة الانتباه الأحداث التي تعرفها المباراة فكل هذه الأمور تظهر كم هو متكامل كلاعب وأكيد أنه مثال للجميع. لكن هل سيكون للجميع نفس الموهبة التي لدى ميسي؟ هذا أمر صعب وبالأمس شاهدنا أنه بكل راحة يستطيع أن يلعب سنة أو سنتين مع المنتخب الأرجنتيني لأنه بدنيا تقريبا نفس اللاعب وفي كأس العالم الأخيرة في المباراة النهائية تقريبا كان هو أفضل لاعب في المباراة. فلذلك لا نريد أن نقول أنه تسرع بالاعتزال مع المنتخب الأرجنتيني لكن لا يبدو لأننا سنشاهد في وقت من الأوقات ميسي لا يستطيع أن يلعب كرة القدم إلا في 60 سنة أو 55.
1: سننتظر إن كان ميسي سيتحول بعد نهاية مساره كلاعب الآن لازال محترفا
0: حسن واحد
1: واش ممكن يتحول للناخب كما حدث لمارادونا أو سكالوني لكن
0: هو سي حسن نعم. مثلا هو من النقاط اللي مثلا اللي شفنا في الدوري الاسباني حتى دابا مثلا لان تنعرفوا مثل هاد النجوم تتكون كاميرا خاصه على اللاعب فتقريبا ولو ان كما تكلمنا انه واقف ولكن هذيك الوقفه ديالو عندها ايجابيات على
1: ولكن راه عارف بانه منظومه كتخدم عليه وهذيك المنظومه كتسنى من ميسي انه يقوم بالعمل اللازم من اجل انه
0: الى لاحظت واحد النقطه سي حسن سي يوسف هو مثلا الكره ملعوبه مثلا كما قلت الكاميرا دائما تيشوف في الخلف ديالو تيشوف اشنو من بعد استلام ديال الكره اشنو غادي يقدر تيسهل عليه الماموريه وهذه راه كاينين وسيرتو اللاعبين ديال وسط الميدان مثلا كما تنقولوا تتكون عندك القراءه يعني المسبقه فهذه كانت الميزه ديال ميسي
1: حيت الارجنتين وكاع الفرق اللي كيلعب معاه ميسي راه كيدورهم اللي كيوحلوا كيدوروا كيشوفوا بانه تيوجدوا في ميسي هو الحل
0: حتى هو الكره ملعوبه عند الاصدقاء ديالو ولا عند الخصم ودائما تنشوفوه تيلتفت يمين يسار تيسكاني كما تنقولوا باللغه ديال الكره، لان ملي تياخذ الكره تتسهل عليه الماموريه من بعد.
1: واكيد لاعب مقومات كبيره ستفتقده الملاعب الارجنتينيه، ملاعب الارجنتين عشاق المنتخب الارجنتيني، واحتفال كبير بالامس قبل المباراه اثناء المباراه وبعد المباراه. سنواصل الحديث عن ليونيل ميسي في الجزء الثاني، عن أزمة كريستيانو رونالدو، وأيضا أبرز نتائج منافسات دوري الأمم الأوروبية في الجزء الثاني من البرنامج بعد موجز التاسعة والنصف. تكرموا بالبقاء معنا.

0: انا وانت شاهدنا مباراه فرنسا في بيتك، يعني عندما كنا في كاس الامم الافريقيه شاهدنا مباراه في منزلك، لاننا نحب كره القدم، شاهدنا مباراه المنتخب المغربي في البيت عندك. يعني ليس فقط الامر بالنسبه لنا
1: الأجيال
0: كمحللين
1: الأجيال
0: ومتابعين.
1: الأجيال الأجيال القادمة ستكون أكيد ستسمع بميسي، ستجد مقاطع فيديوهات لميسي رفقة منتخب الأرجنتين. ربما لسوء حظنا أننا ما شفناش لاعبين سابقين، ما شفناش مباريات كاملة لبيلي شخصيا، جيلي ما شفناش، نتحدث عن بيلي من بين أعظم اللاعبين، لكن ما شفناش ليه مباريات كثيرة. لحسن حظ هذا الجيل أو الجيل الذي سيأتي أنه سيستمتع بميسي، بمراوغات ميسي، ما أبدعه ميسي رفقة منتخب الأرجنتين في الوقت الذي يعني يغادر فيه ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين بهذه الاحتفالية الكبيرة الجميلة جدا على ملعب المونيمونتال. أزمة كريستيانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال تتواصل، صحيح اللاعب خرج بالأمس ببيان صحفي شرح فيه أزمة خروجه وخلافه مع الناخب البرتغالي جورجي جيجوس، لكن ما يمكن أن نستخلصه من هذا البيان بأنه قال بأنه لن يعتزل اللاعب ولا زال لديه ما يقدمه رفقة منتخب البرتغال. بين خروج ميسي وهذه الأزمة لكريستيانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال، كيف تقرأ هاتين الصورتين ربما المختلفتين محمد؟
2: وصراحة الكل تحدث وتبان، يعني من خلال المباريات اللي تبان على أن المجموعة تلعب في الأرجنتين لصالح ميسي، عكس في البرتغال لاعبين اللي كما تنقولوا حنا باللغة العامية بأن كاين غيرة من بعض اللاعبين، وهذا تبين يعني أكثر من مقابلة. رونالدو كذلك مستوى كبير تقريبا في جميع الفروق اللي لعب لهم، زيادة مع المنتخب البرتغالي، فتنظن بأن حقق إنجازات ما يعجز مثلا صعب جدا شي لاعب اخر بعدك باش يحقق هذه الانجازات اللي حقق رونالدو صراحه. فكان من يعني كان من المنتظر على ان البرتغال مثلا تعطي قيمه اكبر لرونالدو، لا يعني في اقناعه مثلا، ولو انه ما غير قادر جيبا على الاداره التقنيه، غير قادر باش مثلا يكون سواء اساسي ولا احتياطي، كان الاقناع ديالو والجلوس معه. فتنظن بان كاين خلاف، شفنا حتى عدم خروج بعض اللاعبين ولا يعني يعطوا تصريحات على رونالدو، يتكلمون على ان مثلا المباراه اهم من التكلم على رونالدو، تتحس بان كاين اشياء تطبخ صراحه، لان يعني رونالدو في البرتغال مثلا.
1: وتوقعت الازمه عاد خرج الرئيس الاتحاد البرتغالي يتحدث، تدخل ايضا يوسف الرئيس البرتغالي بنفسه من اجل احتواء الامر، لانه قيمه رونالدو في كره القدم العالميه اكيد ايضا صوره منتخب برتغالي تتضرر، يعني المكاسب التي سيجنيها منتخب البرتغال من رونالدو اكبر من هذه الازمه. كيف تقرا هذا الوضع بالنسبه لكريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال وبالاساس مع الناخب البرتغالي؟
3: هو اساسا حسن، والخلاف يعني موجود منذ سنوات بين كريستيانو رونالدو وبين تقريبا 4 أو 5 لاعبين في المنتخب البرتغالي بقيادة برونو فرنانديش، لأن هناك بعض المسؤوليات يتحملها رونالدو، لأن لا يمكن في بعض الأحيان أن يسجل زميلك وألا تفرح بالهدف، أو أن تبدي امتعاضك من عدم تمرير الكرة لك في وقت كان ربما زميل لديه فرصة أفضل. فهناك بعض الأشياء التي يلام فيها رونالدو، لكن هناك جزء آخر يتحمل فيه مسؤولية خصوصا المدرب جورج جيسوس، لأن ما سرب لوسائل الإعلام وقال وكتب رونالدو في المنشور الذي كان على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح أنه كان اتفاق بينه وبين المدرب على أساس في مباراة الدنمارك أنه سيلعب بعض الدقائق في نهاية المباراة، لكن الأمور كانت بشكل طبيعي تسير عندما قام رونالدو بإجراء العملية الإحمائية كي وينتظر المنادات عليه من أجل الدخول إلى الملعب، لم يتم التغيير، وهذا كان وكأنه خرق للاتفاق الذي كان بين المدرب و
1: ممكن أعتبره بأنه ربما النقطة التي أفاضت هذا الكأس الخلاف.
3: طبعاً والأكثر من ذلك أنه بعد المباراة كان هناك حديث بين رونالدو والمدرب على أساس أن يعتذر جورج صحفي. في المؤتمر الصحفي، لكن في المؤتمر الصحفي المدرب لم يعتذر وقال أنه هو الذي يقرر.

قرار، وانا مساله اشراك لاعب او غير اشراكه، وهي مساله قرار المدرب، والمدرب حر في اتخاذ قراراته. فهذه هي الاساس او المشكله الاساسيه بين التي جعلت رونالدو يغادر مباشره من كوبنهاغن الى مدريد، وصار ما

0: استمراره أنا بالنسبة لي مسألة تسويقية أكثر للمنتخب البرتغالي على صعيد الإعلانات، على صعيد ترويج للمباريات الودية أكثر مما هي مسألة رياضية، لأنه ليس لديه تأثير واضح الآن على المنتخب.
1: هو سيس يمكن سي حسن تا المجيء ديال خيسوس المثل المنتخب على يعني حسب الكواليس بأن من يعني من الاختيارات كانت ديال رونالدو، وتنعرفوا التأثير ديال مثلا مدرب لاعب
0: كان المدرب ديالو في النصر
1: في النصر لأن صراحة فديك داك الاحترام، لأن هذه معروفة حتى في الفرق مثلا، حنا نتكلموا غير مثلا في المغرب سي حسن كاينين اللاعبين اللي عندهم وزن في الفريق،
2: كاين وضع احترام، كاين وضع اعتباري ربما النجم لا ننكره، ما ننكروش وضع رونالدو أو وضع ميسي أو وضع زيدان في فترة من الفترات، الآن وضع كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي، لكن يجب يعني تكون هناك قواعد يجب احترامها في علاقة الأطراف كاملين.
1: تكلمنا على ميسي من قبل
2: تماماً.
1: شفنا واحد اللقطة في كأس العالم الأخيرة مثلا، شفنا ميسي كانوا مريحين في دكة الاحتياط تقريبا كل شيء ناض، تكلم معهم المعيد البدني كل شيء ناض وميسي بقى مريح. هنا تيتبين لك على ان راه ديجا كاين تفاهم ما بين الستاف وما بين ما بين ما بين
0: الاحيان، يعني المدرب يجب ان يفهم بعض الاشياء من دون ما يكون حتى هناك تفاهم. يعني واضح انه كريستيانو رونالدو ليس اللاعب الذي يقوم بربع ساعه ديال الاحماء وفي الاخير لا يدخل الملعب،
2: خصوصا لما يكون هناك اتفاق يعني بين اللاعب والإطار الفني للمنتخب البرتغالي. نزار، الآن كيف سنتوقع ما سيلي بالنسبة لكريستيانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال بعد هذه الأزمة؟ إما أن يغادر المدرب أو ربما رونالدو سيغادر، التعايش بينهما ربما سيكون صعب وصعب جدا في هذا التوقيت بالذات.
3: يعني سألت مديحي ويوسف الأسئلة السهلة وتسألني أنا السؤال الصعب يعني.
1: شو عرفتي علاش نزار؟
2: لا عارف كتراجع جيدا دروس قبل ما تجي البرنامج.
1: شوفه ديالك اللي شفتي فيها ميسي في اول مره تنبأ جيبه انه غيكون لاعب خطير، هذاك الشيء باش عطاك سؤال صعب.
3: صحيح حسن، دعني اقول لك بأن من الصعب توقع ماذا سيحدث، لأن هو كريستيانو رونالدو قد انتهت مهمته مع المنتخب البرتغالي، ومن الواضح بأن أصبح عبء على المنتخب البرتغالي منذ فترة. يعني حتى اللقب الذي توج به المنتخب البرتغالي في 2016 أو في دوري الأمم لم يكن كريستيانو رونالدو هو اللاعب المفتاح فيه، يعني بصراحة أنا أقول لك كان احتياطي وكان يدرب اللاعبين مع المدرب في 2016، كنا حاضرين هنا في ستاد دو فرانس، لم يكن هو اللاعب الذي حقق، كان مصاب، يعني خرج مصابا وكان حاطط لوح من الثلج في العضلة الخلفية. يعني تاريخ كريستيانو رونالدو لا يمكن أن أأتي وامسحه بالمحايب الاستيكة، يعني يجب أن لا أنسى بأن كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال حقق الكثير من الإنجازات، قدم الكثير من الأشياء، مسيرة كريستيانو رونالدو تدرس، يجب أن لا ننسى هذا الشيء. أما مع المنتخب البرتغالي والمشاكل التي تحدث مع المنتخب البرتغالي هي خارج النص حسن، ما سيحدث بأن يجب أن يجدوا مخرج لهذا اللاعب حتى ينهي المسيرة بالطريقة العادية، مباراة تكريمية، مباراة مع نجوم العالم، لا أدري يعني كيف ممكن أن يفكر الاتحاد البرتغالي في كيفية الخروج من هذا المأزق. يعني هو وضع نفسه في هذه الناحية، والدليل أن رقم 7 على طول راح أحطوه للياو، يعني رافائيل لياو، يعني ما ليس من يعني كل الأشياء مهينة فيه وليست مناسبة.
2: على العموم خروج مشرف لكريستيانو رونالدو أكيد هو الأمر الواجب، لأنه صحيح ما قدمه لكرة القدم صحيح. العالمية يبقى أيقونة من أيقونات كرة القدم العالمية، وتابعنا في لحظة من اللحظات بأنه الكل الأضواء مسلطة على الليغا الإسباني على ريال مدريد وبرشلونة، وهذا الصراع الأزلي الأبدي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. سريعا نتحدث عن دوري الأمم الأوروبية، المنتخب البرتغالي ضمن التأهل إلى ربع النهائي، شأن المنتخب الإسباني بطل العالم. أتوجه إليك يوسف، من يوقف هذا المنتخب الإسباني؟
0: إلى حدود الساعة لا نرى منتخب يستطيع أن يفعل ذلك، لأن المنتخب الإسباني تحول إلى ماكينة تسجيل الأهداف، منتخب ممتع. الشيء الخطير في كرة القدم أنك تغير اللاعبين ولا يتغير الطريقة ولا يتغير شيء، وهذا هو ما وصل إليه المنتخب.

0: الإسباني لويس دي لافوينتي أكيد أنه استفاد من مروره مع منتخب أقل من 21 سنة، يعرف جيدا الأجيال التي تتعاقب، الأجيال القادمة أيضا في المنتخب الإسباني، لذلك كيفية تطويره لبعض اللاعبين الذين نجهلهم، مثلا لاعب كمارك بوبيل الذي كان ظهير الأيمن في المنتخب الأولمبي الذي واجه المنتخب المغربي في الألعاب الأولمبية الأخيرة، كيف يصبح قلب دفاع وكيف يلعب بتلك الراحة رغم أنه يعني قبل سنوات كان يلعب في ألميريا، يعني أليكس باينا كيف تحول إلى لاعب مفتاح في المنتخب الإسباني، فليس هنالك نجوم، يعني حتى لامين يامال لم يصل بعد إلى درجة التأثير الموجودة لدى ميسي أو رونالدو على المنتخب الإسباني، لكن فعلا منتخب مقنع جدا ومنتخب متكامل. وكنا دائما نقول أن المنتخبات تتعاقد مع مدربين، ففقط بمدرب من الإدارة التقنية من فئة أقل من 21 سنة، يعني حقق اليورو، المنتخب حقق اليورو وكأس العالم، ولا نستبعد أن يفوز أيضا ببطولة أمم أوروبا المقبلة في إنجلترا.
1: هناك استمرارية لأن الإدارة التقنية الإسبانية لم تبحث كثيرا، نرى جول اللاعبين لعبوا معك كما ذكرتي في الفئات السنية، هناك استمرارية وتجد حتى المتعة. بالأمس المنتخب كان منهزم أمام المنتخب الإسباني، كان منهزم أمام منتخب كرواتيا، وعاد في النتيجة بلاعبين بدلاء
0: شيء طبيعي بدون ما يبدو، يعني بدون أن تحس بمجهود أو بصعوبة كبيرة.
1: هذا هو الأمر، إحنا كنشوفوه سهل لكن هو الأمر الصعب في كرة القدم. تلعبتي كرة القدم سي محمد، راه صعب أنك تبقى في هذه الدينامية، يعني تفوز بكأس العالم، تفوز بالدوري الأمم، تواصل مسلسل انتصارات وبلاعبين يعني متوسط أعمار المنتخب الإسباني صغير جدا.
2: هو اللي زاد في التطور ولا اللي زاد في النتائج الإيجابية هو تقريبا جول اللاعبين فريق البارسا، فلما مثلا هاد اللاعبين تيلعبوا مع بعضياتهم اكيد بان تيحصل تجانس. تقريبا نتكلموا على منتخب ولا فريق، هذيك تكميله، تخيل كل اسبوع انت مع مع مع مع الفريق كاسره، وكذلك مثلا وتا الطريقه اللي تيلعب بها فليك فتظن بان نفس الطريقه، لان عندك ما يمكنش تخرج هذه النوعيه ديال اللاعبين على الطريقه اللي من غير هذه. وعرفنا انا تذكرني هذا المنتخب الاسباني بالمنتخب ديال 2010 ديال انيستا كزافي، تقريبا نفس الطريقه، الخروج بالكره من الخلف، يعني تيبقاو تنوع في الهجمات، فتنظن بان اللامركزيه هذا هو الشيء المهم عند المنتخب الاسباني. على ان تكلم يوسف على لامين يامال، اللي بعض الاوقات اللي تتقول مثلا لاعب اللي راه ما كاينش التاثير ديالو على المنتخب، ولكن الوقيته اللي تيحتاجو
1: كاين واحد التكامل جميل جدا وكبير. لما كتشوف البدلاء، كتشوف ايضا رودري كيف يضبط ايقاع هذا المنتخب،
2: والبدلاء سي حسن، البدلاء اللي تيدخلوا حتى هما تيغيروا المقابله، فتنظن بان منتخب
0: الحارس صعب، يعني حارس برشلونه جوان غارسيا تقريبا افضل حارس في تقريبا في اوروبا، يعني احتياطي لأوناي سيمون.
1: تماما المنتخب الاسباني، يعني اي ناخب، ومن حسن حظ دي لافوينتي انه يتوفر على هذه الاسماء التي صنعتها. نتحدث عن المنتخب الفرنسي وزيدان، واتوجه الى نزار نور، انت الاقرب هناك في العاصمه الفرنسيه باريس على هذه الحقبة الجديدة للمنتخب الفرنسي رفقة زين الدين زيدان. 10 نقاط في أول 4 جولات من دوري الأمم، كيف يعني يقرأ الفرنسيون والصحافة الفرنسية هذه البداية للمنتخب الفرنسي رفقة زين الدين زيدان، وتجسدت بالأساس في الفوز دراماتيكي، العودة القوية، الريمونتادا أمام منتخب بلجيكا أول أمس؟
3: صحيح حسن، يعني دعني أقول لك بأن هناك 3 أشياء تغيرت مع زين الدين زيدان. أولا مكان مبابي داخل الملعب، لا يلعب مبابي رأس حربة، يلعب على الناحية اليسار، أنت جناح لا يمكن أن تلعب رأس حربة، هذا تفكير زين الدين زيدان. كنت مع ديدي شرع عمل فيها أنت الشكور الكبير المعلم، لا انت مش معلم، انا المعلم، انا صاحب الراي، انت تلعب على الناحيه اليسار يا ولد، العب على الناحيه اليسار انتهى الموضوع. هذه واحده. يجب ان نحط الاشياء اسمها سيطره المدرب على اللاعبين بما فيهم كيليان مبابي، احد افضل اللاعبين في العالم هذا الوقت. نعم. اثنين، غير الطاقم التقني كله، يعني جاب طاقم ستاف جديد، جاب بارتيز، جاب العديد من الاسماء التي ستعاونه في قياده هذا المنتخب الفرنسي. ثلاثه، اختيار بعض اللاعبين الجدد وعدم الاتكاء والدعم من اللاعبين السابقين لديدييه ديشان. إذا تشاهد لوكا هيرنانديز، تيو هيرنانديز، العديد من الأسماء التي كان يعتمد عليها لوكا دين، كان يعتمد عليها ديدييه ديشان لبعض التوازنات التي كانت في رأسه، أصبحت غير موجودة. جاب لاعبين، أتى بلاعبين جدد، جاب ديكونيا، جاب أسماء لا يمكن لأحد أن يضيف، جاب أسماء لا يمكن أن يتوقع أحد أن يضمها للمنتخب الفرنسي، ولكنه ينظر بعيدا، يحتاج إلى 4 سنوات 5 سنوات لتحقيق الإنجازات. إذا كان هناك تناغم ما بين المنتخب الفرنسي، بإمكانه أن يقف ندا لند مع المنتخب الأسباني في هذه الفترة، على الرغم من أننا أعتقد أن سيطرة الكرة الأسبانية على الكرة الفرنسية قد تطول هذه المرة نسبة للتناغم والأسباب التي ذكروها يوسف ومديحي بخصوص المنتخب الأسباني.
1: وأكيد سننتظر المنتخب الفرنسي من أجل التأكيد رفقة زين الدين زيدان كيف سيقود هذا المسار بعد ديدييه ديشان، كيف سيقود طموحات المنتخب الفرنسي ربما للصعود إلى أعلى درجات البوديوم العالمي في كرة القدم. بالحديث عن المنتخب الفرنسي نضع نقطة نهاية هذا العدد. أشكرك نزار على مشاركتك لنا في هذا العدد، ونلقاك إن شاء الله في مواعيد لاحقة.
3: شكرا لك حسن، شكرا لك، وتحياتي للطاقم الفني الذي يقوم خلف الكواليس وفي غرفة التحكم الإلكتروني. شكرا لك.
1: شكرا نزار، شكرا محمد مديحي،
2: شكرا سي حسن،
1: شكرا يوسف، الشكر موصول لكم مستمعينا متابعينا مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم غدا في عدد جديد، إلى اللقاء.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
5: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
6: تسالي لك السولت في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. إيوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
7: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1، مراكش 105.3، فاز 101.4.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: صباح الأسرة. دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: موجز 10 معكم عبد العالي صار. نسأل الموجز من نيويورك، حيث اشاد متدخلون بمقر الأمم المتحدة أمس بالزخم الدولي المتنامي لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية. في غضون ذلك كدا وزير الخارجية البيروبي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة بأن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول المخطط المغربي تحت السيادة المغربية، فيما شدد المتحدث على أن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء تدعم المبادرة بعدما كرس القرار الأممي 2797 إطارات المرجعية حصريا للعمليات السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. في تطورات شرق الأوسط، قتل فلسطينيان أحدهما متطوع في الدفاع المدني اليوم إثر غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى السنوية 3 للسابع من أكتوبر التي شكلت شرارة اندلاع الحرب في غزة. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أن وسقة صاروخا باليستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون. من جانب آخر قالت قوات الحكومة اليمنية إنها قصفت مواقع وتحصينات للحوثيين في معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف في إطار العمليات العسكرية التي تقودها ضمن عملية فجر اليمن. في الملف الإيراني الأمريكي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وصرح روبيو خلال زيارة لأتنا تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. في أوكرانيا قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين اليوم جراء ضربة روسية أصابت مبنى سكنيا في مدينة بريكولي بمنطقة تشيرنهيف شمال أوكرانيا. انتشرت قوات إريتريا في أيام الأخيرة حول مدينة أديغارد شمال إقليم تيغراي، وهي منطقة قريبة من إريتريا، ويبدو أن القوات الإثيوبية تتجه نحوها وفق ما أفادت مصادر متطابقة اليوم في ظل تصاعد التصريحات الحربية المتبادلة بين إثيوبيا وإريتريا. في تطورات الاحتجاجات في فرنسا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنون إلقاه خطابا اليوم لتناول الاحتجاجات الطلابية والأزمة الزراعية وأسعار الوقود، إضافة إلى الوضع المالي للبلاد. في غضون ذلك اعتزم الطلاب تنظيم مظاهرات جديدة يوم غد احتجاجا على طرد المدارس ونقص المعلمين رغم دعوات الحكومة للعودة إلى الحوار. في غضون ذلك أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز اليوم تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق هذه الاحتجاجات، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. في الرياضة، ختم ليونيل ميسي مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين بالفوز على بنين بثلاث أهداف للا شيء في بوينس آيرس. في غضون ذلك سجل ميسي هدفه الدولي الأخير وصنع هدفين أمام 80,000 مشجع. بهذا نصل إلى نهاية الموجز لحضرات تقونا مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي. في أمان الله.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: Du cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires. Tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: LESA.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, EMSI, école reconnue par l'État.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
8: صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة من برنامجكم التوعوي الصحي صباح الأسرة، البرنامج الذي نرافقكم فيه من أجل حياة أفضل من الاثنين إلى الجمعة. كالعادة نبدأ بعد قليل بفقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية، ثم بعد موجز 10:30 نفتح حوارنا اليوم رفقة الدكتور نور الدين دحان اختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة حول أهمية تلقيح الأطفال والمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الطفل في حال عدم تلقيه اللقاحات الموصى بها، ولماذا تبقى الوقاية بالتلقيح جزءا أساسيا من حماية صحة الأطفال. حلقة جديدة نضع فيها المعلومة الطبية الموثوقة في متناول الأسرة ونجيب عن أسئلة ومخاوف الأباء والأمهات، فكونوا معنا وشعارنا دائما الصحة نعمة والوقاية حماية. فأهلا بالجميع، وقبل طبعا أن نتوقف مع فقرتنا الأولى الصحة نعمة والوقاية حماية، نستمع لراحلة هاني شاكر وأغنية تعالوا.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: والرياضة مستمعينا تقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي، والفحص والكشف المبكر يساعدان على اكتشاف المرض في الوقت المناسب. لعلمك سيدتي، الرياضة يمكن أن تكون واحدة من الخطوات التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، فالنشاط البدني المنتظم حتى لو كان في شكل مشي سريع أو ركوب الدراجة أو السباحة يساعد على الحفاظ على صحة الجسم والوزن ويرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، لكن الوقاية

هي لا تتوقف عند الحركة، لأن الرياضة تقلل الخطر، أما الفحص والكشف المبكر فيساعدان على اكتشاف المرض في المراحل الأولى. لهذا لا تنتظري ظهور الأعراض حتى تهتمي بصحة الثدي. تعرفي على شكل الطبيعي لثديك وانتبهي لأي تغير جديد أو غير معتاد، والتزمي بالفحوصات الموصى بها وفق العمر وعوامل الخطورة والتوجيه الطبي. إذا لاحظت كتلة جديدة أو تغيرا في شكل الثدي أو الجلد أو تغيرا في الحلمة أو إفرازات غير طبيعية، لا تؤجلي أبدا استشارة الطبيب. فليس كل تغير يعني وجود سرطان، لكن التقييم الطبي هو الطريق الصحيح للإطمئنان. في أكتوبر الوردي رسالتنا لكل امرأة: تحركي من أجل صحتك، افحصي من أجل الإطمئنان، ولا تؤجل الكشف عند ظهور أي تغير. فالوقاية تبدأ بنمط حياة صحي، والكشف المبكر قد يصنع فرقا كبيرا في رحلة العلاج. الصحة نعمة والوقاية حماية. أنغام سيدي وصالك.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وفي أكتوبر الوردي نتحدث كثيرا مستمعينا عن سرطان الثدي، وهناك من يعتقد أن سرطان الثدي يصيب فقط النساء بعد سن 40 أو 50، والحقيقة أن سرطان الثدي يمكن أن يصيب الشابات كذلك وإن كان أقل شيوعا في الأعمار الصغيرة. لذلك صغر السن لا يعني تجاهل أي تغير غير طبيعي في الثدي. قد تلاحظ الشابة كتلة جديدة، تغيرا في شكل أو حجم الثدي، تغيرت في الجلد أو الحلمة أو إفرازات غير معتادة. هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود سرطان، فكثير منها قد يكون لأسباب حميدة، لكن المهم هو عدم تجاهلها واستشارة الطبيب لتقييمها، وهنا تأتي أهمية الوعي. لا تنتظري أن تصلي إلى عمر معين حتى تهتمي بصحة الثدي، ولا تؤجلي الفحص إذا لاحظتي تغيرا جديدا. إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي لسرطان الثدي أو المبيض أو عوامل خطورة أخرى، فمن المهم مناقشة الأمر مع الطبيب لتحديد المتابعة والفحوصات المناسبة لك شخصيا. في أكتوبر الوردي رسالتنا لكل شابة صغار السن لا يعني أنك بمنأى عن المرض، والوعي لا يعني الخوف. تعرفي على جسمك ولا تهملي أي تغير جديد، واستشيري الطبيب عند الحاجة. ولمن ترغب في التوسع أكثر في موضوع سرطان الثدي عند الشابات، فقد تطرقنا مستمعينا إليه بالتفصيل الأسبوع الماضي في حوارنا رفقة الدكتورة جيهان خليل. الحلقة مسجلة ويمكنكم الرجوع إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب للاستماع إلى الحوار كاملا والاستفادة من المعلومات والنصائح الطبية. فلا تهملي أي تغير، لا تجعلي صغر السن سببا لتأجيل الاستشارة عند الحاجة. الصحة نعمة والوقاية دائما حماية. سميرة بن سعيد في أي عصر.

أنتم دائما معنا في الاستماع لبرامج ميديا وبالضبط لبرنامج صباح الأسرة. لتذكير مستمعينا بعد موجز 10:30 موعدنا مع حوار مهم في صباح الأسرة اليوم حول التلقيح وحماية الأطفال، رفقة الدكتور نوردين دحان اختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة. نتمنى بأن تكونوا دائما معنا في الاستماع.

0: président américain Donald Trump, dont le nom a été proposé par plusieurs responsables politiques à l'international. Et voilà pour cette synthèse de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Média. Vos programmes continuent sur vos antennes africaines. Vous retrouvez Karima pour votre premier café. Et puis sur vos antennes maghrébines, c'est le retour de Saba al-Osra.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: May I have your attention, please? The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show.
3: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
4: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
5: Medi 1, صباح الأسرة, سعيد العيادي.
6: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة. وكما ذكرنا سابقا, اليوم نفتح ملف يهم كل أب وكل أم, لأن الأمر يتعلق بصحة أطفالنا وحمايتهم من أمراض يمكن الوقاية منها بالتلقيح. مع تزايد الأسئلة والمخاوف حول اللقاحات, يبقى السؤال الأهم: ماذا يمكن أن يحدث عندما لا يتلقى الطفل اللقاحات الموصى بها؟ وهل الخطر يقتصر على الطفل أم قد يمتد إلى الآخرين؟ للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا مشكورنا اليوم في استوديو صباح الأسرة الدكتور نور الدين دحان, اختصاصي في طب الأطفال وحديثي الولادة. دكتور صباح الخير ومرحبا بك.
7: صباح النور سعيدة.
6: كيف الحال؟
7: الحمد لله.
6: إذن دكتور, اليوم غنحاول أننا نعطيه معلومات مهمة وإضاءات مهمة على موضوع ديال التلقيح وما يشاع عن هذا التلقيح, لأننا في هذه السنوات الأخيرة بدينا كنسمعوا كثير الأشياء على تلقيح. يعني كاين بعض الآباء والأمهات اللي رافضين رفض تام أنهم يديروا التلقيحات لوليدات. فقبل ما ندخلوا في حتيات هذا الموضوع, نتعرفوا أولا علاش خصنا نلقحوها لوليدات, وما هي هذه التلقيحات ولمن تصلح؟
7: موضوع مهم جدا هذا السؤال الأول, لأنه نسينا بأنه هذا الموضوع التلقيحات هو موضوع قديم. وهذا الموضوع القديم هو واحدة من الأسس الأولى ديال محاربة الوفيات عند الأطفال, وهذا اللي أعطى واحد تقدم كبير واللي بان في أوروبا, تقدم كبير يعني القضاء على الوفيات ديال بعض الأمراض الفتاكة. فالتلقيحات لما كنشوف احنا الوفيات اللي كيفاش وكيفاش هبطت فوقاش طاحت, يعني لما دخلت يعني التلقيحات نزلت بزاف الوفيات, وهذا شيء مهم جدا للعالم ككل وللأطفال ككل والوالدين ديالهم. هذا موضوع قديم. يعني أنه هات التلقيحات اللي كانت هي تلقيحات كلاسيكية كنقوله, مثلا شلل الأطفال. والناس ما كيعرفوا شيء بأنه شنو هو شلل الأطفال, لأنه هذه مدة طويلة. فالناس اللي كيعرفوا شنو هاد الأمراض هذه اللي تم التلقيح لها, عاد كنعرفوا علاش. مش أن التلقيحات هو حماية, ولا ده ما كانش شنو كيكون. الناس مثلا ما عارفش. أنا عشت مع أطفال أصدقاء ديالي اللي جاهم شلل الأطفال وبقوا إعاقة كاملة حياتهم كاملة. صح. أو أنه شوفوا يعني أنه غير في هذه واحدة عشرة السنوات اللي كنا كنشوفوا فيها مثلا التهاب السحايا اللي هو خطير وكيعطي إعاقات, وهذا موضوع مهم جدا لأنه الناس كيخافوا من السخانة, لأنه السخانة كدير الإعاقة. هي ماشي السخانة اللي كدير الإعاقة, هي السبب ديال السخانة اللي كيدير الإعاقة, وعلى رأسها التهاب السحايا. وهذا التهاب السحايا لامينانجيت أنها عندها بعض التلقيحات ديالها, وهذه التلقيحات ديالها يعني ثلاثة ديال المجموعات ديال التلقيحات اللي لعبت واحد الدور أساسي. أنا يعني في التدريب ديالي كنت كنشوف بزاف ديال لامينانجيت ديال ديال ديال ديال البنوموكوك. هذا واحد يعني واحد الألم كبير جدا اللي كنشوفه, بأنه كيفاش كتكون الإعاقة ديال الأطفال وهي عميقة جدا, والوفيات اللي هي كثيرة وكثيرة جدا. فهذا ما تنسى, هذا موضوع هذا الناس ما كيعرفوش شنو هذاك الأمراض بالضبط.
6: ما شفناهاش
7: وما كتشافوهاش, ما كنشوفوهاش في الشارع وما كنشوفوهاش. وهذا الرصيد اللي ترى الرصيد اللي عطى واحد يعني المناعة ديال المجموعة. يعني أنه يعني نقول له مجموعة ديال الأطفال كتكون الحماية ديالهم. ف إذا كان تلقيح جماعي نقولوا إحنا بواحد النسبة ديال 90% ولا 95%، يعني أنه كتقطع الحس ديال هاد المرض. مثلا هو شلل الأطفال، شلل الأطفال انتهى ما بقاش، مازال عندنا التلقيح ديالو، كنقدروا نسألو إذا ما بقاش هاد المرض علاش بقاو نلقحوا؟
8: هذا هو السؤال اللي كيتطرح كثير من الامهات، كيقول لك واذا هذا المرض ما بقاش علاش غنلقح انا ولدي بحال اللي وقع مؤخرا في الدفتيريا؟
7: اكيد وقع كذلك في بوحمرون. بوحمرون راه يلاه داز هذه عامين، يعني انه واحد الكارثه. صح. واحد الكارثه لما انه بقات كتساقط يعني الدرجه ديال التلقيحات. صح. الاطفال كيهجم وديك الساعات كيدوز كارثه. هذا موضوع خطير جدا، والناس فاش كان لما كتعرف دابا الناس ولاو كيخافوا من الدفتيريا، وكل على صواب لانه هذا مرض فتاك، وبانه اذا خدا واحد المدى اللي هو اكبر، وهذا خصو يكون دروس اولا من بوحمرون اللي دوز وكرفس بزاف ديال الدراري وكانت وفيات، وكانوا اطفال اللي عمل اللي عانوا والدين حتى الوالدين تاوما كاين بزاف ديال الامهات اللي وصلوا للانعاش.
8: نعم صح.
7: حاله ديال الانعاش وليه صعيبه جدا. فكان يجب استخلاص هاد الدروس من بوحمرون، ودابا طحنا في الدفتيريا. فهذه يعني واحد يعني جرس ديال الانذار اللي هو كبير جدا.
8: موضوع معقد شويه، ولكن فقط خصنا شويه ديال التوضيحات، ويكون واحد التواصل مع ربما هذه الفئه ديال الامهات والاباء اللي رافضين رفض تام هذه التلقيح، ماشي فقط بانهم تعطلوا مثلا، ولا ملي كانت المشكل ديال كوفيد كان واحد التاخر في التلقيحات اللي كانت توقفوا عند بعض الوليدات. هذا ماشي مشكل هو هذا كيتطرح هنا، ولكن المشكل كيتطرح ملي كيوقع الرفض. فقبل ما نرجعوا لهذا الرفض، اذا هاد الوليدات اللي ربما تعطلنا عليهم بالتلقيح دكتور، واش كيكون باقي انهم ينفعهم التلقيح؟ لان بعض الامهات كيقول لك وصافي فات عليه الوقت، يعني واش كتبقى دائما عندها هذه كتبقى
7: يعني
8: ضروريه
7: دائما؟ وهذا كذلك انه كاين شي والدين اللي كيقول لك دابا اللي عطى الله هذا غير صحيح. كنقولوا عقلها وتوكل.
8: صح.
7: وكنقولوا بانه بصح بان اي طفل واخا يكون عنده شحال ما كان كاين امكانيه ديال انه
8: تدركوا الامر
7: وممكن كيدار له برنامج وخص يدير هذا. وهذا موضوع مهم جدا، لان عندنا دابا واحد الجيش كبير اللي هو غير ملقح. هذا الموضوع ديال التلقيح في المغرب، انا كنت في هولندا وكنت فخور بانه المغرب يعني لقح في يعني في سنوات التسعينات واحد المجد داخل عامين داخل سنتين واحد العمل كبير اللي دار، وكنت فخور بديك الارقام. قلنا بانه في المغرب اكثر من 92% ديال الاطفال كانت عاليه جدا. كانوا في اوروبا. صح. كانت هذه المجموعات هذه اللي كانت ضد التلقيحات وكانت كطيح ل 80-70%، وهذه في يعني في الطبقات العليا، يعني ماشي في الطبقات المتوسطه ولا الضعيفه. يعني هادو السكان اللي عندهم
8: كيكونوا فاهمين كثر،
7: ما فاهمين بالعوج هادو اللي كيظنوا بانهم فهموا ولكن فاهمين. هادو وكانوا ممتنعين نهائيا وعندهم كل الامكانيات باش يمتنعوا، وعندهم الحق انهم يعني انهم يمتنعوا مع كل التبعات اللي كتقدر تكون. فللاسف انه هذا البرنامج هذا ما بقاش بدك النوع ديال الطاقات اللي كانت في ذلك الوقت هذاك، اللي في حقيقة كنحي وديك الناس كاملين اللي عملوا على هذا البرنامج هذا، ودارت كذلك الطرق اللي دارت مثلا بأنه التلقيح الأول ديال التوبركيلوز ديال البي سي جي، أنه ما كيمكنش تسجل ولدك حتى كيدخل في اللوائح ديال هذا الموضوع. هذا فيه نقاش، ولكن هذا النتيجة إيجابية بزاف بأنه كل شيء دخل في اللوائح ديال التلقيحات. فهذا إيجابي، وهذا بعض القرارات فحال هذه مهمة أنها تكون وتكون يعني محفزة للوالدين أنهم صح أنه يلقحوا الوليدات ديالهم. فيجب القول بأن هذه المجموعة هذه اللي هي ممتنعة وممتنعة عندها يعني خلفيات ديال المسيرة، كان اللي كانت أنه كان واحد المجموعة اللي التحقت بهذه المجموعة ديال الممتنعين المبدئيين هي كانت قليلة جدا، ولكن من بعد كوفيد ولات كبيرة، لأنه ودخل الشك ديال الناس بأنه حقا في الكوفيد وهذا وهذا، وهذا صحيح أنه هالشكوك هذه مبنية على أسس، ماشي غير مبنية على أسس باش نكونوا واضحين،
8: ولكن
7: بأنه ما خلطوش الأوراق بأنه إذا كان مثلا على كوفيد حنا كنهضروا على وليدتنا وكنهضروا على واحد الأمراض اللي هي فتاكة، بعض الأمراض اللي هي فتاكة وبعض الأمراض اللي كتخلي الأطفال مثلا السعال الديكي. السعال الديكي ما كيعرفوا بانه هذا جات غادي نعالجو، ما كيعرفوش بانه هذا راه ماشي الفروج كاع، وقدر الطفل اللي كيبقى 3 شهور أربع شهور هو كيموت بالسعلة، زعما أنه كيسعل الرية ديالو، وكنشوفوهم وكنولينا كنشوفوهم، دابا ولينا كنشوفوهم بزاف. فهذه المعاناة هذه يجب أني أنه الناس يكونوا واعيين بها، بأنه ما نظلموش بلدتنا، لأنه في الأخير إذا كانوا الوالدين براسهم هما بغاو يقروا الله يعاونهم، ولكن الأطفال لا
8: ما خصهمش يقروا في بلاصة ديال الطفل أكيد، لأنه الطفل اللي غيدفع

0: الاحترام ديالها ماشي غنبقاو نقولوا نبقاو نلقنوا الدروس بواحد القسوه للوالدين. لا, خصنا انه التواصل مع هذه المجموعات هذه, ويجب التواصل, وشكرا لهذا البرنامج, انه يجب انه التواصل مع هذه المجموعات باش انه باش
1: نعرفوا
0: يفهموا شنو هو اللي اساسي وشنو اللي هناك. طبعا هناك بعض التلقيحات اللي هي ثانويه, كاينه تلقيحات ثانويه
1: هذه كتبقى عندك اختياريه هادي. ولكن نذكروا الان الاساسيه دكتور,
0: هذا هو اللي مهم. لذلك انه فاش كنقولوا بانه مثلا الوالدين كنقولوا بانه كاينه هناك تلقيحات اللي هي اساسيه للمجموعه.
1: ملي تنقولوا للمجموعه يعني ملي تتلقح الطفل, راه اغلبيه الاطفال الاخرين تاهما كيكونوا في حمايه.
0: صحيح.
1: اذا ما تلقحش الطفل كيكون هو المشكل باش انهم يقدروا
0: هو هو خصو يكون فيها واضح. الواحد كيقول مثلا اذا هذا الوليد ولا هذه البنيته ما تلقحاتش بهذا التلقيح هذا ما غتمرضش, لانه أو الأطفال الآخرين كلهم حامينها, وهذا في واحد نوع من الأنانية.
1: صح,
0: كنقولوا لا يمكن. ولكن إذا استمرت مثلا دابا حاليا, إذا مثلا الناس مابقاوش كيلقحوا مثلا شلل الأطفال, غادي يجي واحد الوقت وإذا جاء غادي يدير كارثة, ولكن غادي يبقى واحد 20 عام يعني باش نقضيو عليه باش يطفى.
1: باش يطفى
0: عندك واحد 10 سنين ولا 20 عام.
1: واو,
0: مش زعما غير هذا العمل دابا وقعنا ودرنا هذا وهذا.
1: صح.
0: فهذا في الوقت اللي مثلا دابا اكثر من 20 عام, يعني انه ما كاينش الحس ديالها في كثير من البلدان, وانتهى من المغرب هذه سنوات. اذا رجع كيعاود يدير واحد الثغره ديالو وكيبقى يرجع.
1: نذكروا بهاد التلقيحات الضروريه دكتور غير باش نزيدوا نفهموا اولياء الامور, خصوصا الامهات والاباء. ما هي
0: التلقيحات الضرورية والرئيسية؟ هي اللي عند برنامج ديال الدولة.
1: البرنامج ديال الدولة,
0: البرنامج ديال الدولة.
1: هي مجانية.
0: هذا هي مجانية. المجانية ديال التلقيحات راه ماشي والو, لأن ما ننساوش بأنه هناك مثلا
1: تلقيح تعودنا عليها راه كنحسبوها
0: صافية. التلقيح مثلا ديال البنوموكوك, تلقيح ديال البنوموكوك كيسوى 760 درهم, وأنه كتوفروا الدولة. فهذا مهم جدا أنه يأخذ بهذا الاعتبار هذه الحوايج فحال هكا. وهناك ناس يعني طبعا اللي كيلقحوا أولادهم باستمرار, ويجب تحية هاد الناس هادو ما نساوش, وكيخلصوا من جيبهم حتى هما, وكيمشيو يعني حتى في القطاع الخاص وكيديروا التلقيحات ديالهم. فهاد التلقيحات هذه واضحة. وهناك تلقيحات ثانوية, وهاد التلقيحات الثانوية ديال البرنامج ديال الدولة هي في حقيقة كافية ومعقولة. مثلا نقولوا حنايا مثلا واش يكون التلقيح ديال بوشويكه, كيقولوا
1: بوشويكه
0: ماشي بالضروره. اذا مثلا سقسوا الوالدين نقول لك انا واش نقل اللي بغيتي, هذا فيه اختيار, لانه لو تجي للدراري واحد العدد كبير جدا يعني كيدوزها وكتمشي في حالتها. او مثلا حتى لي باتيت ا مثلا الاغلبيه ديال الدراري انه كيدوزها وكتكون يعني سليمه. فالبرنامج ديال الدوله كيف ما هو حاليا هو هذا البرنامج اللي هو الاساسي. وهناك اشياء اللي ثانويه وهي مهمه, مثلا ديال ميناكوكوك سي للاسف انه ما كاينش في المغرب. كاين في بلدان اوروبيه دابا حاليا بزاف ديال البلدان, ولكن ما كرهناش انه يدخل المغرب, لانه ميناكوكوك بي هو يعني 80% ديال المينانجيت. فما كرهناش بانه هذا, ولكن كاينه ديال ميننجوكوك سي واكس, هادو كاينين متوفرين في القطاع الخاص, وما كرهناش انه هو يدخل في البرنامج ديال الدوله. اما على العموم يعني ما هو اساسي فهو موجود.
1: طيب ربما هاد القضيه ديال الدفتيريا اللي رجعت دكتور, ربما غتخلينا اننا نزيد نوعاو بان ربما الامهات كيشوفوا بعض الامراض اللي كتكون عندها اعراض خفيفه وما كينتبهوش, كيقولوا ربما غدوز هذه مرض خفيف وغيدوز, بالعكس انه يقدر يكون مشكل صحي بحال اللي وقع في الدفتيريا دكتور. يعني واش تقدر تكون غير مرض خفيف ولكن هو راه هو مرض,
0: هو ماشي مرض خفيف, هو مرض خطير جدا.
1: الاعراض خفيفه
0: لا, ولو حتى هي ماشي خفيفه, لانه يعني لما كيبدا هذا المرض هذا خطير جدا. هذا لما كيكون في نسبه الوفيات عاليه, لانه كيشد الجهاز التنفسي كيجي في الدراري هكا. الناس عاوتاني ما عارفينش شنو هاد الامراض هذه. هذا بحال شي مرض كيجي بالسخانه وكيدير هو هاد الاطفال هادو. لاحظ انه كيتوفاو في ظروف يعني مؤلمه جدا. مثلا هذه غير واحد شهر شنو واحد البنيته دارت واحد التهاب السحايا ودخلت للإنعاش لمدة أيام ونجات من يعني على شفاء حفرتي من الوفاة, والحمد لله وخا هكاك تعافات إلى آخره بتدخل اللي كان سريع إلى آخره ياك. ولكن لقينا بأنه هاد فاش شفنا شنو البكتيريا اللي سبت هذا, هي هيموفيلوس إنفلونزا. هاد الهيموفيلوس

0: انفلونزا هذا واحد النوع ديال واحد البكتيريا اللي واحده من الاسباب ديال التهاب الصحي. وشفنا يعني في البرنامج ديال التلقيح ديالها ما درتوش. اللي غريب انه مسكينه هذه البنت هذه ما دارش غير ديك التلقيح ما درتوش. وشوف كيفاش انه الاصابه كتكون دقيقه للاسف
1: مع ان الوقايه سهله جدا.
0: سهله جدا
1: هو التلقيح. الاغلبيه ديال الامهات كيخافوا من هذه التلقيحات دكتور، وربما كيخافوا من ديك المضاعفات.
0: صحيح،
1: لان ملي كدير الفاكسا وكيطلع لهم ديك السخانه كيتخلعوا الاولياء الامور اكثر من المشكل ديال المرض. فواش فعلا ديك السخانه عاديه يعني من بعد ما ديك لي فاكسان اللي كيدار وكتوقع ارتفاع في الحراره واش عادي؟ وشنو خصنا نديرو؟ كيفاش خص الام تصرف؟ لانها راه
0: كتخلع. صحيح، اولا هذا عنده واحد المشكل في المغرب، هذا خاص بالمغرب، هو الخوف يعني الفوبيا من السخانه. بينما انه وهذا عنده يعني جذور ديال الوفيات اللي كانت عند الدري، واللي كانت بالاساس ديال التهاب السحايا. وكانوا الناس كيربطوها مع السخانه وكيقول بانه كانت السخانه عاليه وتوفى الواحد، ولكن هو السبب هو اللي كان. اما يعني الحمى براسها، الحمى هي جزء من لا يتجزأ من المناعه. وبالعكس انه لما هذا موضوع التلقيحات، لما كتعطى تلقيحات ديال يعني جزيئات من البكتيريا او من الفيروس اللي كتعطي المناعه، ولكن لا تؤدي، لا يمكنش تكاثر، ولكن كتعطي رده الفعل ديال المضادات. فلما كنعطيو مثلا واحد العدد، واحد النسبه، نقولوا حنايا واحد 1000 وحده ديال هذاك يعني الجزيء اللي هو كيحرض الجسم باش انه يعطي لواحد الجيش كبير ديال المناعة، كنعطيو 1000 وكترجع لنا واحد 2 مليون. لما كتجي هذيك الجيش المناعي كيعطي حمى، لأنه كأنه التهاب، ولكن التهاب طفيف، وكتكون دائما هالحرارة دي داخل 48 ساعة ولا تؤذي أبدا. بالعكس أنا كنقولوا إذا عطينا مثلا الدواء ديال السخانة للدراري قبل ما يديروا التلقيحات، كيطيح النسبة ديال النتاج يعني ديال
1: الفعالية
0: ديال الفاكسا. فانا كنقول بانه ما تعطاش حتى توصل فوق 38.5.
1: اذا ما نجتهدوش نعطيو ربما الاول،
0: لان
1: بعض الامهات كيبغيو يعطيو لهم ديك الدواء قبل الفاكسان باش ما طلعش سخانه.
0: فليس هناك خوف نهائيا من الحراره اللي كتكون داخل 48 ساعه، واللي هي عاديه، ولو تكون عاليه لا تؤذي الاطفال ابدا.
1: ومن بعد الفاكسان وطلعت سخانه كنستعملوا منخفضات الحراره؟
0: اذا فاتت 48 ساعه وكانت سخانه، خصنا نعرفوا بينه شنو السبب ديال السخانه اللي هو خارج الفاكسان.
1: 48 ساعه
0: ثم مرت 48، كنقول لك ولا دوزت الفاكسان هذه 3 ايام يمكن الفاكسان. لا، من بعد 48 ساعه لا، انا داك خصو يكون واحد حذر. انا كتكون حوايج اخرى،
1: كيكون مشكل اخر،
0: بكتيريا جديده ولا فيروس جديد.
1: قبل 48 ساعه
0: غالبا يعني كتكون
1: طفيفه وخاصه منخفضات ديال الحراره. اذا دكتور فران، الموضوع هذا مهم جدا، كتبقى دائما الرساله ديالكم اذا كانت للامهات والاباء تكون شي رساله من عند اخصائي في طب الاطفال والحالات اللي كتشوفوا انتم. اذا بغينا نوصلوا هذا الرساله كيفاش يمكن توصلها؟
0: انا كنظن بانه نداء، صح، نداء لكل الوالدين. الله يرحم الوالدين هكا.
1: صح،
0: انهم يلتزموا بهذا البرنامج هذا لحمايه الاطفال الاخرين، ماشي غير اطفال، الحمايه ديال الاطفال كاملين. هذا النداء انا كنظن بانه خصو نديروه بكل صدق، ويكون النقاش مع مثلا الواحد عنده شك يتكلم مع طبيب الاطفال، وتكون كل شفافيه في هذا الموضوع.
1: من حقهم انهم يمشيوا يسولوا ويبحثوا
0: ويعرفوا شنو هذا.
1: كذلك يعني ماشي غير تتبعوا الموجه،
0: لا. كذلك انهم عاوتاني احنا كنهضروا دابا على الوالدين، ولكن كنهضروا حتى على الجهات المسؤوله ومراكز الاستقبال. وهذا موضوع مهم كذلك. انا هاد مراكز الاستقبال دارت واحد العمل كبير جدا، وكديروا حاليا بالخصوص في البوادي، انه كدير واحد العمل لا يتصور، والناس في ظروف واخا انه صعيب، ولكن نديروا ديك العمل لا يتصور.
1: النسبه
0: عاليه. فالمراكز ديال التلقيحات في كثير من المدن، نقول لها بكل صراحه، يجب الاهتمام بها، يجب الاهتمام بالشكل ديال الاستقبال. كما انه هناك اهتمام حاليا بكثير من المشاريع ديال المستشفيات الكبيره، يجب الاهتمام بهذا الموضوع هذا، لان في الاخير هذا هو الاساس ديال الصحه. وكذلك انه بالطاقم اللي كيخصو يكون، الطواقم اللي خصها تكون في هذه المؤسسات هذه، ما يكونوش بزاف فقط غير يكونوا في مستوى، ما يكونوش مثلا غير الناس اللي كيديروا ستاج الى اخره، هذا مرحبا بهم، ولكن يكونوا هناك يعني اكفاء لجانب يكونوا قادرين على اقناع ديال الناس ويعني ومواكبه الناس. هذا موضوع. موضوع ثالث، أنا لا أقبل بصراحة أنه يكون نقص في التلقيحات، وهذا موضوع كاين حاصل.

0: وهذا يؤدي احيانا الى واحد النوع من الفوضى، لانه لما كيكون مثلا كيمشي لواحد ويمشي للمركز وكيقولوا له ما كاينش غوبتور دو ستوك، ما كاينش، اذا ما كاينش كيرجعوا الناس كيتخربق البرنامج ديال الدراري، كيولي صعب لا على الوالدين ولا على المراكز انه تعاود تراجع هذه البرامج، هذه كتولي الروينه فيها.
1: هذه هي النقطه المهمه اللي خصنا نبداو بها، ومن بعد اكيد نحاولوا اننا نلتزموا بالدفتر ديال التلقيحات والمواعيد التلقيح ديال وليداتنا. فباسمي وباسم الجميع كنشكر جزيل الشكر دكتور دحان نوردي اختصاصي في طب الاطفال وحديثي الولاده على هذه الاضاءات. الى فرصه اخرى ان شاء الله.
0: الى فرصه اخرى.
1: شكرا جزيلا. شكرا دكتور. اذا مستمعينا ومشاهدينا، صحة أطفالنا هي مسؤولية، لأن الوقاية كتبدأ قبل المرض. تبقى الرسالة الواضحة، لا نتخذ قرار يتعلق بتلقيح الطفل بناء على الخوف أو المعلومات المتداولة، بل نسأل الطبيب ونعتمد على المعلومة الطبية الموثوقة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.

0: الجديدة.
1: تسالي لك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصوت ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي أن، عناوين المنتصف.
4: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغري. الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، إسرائيل تحيي ذكرى الهجوم الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها، وتشن غارات جديدة على غزة. والوضع الإنساني في القطاع يراوح مكانه في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل وجريح وأجبرت مئات الآلاف على النزوح. حركة حماس التي وصفت هجوم 7 أكتوبر 2023 باليوم المجيد أكدت في المقابل التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل عام. وفي الضفة الغربية المحتلة، هجمات المستوطنين مستمرة على القرى والمزارع، والهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن سقوط قتيل وإصابة 14 آخرين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين. مراكش تحتضن ابتداء من اليوم النسخة 8 من المعرض الدولي للطيران بمشاركة وفود رفيعة وحضور وازن لكبار الفاعلين العالميين في صناعتي الطيران والدفاع. الدورة تتميز بعرض ابتكارات زهاء 200 عارض من 27 دولة. المفوضية الأوروبية تعرض مقترحات لآليات عمل للاتحاد في حال توسعه، وتقترح الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد، وتشديد الضمانات المفروضة على جميع الأعضاء. الاجتياح الروسي لأوكرانيا عام 2022 أعطى زخما جديدا لجهود توسع التكتل مع التحاق أوكرانيا ومولدافيا بقائمة الدول الساعية لنيل عضويتها. القضاء الإسباني يرفع مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلوس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا. في الميدان الرياضي، كرة القدم، الظهور الأخير ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني قبل الاعتزال. وعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر مستجدات كالمعتاد في نشاط الظهيرة في منتصف النهار.
0: ميديا
5: ميديا
0: لكل الأجيال
5: pour toutes les générations.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير لكل من يتابعنا، شكرا للوفاء الدائم لمحطتنا ولبرنامجنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع المغربي منذ أيام خاصة تتجه الأنظار إلى الدار البيضاء وتحديدا كلية طب الأسنان بالمدينة، وهي أقدم وأكبر مؤسسة عمومية لتكوين أطباء الأسنان بالمغرب، وقد شهدت في هذه السنوات الخمس الأخيرة منذ عام 2022-2026 تطورا ملحوظا بسبب القرارات الحكومية لرفع الطاقة الاستيعابية، وهو أيضا ما سيكون سبب لأحد الأسباب لاحتجاجات طلبة طب الأسنان بالدار البيضاء. وفي المقابل لابد من معرفة أيضا الأعداد التي تحملها هذه الجامعة أو التي يدرس بها الأعداد المتوفرة في هذه الكلية، في حسب المصادر الرسمية المقاعد المفتوحة سنويا لولوج السنة الأولى بكلية الدار البيضاء تتراوح المقاعد ما بين 150 و200 طالب جديد بالموسم الجامعي 2026-2027. تم قبول 178 طالب جديد في اللائحة الرئيسية لولوج السنة الأولى. في المواسم السابقة تحديدا بين سنوات 2022-2025 تراوحت الأعداد المستقطبة سنويا بين 150 إلى 202 خريج جديد من سلك البكالوريا حسب القدرة الاستيعابية المتاحة لكل سنة. وطبعا كما قلت هذا الارتفاع في سياق تقاسم المقاعد الوطنية لطب الأسنان بالقطاع العمومي البالغة 466 مقعد وطنيا في عام 2026 بين كليتي الدار البيضاء والرباط بشكل رئيسي، وهذا طبعا كله حسب المؤشرات الرقمية الرسمية الصادرة عن كلية طب الأسنان بالدار البيضاء. إلا أنه كما قلت منذ أسبوع أو أسبوعين طلبت كلية طلبت الأسنان بالدار البيضاء خاضوا احتجاجات في عن يقولون بأنه بسبب تدهور ظروف التكوين التطبيقي والأكاديمي في مركز فحص وعلاج الأسنان التابع للمستشفى الجامعي ابن رشد وإلى أسباب أخرى. من أجل ذلك وتبيان أيضا كيف يعيش طالب كلية الطب بالدار البيضاء خصوصا، وأيضا فيها نظرة أيضا على طلبتنا والأطباء المستقبل عموما، حياتهم اليومية وظروف اشتغالهم في المستشفى العمومي، كل هذه الأمور سنستطلعها من خلال ضيفين كريمين أشكرهما على قبول دعوة البرنامج. الدكتور ولاد سعيد نور الدين طبيب أسنان مزاول منذ 30 سنة تقريبا بالقطاع ورئيس النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بتطوان. يا أهلا ومرحبا بك دكتور ولاد سعيد.
2: مرحبا أستاذة فرحانة،
0: أهلا بك. وحضرتك أيضا لك ابن أو ابنين يدرسان في كلية طب الأسنان، أهلا ومرحبا. وعلى الطرف الآخر طالب إلياس بخبرين رئيس طلبة بكلية طب الأسنان من الدار البيضاء. إلياس أهلا ومرحبا.
3: شكرا على الاستضافة سيدة فرحانة.
0: يا أهلا بك. إذن بدأتم الموسم الدراسي ونحن في بدايته، والكل يأمل أن نكون هذا إن شاء الله الموسم وموسم تحصيل علمي بامتياز. أنتم بدأتموه باحتجاج، ما لماذا تحتجون؟
3: إذن بس نقدر نوصف المشكل اللي خلى الطلبة أنهم يبدأوا احتجاج من الأول ديال السنة الدراسية، ماشي من بعد ولا شي حاجه بحال هكذا. يعني انه هاد الاضراب، اولا بغيت نصح المده، هو تقريبا دابا دام المده ديال شهر، جاوا راه سنوات ديال الحوار، سنوات ديال الاجتماعات، سنوات وحنايا كنحاولوا اننا نتفاداو هاد النوع ديال المشاكل. انه ملي بداو زياده في العدد ديال الطلبه تقريبا في سنه 2020-2021، وحنايا حاولنا من خلال الاجتماعات اللي كنا كنحضروا لها اننا نستبقوا الازمه، اننا نحاولوا نلقاو داتا عند ستاج لهاد الطلبه هادو اللي معنيين بزياده اعداد ديال الطلبه، انهم يلقاو فين يستاجيو، يلقاو فين تكونوا، يلقاو فين يعالجوا المرضى اللي كيجيو للسونتر. ولكن للاسف زعما لحد الساعه ما كان حتى شي تجاوب على ارض الواقع. كانوا عود من ابتداء من محضر الاتفاق ديال 2019 اللي جمع واحد الاداره كبير ديال طلبه الطب والصيدله وطب الاسنان. يعني لحد الساعه ما لقاو حتى شي تجاوب على ارض الواقع. الشيء اللي دفعهم انهم يعلنوا اضراب ويدخلوا اضراب حتى انه يتعالجوا المشاكل ديالهم. إذا قدرت زعما نوصف لكم المطالب ديالهم. مطالبهم زعما نقدر نقول انها بسيطه ومطالب زعما بديهيه ومحوريه في اي تكوين ديال طالب طب الاسنان. اول حاجه هو التوسيع ديال الاراضي التدريب الاستشفائيه والزياده في الكراسي ديال العلاج، لانه لا سبيسيفيتي والخصوصيه ديال التكوين في طب الاسنان هو انه لا ما كانش عند الطالب طبيب كرسي علاج فين يقدر يخدم ما غاديش يقدر يتكون. ماشي بالعكس ديال مثلا طالب طب عام انه كيقدر يتكون من غير انه يدير لوبسيرفاسيون، انه يشوف مع الطبيب الرئيس ولا يشوف مع الحالات هكذا كيقدر يتكون. طالب طب الاسنان ما يقدرش يتكون الا وانه كيخدم بيتي والا وانه عنده كرسي علاج ديالو. لذلك مطلب ديال التوسيع.
0: شنو اللي متوفر في الكراسي العلاج؟ يعني الكراسي هما اللي كيكون عليهم المريض حتى نفهموا اصلا.
3: نعم.
0: كيف
3: نعم
0: تتم عمليه نعم التدريب على هذا الامر؟ يعني عندك انت مثلا كطالب عندك ساعه على يعني تتدرب لمده ساعه، ماذا بالضبط؟
3: فاش كنقول زعما الزياده في اعداد ديال كراسي العلاج كنقصد انه الزياده في الاعداد ديالهم، يعني انه الكراسي العلاج بالاعداد اللي كاينه دابا ما كافيش تواكب هذا كامل.
0: كم كاينين الان؟
3: نعم،
0: كم متوفر في من الكراسي الان؟
3: من الكراسي العلاجيه اللي متوفره تقريبا في على ديسپونيبيليتي ديال الطلبه تقريبا كاينه واحد 78 حتى 80 كرسي علاج.
0: 80 كرسي علاج. وكم كتدربوا عليها؟ يعني بالمعدل احنا غير باش نفهموا، احنا ما سبق ان كنا اطباء ولا عندنا اي فكره، ولكن عندنا بيننا جمهور كبير من المغاربه اللي عنده ابناء طلبه يدرسون في كليه طب الاسنان، ونحن ايضا مرضى اسنان، يعني كنمشوا للاطباء ديالنا، وفينا ايضا مواطنين اللي يمشوا للمستشفى العمومي واللي يلقوا فيه ايضا شباب من في سنواتهم السادسه على ما اعتقد اللي يعالجوهم في المستشفيات العموميه. تمام. طيب لا لا لا المستشفيات سعة المستشفى اللي كتدربوا انتم فيه؟
3: باش نقول لك فكرة على عدد الطلبة وعلى عدد كراسي العلاج، لجينا نشوفوا دابا تقريبا كنلقاو المعدل ديال انه كاين 570 حتى 600 طالب، وبالموازاة كاين تقريبا واحد 78 حتى 80 كرسي علاج. فهمتي؟ يعني انه ديجا لو غاسيو ما بين كراسي العلاج والطلبة هو ديجا حاليا زعما ضعيف بزاف.
0: والمفروض انه شنو يكون؟ يعني خصنا 500 كرسي على حسب طالب، كل طالب عنده كرسي العلاج؟
3: لا لا،
0: يعني غير معقوله.
3: المحضر الاتفاق ديال 2019 كان اتفاق على انه يكونوا 3 ديال الطلبه لكل كرسي علاج. يعني الا درنا عمليه حسابيه خاص يكون واحد 200 حتى 220 كرسي علاج اللي متوفر للطلبه.
0: كل ثلاث طلبة على كرسي علاج.
3: نعم نعم، هادشي اللي كان في محضر الاتفاق ديال 2019.
0: انتم حاليا والمعدل الحالي، المعدل الحالي الموجود،
3: المعدل الحالي وصل 7 حتى 8،
0: سبع طلبة على كرسي علاج.
3: على كرسي علاج واحد، يعني معدل ما كيبقاش في المقبول، وكينقص زعما كثير بزاف العدد ديال الساعات ديال التدريب.
0: كاين قص ساعات لانك انت تمام. نعم. تمام. طيب بالنسبه قلتم ايضا جوده التكوين التطبيقي والسريري، هذه النقطه ديال الكراسي هي تدخل في هذا الامر؟
3: نعم نعم، لانه لا بغينا جوده ديال التكوين ديال الطالب خاصو يتدرب مزيان. هذه زعما لوجيك، طالب تدرب 600 ساعه ماشي بحال طالب تدرب 200 ساعه او 300 ساعه. يعني الجودة ديال التكوين أي حاجة كنطالبوا بها من ناحية البنية التحتية ديال مركز فحص وعلاج الأسنان، إلا أننا نتهم في الارتقاء بجودة التكوين، لأننا فعلا حنا باغيين طلبة ديال طب الأسنان يولوا أطباء أسنان كفء، أطباء أسنان قادرين يواكبوا تقدم زعما الملحوظ والكبير اللي واقع دابا في مجال ديال طب الأسنان. ما بغيناش زعما الطالب يبقى تكون على الأسس العلمية القديمة والأسس العلمية،
0: وهذا ما تحاول الوزارة جاهدة تحقيقه. يعني قدمت الكثير من الإنجازات حتى لا نبخس الناس جهودهم. الوزارة مثلا قدمت بنية تحتية تكنولوجية وحتى رقمنة التعلم، يعني تعززت الكليات. أنا أمامي التقارير الموجودة على المقر الوزارة. تعززت الكليات بمساحات محاكاة متطورة للأشغال التطبيقية، فضاءات المحاكاة الرقمية ببعض الكليات، الجامعات الشريكة، جامعة الأورو متوسطية بفاس، جامعة محمد السادس لعلوم الصحة التي تتوفر على معدات تنافس الكليات الدولية. حتى هي الأمر اللي تأكده الوزارة على أنها رفعت أيضا وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة الطاقة الاستيعابية للتكوين في الميدان الطبي بنسبة 133% لتلبية الخصاص الملح في الأطر الطبية. وانت تعرف أنه عندنا خصاص كبير في هذا الأمر. كذلك الأمر أنه انفتحت على الدول الشقيقة وحتى الإقليمية من خلال توفير برامج حركية دولية لطلبة السنة السادسة، انتم كتستفدوا منها، وشراكات متعددة مع كليات في أوروبا وأمريكا الشمالية، بجانب تنظيم تظاهرات قارية كالمؤتمر الإفريقي الأول لتعليم طب الأسنان بالمغرب لتعزيز ريادة المملكة على الصعيد الإقليمي. وحتى اعتمدت أيضا على التقنيات الحديثة، إدماج تقنيات طب الأسنان قليل التدخل، التخطيط الرقمي ثلاثي الأبعاد، زراعة الأسنان الموجهة، والتدريب عبر الذكاء الاصطناعي والمحاكاة الافتراضية. يعني الناس خدامين، الورش مفتوح، نحن بصدد ورش إصلاح في إطار إصلاح التعليم بكل أسلاكه بما فيه التعليم العالي. في وأنا اتصلت بكثير من الأطر الأساتذة، لكن للأسف توقيت البرنامج هم يشتغلون يعملون لم يسمح لهم بأن يكونوا هنا لنسمع الرواية الأخرى. في بعض الأساتذة الذين يقولون احتجاجات، نعم نحن دائما نتضامن ونفتح أبواب الحوار مع الطلبة ونتفهم مطالبهم في بعض الشق، ولكن في شق آخر يقول لك زعما الناس باغين يوقفوا امتحانات ومسار أكاديمي هكذا. يعني غير مبررة هذه الاحتجاجات، لأن الناس غادي يفتحوا مراكز مستقبلا قريبا، قيل لي أنه غادي تفتح هذه الأرضية التدريبية، فعلاش ما تكملوا القراية وميم طون تواصلوا الحوار مع مع مع الكلية ومع الأطراف المعنية؟
3: فهمت. على غير باش زعما ندير لو بوين، لا أننا ما كنخصوش زعما المجهودات اللي كدير الدولة في هادشي ديال لي نوفيل تكنولوجي ولا سيمولاسيون، سورتو لا سيمولاسيون كاينة عندنا في الكلية ديالنا، ولكن لا سيمولاسيون زعما عمرها بالعربية المحاكاة عمرها زعما أنها تقدر تعوض زعما التكوين الحقيقي ولي ستاج الحقيقيين اللي كيديرهم طالب طب الأسنان. إذا دويتي على وديت أنه طلبة ديال احتجاج، وطلب زعما باش نكونوا صريحين، هما اول متضررين من انه يكونوا دايرين الاضراب. طلبه هم دابا كيضحيو
0: بالزمن المدرسي، الزمن التكويني ديالكم،
3: وين كيضحيو بالزمن التكويني ديالهم، ولكن هما مقتنعين باللي انه كيديروها بور لا بون كوز، يعني كيديروها باش انهم ياخذوا المكتسبات وانهم يشدوا المطالب ديالهم.
0: طيب سأعود معك في هذه النقطة وإن اختلفت معك، لأنه في توقف عن استكمال التكوين، وفي بعض الأطراف التي ترى أنه هذا يعني المطالب بعضها شق منها مشروع وشق منها الآخر يراد منه فقط تعطيل المسار التكويني، ولما تطلبوا الامتحانات تطلبوا أنه تحذف بعض الموديل للأسف الشديد، وهذا شيء لا يرتضيه أي أحد لأنه في إساءة لشهادة التكوين. دكتور إليا أولاد سعيد نور الدين، حضرتك زولت المهنة وتخرجت منذ سنوات، على زمنكم يعني كان التكوين وكلية الطب بالدار البيضاء، أنا سلفت الذكر على أنها من أقدم كليات في المغرب اللي تخرج ألاف من الأطر الطبية لطب الأسنان في على ربوع المملكة. كيف كانت تكوين زمنكم وكيف كتشوفه الآن وأنت أيضا تواكب أحد أبنائك أو ابنيك في كلية الطب الأسنان؟ هل ظروفهم أحسن بكثير من ظروف اللي أنتم تكونتوا فيها؟
2: شوف هنا كاين جوج حاجات، كاين الشق النظري والتكوين النظري. حاليا الامكانيات اللي وفرت الرقمنه وهاد التكنولوجيا وهاد التسارع في الديجيتال، راه التكوين ديالهم فيه واحد شويه الراحه، وجو بونس معلومات اكثر، يعني كي يعني كي كي كيواكب الوقت. والتكوين شحال هذه في هذه واحد 30 عام ولا 40 عام كان جميعها كنعرفوها، كان داكشي تقليدي، داكشي جد تقليدي. دونك كاين واحد الفرق نصالح التكوين الحالي فيما هو نظري. بالنسبة للتكوين العملي شحال هذه كان عندنا، كانوا عندنا لي باسيون يمكن كثر شوية على دابا، كنا كنشتغلوا بيدنا يمكن على حساب المعلومات اللي استقيناها من الأبناء ديالنا. كنا احنا شحال هذيك كنشتغلوا بيدنا داخل مركز الفحص والعلاج أكثر، خصوصا في مركز الفحص والعلاج تابع لجامعة محمد الخامس. احنا درسنا في أول جامعة اللي كانت فتحت، وكلية هي كانت كلية الرباط، وموها بشي عام عندك تفتحت كازا دار البيضاء. دونك التكوين العملي كان عندنا لو شون وسع شي شويه، وموجود لي باسيون كنا كنشتغل. ولكن راه دائما كاين اكراه، الله يحسن العون، عند طلبه طب الاسنان، هما انهم في التكوين ديالهم كاين شي انواع العلاجات، هما سيرتو التعويض، اللي كيكون شويه مكلف. وكان كيطاو ديما الطلبه، وحتى في الوقيته ديالنا كانوا الطلبه كيتونجاجاو انهم كيخلصوا الاسمنه العلاجات هاد التعويضات الثابته والمتحركه نجيبهم، باش كانوا كيقدوا يفاليديو لي موديول ديالهم في ستاج.
0: بمعنى انه الطالب مطالب بماذا؟ الطالب مطالب بماذا؟
2: كان دائما انك باش تفاليدي لي ستاج ديالك ودوز السنه الدراسيه، انك تقدم مجموعه الاعمال العلاجيه داخل من الصحه. وفي هذه الاعمال كاين واحد انواع من العلاجات اللي كتسمى التعويض، اما الثابت او المتحرك. وهاد التعويضات هادو الثمن باش المريض يخلص هاد التعويضات كيكونوا غاليين، وما كنلقاوش، كناش كنلقاو حتى دابا الوليدات ما كيلقاوش، يعني وليداتنا او الطلبه الحاليين ما كيلقاوش هاد الناس، هاد المرضى اللي يخلصوا على راسهم هاد الانواع ديال هاد العلاجات.
0: ولكن هما في مستشفى عمومي، هما كيتدربوا الا فهمت من كلام الياس انهم كيتدربوا في مستشفى عمومي، ولي باسيون كاينين في المستشفى العمومي،
2: ولكن رغم ذلك كيأديو. ولكن رغم ذلك واخا مؤسسة عمومية او خاصة، راه المريض كيخلصوا ثمن داك العلاجات،
0: يعني الادوية اللي كتدار البنج مثلا على سبيل المثال.
2: مثلا المريض محتاج طقم الاسنان، داك طقم الاسنان ما كيتقدمش لداك المريض مجانا،
0: تمام،
2: راه كيتخلص داك المريض خصو يخلص داك طقم الاسنان. وبالتالي المريض كما كيكون محتاج طقم الاسنان وما عندوش فلوس، كيضطر الطالب هو انه كيتكلف، هو التكلفه مسكين داك طقم الاسنان يخلصو باش انه ينجز داك العمل. وهنا كاين حلول مثلا بديله، هو ان شراكات مع كاين مؤسسات داخل البلاد، بحال المؤسسه السجنيه او دار المسنين او هذه، كيكونوا الدوله كتكلف بهم، وممكن تقدموا هذه العلاجات المجانيه داخل هذه المراكز الاستشفائيه، ويستافدوا منهم الطلبه بلا ما يبقوا انهم يفتشوا على المرضى ويخلصوا عليهم ويجيبوهم. وهذه الحاله جو بونس انا حتى حاليا باقا كيعيشوها الطلبه.
0: طيب الياس، أنا صراحة يعني ما فهمت كثير من شرح الدكتور. أنتم الآن التدريب ديالكم تجروها في المستشفى العمومي، صحيح يا الياس؟ أنت معي؟ تمام. طيب أنت كطالب احكي لي ظروف طالب، يعني أنت تتلقى الدراسة بالمجان في كلية عمومية ولا تؤدي فيها أي مصاريف، وبالتالي كطيح تكلفة دراستك على ميزانية الحكومة بشكل كبير. ما عنديش رقم حاليا، ولكن أعرف أنه الكلية إذا قارناها مع مصاريف كلية طب أسنان خاصة، المبالغ يعني مهولة جدا. أنتم كتدرسوا أو تدرسون بالمجان عمومية، تمام؟ طيب ما الذي يطلب منكم أداؤه؟ هل تؤدون ثمن علاجات المرضى لديكم في مستشفى عمومي؟ هل هذا ما يثقل كاهلكم؟
3: عفاك غير قبل بغيت نصحح واحد المغالطة اللي قلت، هو انه الطلبة يطالبوا بحد في دي موديول ولا سمعت كلام بحال هكذا. غير انا باش نوضح على مطالب الطلبه، مطالبهم كاينين جوج ديال المطالب محوريه ومطالب بسيطه اللي هما توسيع اراضي التدريب الاستشفائيه والتوفير ديال المعدات والمواد الطبيه في المركز فحص وعلاج الاسنان. يعني ما كاين حتى شي مطلب عنده علاقه بحد في
0: لا انا اللي تحدثت عن هذا ووفقا للمصادر التي تقصيت فيها وبحثت فيها مع اساتذه كليه طب الاسنان، عندما تضربون ولا تلتحقون بمقاعد الدراسه لمدة شهر، 4 أشهر، حتى 6 أشهر، هذا زمن مدرسي وهدر مدرسي بالمعنى يعني البسيط، تمام؟ طيب لما تلتحقون سير الدراسة قد يكون فاتتكم هذه 4 أشهر من الدراسة، وهما سيمتحنونكم على أساس أنه هذه الدروس تلقيتوها، تمام؟ فكتجي المطالب انه والله احنا كنا مضربين وهذه الدروس ما درسناهاش، نحذفوها من من من من المقرر في الذي سنمتحن فيه. بهذا التبسيط يعني انا شرحتها لك غير بشكل بسيط جدا.
3: طب الاسنان ديال الطالب البيضاء دايرين اضراب عن التدريب الاستشفائيه فقط، يعني انه الدروس ديالهم النظريه راهم كيحضروا ليها في المدرجات. المشكل عندهم مع التدريب الاستشفائية دايرين إضراب عن التدريب الاستشفائية،
0: وستمتحنون في هذه التدريب الاستشفائية، ستمتحنون أيضا.
3: نعم كاين دي زيفالياسيون اللي كيداروا، ولكن من الدروس ديالهم راهم كيدخلوا لهم.
0: طيب لماذا لا تكملون التدريب وتكملون كل مساركم التكويني وتتركوا باب الحوار مفتوح؟ هل يعني تواصلتوا مع الكلية، مع الإدارة؟ هل تواصل معكم أحد؟ هل الحوار مفتوح؟
3: الحوار مع مرتب الحوار كان ديما مفتوح، والطلبة ما خرجوش إضراب إلا وأنهم كيجوجيو باللي الظروف الحالية ما يقدروش يديروا فيها حتى دوك التدريب اللي نقدروا نقولوا يعديوا بهم ولا صورة رقيعية يديروا التدريب بين ما يلقوا شي حل. وهم الظروف الحالية كيجوجيو باللي ما كيفيهم حتى يديروا داك المينيموم اللي كيخص التدريب الاستشفائية ديالهم. قلتي يا أستاذة أنه
0: شرح لي شنو اللي كتأدوا أنتم مطالبين أنكم تأدوا، شنو الثمن اللي
3: نعم يعني الطالب أول حاجة باش يدخل الكلية العمومية كيخصو يدوز واحد المباراة اللي يعني راك عارف المباراة ديال الطب كتكون البريباراسيون ديالها كتبدا من الأولى بكالوريا وانت كتبريباري باش أنك تدخل ليك الكلية ديال طب الأسنان العمومية. يعني أول حاجة أنك استحقيتي أنك تدخل الكلية العمومية،
0: وشيء طبيعي، احنا خصنا نخبة النخبة، يعني تكون عن جدارة. نعم. واستحقاق انك استحقيت تدخلها. تفضل. نعم. اعطيني امر اخر.
3: نعم. قلت لي اشنو الطالب اللي مطالب انه يتعلي خلال مسار ديال التكوين ديالو؟ يعني الطالب من اللي كيدخل في كلية طب الاسنان اول حاجة واول عائق مادي اللي كيكون عنده هو المعدات ديال التدريب التطبيقية. التدريب التطبيقية هادو قبل الاستاج كليني، قبل التدريب الاستشفائي كاين التدريب التطبيقية اللي كيدارو خلال السنوات الأولى والثانية والثالثة من التكوين في طب الأسنان. يعني هادو حتى هما عندهم مصاريف وعندهم كلفة على الطالب أنه خاصو
0: يشتريها. طيب شحال تبلغ هذه المصاريف؟ هذه المصاريف شحال كتبلغ؟ هذه المعدات تقريبا سنوية للسنة؟ أعطيني رقم بسرعة.
3: السنوية ما قدرت نعطيك أرقام زعما بالضبط، ولكن زعما كتبقى باهضة بالنسبة للطالب جاي من مدينة أخرى، حيتاش حنا كنعرفوا بلي الكلية ديال طب الأسنان ديال الدار البيضاء العمومية كتستقطب الطلبة ديال الجنوب كاملين، ما كاينش حتى شي كلية عمومية في الجنوب. يعني الناس من الداخل، العيون، أكادير، مراكش، هادو كاملين كيجيو يقراو في الدار البيضاء. يعني ديجا جايين هما عندهم مصاريف ديال الكراء ديالهم، عندهم مصاريف ديال المعيشة ديالهم، وحنا عارفين التضخم في نوصل دابا في بلادنا، عندهم بزاف ديال المصاريف ديال متعلقة بالسكن وبالحياة ديالهم، عاد كنزاد لهم هاد المصاريف هادو ديال متعلقة بالتكوين ديالهم
0: المعدات. طيب شنو المطلوب الحكومة على بان انها ستتشكل من الوزيرين القادمين، وزير التعليم العالي ووزير الصحة؟ شنو اللي خصكم حاليا ينكبون عليه لتعودوا لاستكمال دراستكم؟ اول شيء بسرعة
3: نقدر نقول باختصار هو الترجمة ديال الالتزامات الى واقع ملموس. لانه المشكل ديال الطلبه ديال طب الاسنان خاصو التفاته، لان مطالبهم مطالب مشروعه وكتصب في الصالح ديال المواطن وديال الوطن، لانه طالب طبيب غادي يقدر يستقبل مرضى اكثر وبمعدات اكثر، باش انه يعني في الاخر كنلقاو بلي المواطن هو المستفيد الاخير في هذه المطالب ديال الطلبه.
0: الاول والاخير
3: ما كنشوفش انا، نعم ما كنشوفش انا مانع علاش ما دارت هذه الالتفات للطلبه ديال طب الاسنان. كما قلت لك باختصار ترجمه الالتزامات الى واقع.
0: شكرا شكرا إلياس بخبرين رئيس الطلبة بكلية طب الأسنان بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لك إلياس. ودكتور رولاد سعيد نور الدين، في كلمة أخيرة في ثواني الدكتور.
2: أهم مشكل اللي كيعرفوا القطاع طب الأسنان هو من غير هذا في محل التكوين، المشكل الأصعب والأكبر والخطير هو بعد التخرج. إحنا كين بعد التخرج هو عندنا كين واحد الفقر كبير تشريعي، هو أن عندنا قانون مزاولة طب الأسنان، ما عندناش قانون خاص لمهنة خاص بطبيب الأسنان. عندنا واحد القانون اللي دا عام 1960، ظهر 1960، اللي كانت المسودة ديالو على حساب العلم ديالنا هو أن دات وقيتها أواخر الأيام الحماية، واللي كيجمع طبيب الأسنان مع الطب العام والصيدلة والقوابل والعشابة.
0: أشكرك.
2: وهذا كلهم خرجوا وداو قوانين.
0: انتهى توقيت البرنامج. شكرا دكتور ولاد سعيد نور الدين طبيب الأسنان المزاول بتطوان، رئيس النقابة الجهوية لأطباء الأسنان بتطوان. شرفتمونا الاثنين وشرفتماني. والسادة الجمهور الكريم، شكرا على حسن الانتباه.
1: h30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
4: Bonjour à toutes et à tous, Hugo Villard avec vous. À la une dans une heure, 7 octobre 2023, date la plus meurtrière en Israël de l'histoire du pays, un événement sanglant pour lequel le premier ministre de Tel Aviv pourrait avoir une part de responsabilité selon des révélations récentes de la presse israélienne. Israël qui pour sa part a répondu aux attaques du Hamas en frappant immédiatement et dans un niveau tout autre. Depuis, 174 250 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza. On évoquera ces attaques et la suite de cette opération. Tel Aviv n'a pas décidé d'abattre ses foudres que sur l'enclave palestinienne. La Cisjordanie voit, elle, la colonisation s'intensifier depuis. Le village d'Oum al-Khair au sud d'Hébron est carrément menacé de disparaître. La colère reste et grandit en France. Les mobilisations lycéennes et étudiantes se poursuivent alors que ce soir le Premier ministre doit s'adresser aux citoyens. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont une nouvelle fois répondu à l'appel de mobilisation hier. 8e édition du Marrakech Air Show 2026, ça s'ouvre aujourd'hui dans la ville Ocre et jusqu'à samedi. Un rendez-vous sur l'aéronautique, la défense et le spatial où les Émirats Arabes Unis seront mis à l'honneur cette année. L'occasion pour le Maroc de conclure des partenariats. Lui s'est ouvert hier, le forum sur le climat, la paix et la sécurité à Nouakchott. Dans la capitale mauritanienne, le Premier ministre a ouvert le bal pour un rendez-vous qui arrive à un moment où le réchauffement climatique menace de plus en plus la stabilité du Sahel et du Golfe de Guinée. 7 octobre 2006, autre date cette fois marquante qui commémore l'assassinat d'Anna Politkovskaya, journaliste militante des droits de l'homme et opposante à Vladimir Poutine. Elle a été tuée dans son immeuble il y a 20 ans. Et puis enfin, les yeux embués, il a dit au revoir. Lionel Messi jouait pour la dernière fois avec la sélection argentine hier. Et pour son ultime match, la Pulga a comme à son habitude marqué devant les 80 000 personnes venues lui dire adieu au Monumental de Buenos Aires. Vous avez les titres et le programme du journal qui arrive dans une heure à partir de 12h30. Restez avec nous.
1: Médias. Médias pour toutes les générations. Toutes les générations.
5: Médias. Nouvelle piste.
6: Pendant longtemps, progresser dans sa carrière voulait souvent dire une chose, monter dans la hiérarchie. Et à un moment donné, devenir manager. On pouvait être excellent dans son métier, se retrouver à encadrer une équipe simplement parce que c'était l'étape suivante. Mais être un très bon expert fait-il forcément de vous un bon manager? Et surtout, faut-il vraiment manager pour continuer à évoluer, être reconnu et mieux gagner sa vie? Aujourd'hui, on en parle avec Iman Jbilo, business coach. On s'interroge donc sur une règle longtemps considérée comme évidente dans l'entreprise pour réussir.

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches un avenir solide ?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
0: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
3: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا على الساحل بين طنجة والصويرة وكذا بمنطقة ماسة، وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على طول خط والماس الصعيدية وعلى الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة في زاكورة، 30 في العيون، 29 درجة في الرشيدية، 28 درجة في كل من مراكش وتطوان، 26 درجة في أكادير، و25 في كل من الرباط والدار البيضاء، 24 درجة في كل من فاس وطنجة، و19 درجة في إفران. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس إلى غائم جزئيا بوجه عام. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة في تونس، 30 درجة في كل من القاهرة وطرابلس، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية يتراوح الطقس بين غائم جزئيا وممطر مع تشكل عواصف رعدية في عدة مناطق. تسجل الحرارة 29 درجة في كل من أبيجان وياوندي، 27 درجة في جوهانسبورغ، و32 درجة في دار السلام. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 26 درجة في دمشق، 42 درجة في دبي، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل 22 درجة في مدريد وبرلين، 15 درجة في كل من لندن وموريال، 28 درجة في بكين، و20 درجة في نيويورك.
0: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. الذكرى الثالثة لأحداث السابع من أكتوبر، إسرائيل تحيي ذكرى الهجوم الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في قطاع غزة قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها، وتشن غارات جديدة على غزة، والوضع الإنساني في القطاع يراوح مكانه في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل وجريح وأجبرت مئات الآلاف على النزوح. وفي الضفة الغربية المحتلة، هجمات المستوطنين مستمرة على القرى والمزارع. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن سقوط قتيل وإصابة 14 آخرين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين. مراكش تحتضن ابتداء من اليوم النسخة الثامنة من المعرض الدولي للطيران، بمشاركة وفود رفيعة وحضور وازن لكبار الفاعلين العالميين في صناعتي الطيران والدفاع. الدورة تتميز بعرض ابتكارات زهاء 200 عارض من 27 دولة. المفوضية الأوروبية تعرض مقترحات لآلية عمل الاتحاد الأوروبي في حال توسيعه، وتقترح الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد، وتشديد الضمانات المفروضة على جميع الأعضاء الجدد. القضاء الإسباني يرفع مذكرة التوقيف الصادرة في حق الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارلوس بوتشيمون، ما يتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا. وفي الميدان الرياضي كرة القدم، الظهور الأخير ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني قبل الاعتزال. إسرائيل بدأت اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 17 من أكتوبر 2023 قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات هذا اليوم. ووصفت حركة حماس هذا الهجوم باليوم المجيد، مجددة في الوقت ذاته التزامها بوقف إطلاق النار الذي بدأ قبل عام. وشنت القوات الإسرائيلية اليوم غارات جديدة على غزة خلفت قتلى ومصابين، فيما لا يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثيا رغم وقف إطلاق النار الذي جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي بعد الحرب التي خلفت أكثر من 200,000 قتيل وجريح وأجبرت مئات الآلاف على النزوح. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف الصويتي.
5: أصوات لن ينساها أهل غزة، قصف واستغاثة وسؤال، كثيرا ما تردد على مدار 3 سنوات من الحرب التي غيرت شكل قطاع غزة جراء موجات النزوح القسري.
6: كنا في الشجاعية.
5: هذا أبو أحمد يستذكر العام 3 على التوالي حياته قبل الحرب.
6: كنا عايشين وقاعدين ومبسوطين ومرتاحين، واليوم زي ما انت شايف يعني يمكن احنا في اصلح نتفه قاعدين في قطاع غزة. طبعا حوالينا ردم، وانت عارف ايش مخلفات الردم في النهاية.
5: 3 أعوام دفع خلالها الغزيون نحو الموت ليتجاوز عدد الضحايا 74,200 قتيل، فيما أصيب أكثر من 175,000 شخص في ظل انهيار المنظومة الصحية وخروج 19 مستشفى عن الخدمة، فيما يؤكد الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أن الوضع الإنساني كارثي.
7: لا زالت الأوضاع كارثية للغاية، وطبعا ذلك يرجع إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تتوقف.
5: ومع إطالة عمر الحرب على غزة خسرت من مساحتها أكثر من 65%، أضحت خلف الخط الأصفر كمدينة بيت حانون مسقط رأس الستيني. أبو إبراهيم،
8: بيت حانون اليوم دمر دمار كامل، رغم أنها كانت في سلة الخضار والحمضيات لقطاع غزة، ولا اليوم لا يبقى لا شجرة ولا حجر فيها، ولا عيادة ولا بيت ولا مدرسة ولا شيء.
5: 3 أعوام فشلت فيها معظم الحوارات والجولات الدبلوماسية لوقف الحرب بشكل كامل. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
4: وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل هجمات المستوطنين، وجيش الاحتلال المستوطنين هاجموا بلدة برقة في قضاء رام الله وسط الضفة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة الدوحة قرب مدينة بيت لحم، وفد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني وإصابة 14 آخرين برصاص، واعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين في سهر رامين من بينهم 4 مسعفين. من رام الله تقرير مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد.
9: في الذكرى 3 من أكتوبر شهدت الضفة الغربية تصعيدا واسعا من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ففي بلدة برقة قرب نابلس شمال الضفة الغربية قتل فلسطينيون وأصيب 9 آخرون في هجوم نفذه مستوطنون برفقة الجيش الإسرائيلي على قاطف الزيتون، فيما أصيب أيضا 7 آخرون في هجوم مماثل على قرية رامين قرب طول كرم. محافظ نابلس غسان دغلس:
10: هذا أمر خطير جدا، وأيضا هناك جرحى بحالة الخطر. هذه رسالة من الاحتلال بدء موسم قتل في الزيتون نابلس، لحد الآن 51 إصابة في اليومين فقط وهناك شهيد.
9: وبينما واصل المستوطنون هجماتهم على بلدات وقرى أخرى في الضفة الغربية كرم غير التي أحرق المستوطنون فيها مركبة تعود لصحفي روسي، فإن الجيش الإسرائيلي الذي أغلق الضفة الغربية وقطع أوصال المدن والبلدات والمخيمات بالحواجز والبوابات الحديدية شن حملة مداهمات واعتقالات طالت نحو 60 فلسطينيا، في وقت هدم فيه الجيش الإسرائيلي منزلا في قرية بيدو لفلسطيني يقول إنه نفذ عملية ضد إسرائيليين، إضافة إلى هدم نصبين تذكاريين في كل من جنين ونابلس لمن قتلهم الجيش الإسرائيلي في المدينتين. الناطق باسم فعاليات ومؤسسات نابلس غسان حمدان.
11: محاولة أيضا لضرب كل مؤسسات السلطة الفلسطينية وإثبات أن الاحتلال هو الحاكم وهو الموجود في هذه الأرض حتى في مناطق ألف اللي يفترض أنها تكون تحت السلطة الفلسطينية.
9: ارتفاع وتيرة التصعيد من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتحديدا في هذه الأيام يتزامن مع قرب الانتخابات في إسرائيل التي يصبح الفلسطينيون فيها كما يقولون وقودا لهذه الانتخابات. لميديا ماجد سعيد رام الله.
4: أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. وقال خلال زيارة لأثينا أن كميات النفط المتدفقة حاليا تكاد تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء النزاع. وفي العراق رفع البنك المركزي العراقي السعر الرسمي لصرف الدولار الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام وسط مخاوف من ارتفاع سعره في السوق السوداء وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي خلفتها حرب الشرق الأوسط. اعتبارا من اليوم وعلى مدى 4 أيام تحتضن مراكش فعاليات الدورة 8 للمعرض الدولي للطيران. وتتميز هذه الدورة بعرض ابتكارات زهاء 200 عارض من 27 دولة، كما ستستقبل العديد من الوفود الرسمية الأجنبية الرافعة إلى جانب مشاركة كبار الفاعلين العالميين في صناعتي الطيران والدفاع. وسيشكل المعرض مناسبة لتسليط الضوء على الأشواط الهامة التي قطعتها صناعة الطيران المغربية وتنوعها وتحولها إلى منصة للحلول التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، حيث تساهم الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة والرقمنة والبحث والتطوير في تعزيز قدرات المنظومة الصناعية المغربية، وتتيح لها التموقع في حلقات أكثر استراتيجية ضمن سلاسل القيمة لصناعة الطيران. نستمع لعبد النبي منار الخبير في الطيران المدني والمدير العام السابق للمنظمة العربية للطيران المدني، حوره أيمن الأحمد.
12: كبار الدول المصنعة في قطاع الطيران تنظم مثل هذه التظاهرات للتعريف بأحدث التكنولوجيات وكذلك فرصة للقاء مختلف المسؤولين العسكريين والمدنيين للتعرف على أحدث هذه التكنولوجيات وتخطيط لتوظيف الاقتناء وكذلك استعمال تكنولوجيا هي متوفرة. الهدف فعل التحديات اللي كيعاني منها القطاع واللي ربما غادي يواجه القطاع الطيران في السنوات المقبلة، واللي كتجلى يعني في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وكذلك الأتمتة. المغرب طبيعة الحال في إطار التوجهات السياسية العامة الجيوستراتيجية للمملكة كيطلع أنه يتموقع ويكون عنده دور رياضي، هو فعلا دور رياضي حاصل على المستوى الإقليمي. المغرب لحد الآن تقريبا كتوجد في أكثر من 100 شركة مصنعة ذات طابع دولي، كتشتغل حوالي 20,000 عامل في القطاع، وهذا شيء مهم بالنسبة للمملكة ومن أهم الدول. كذلك بالنسبة للاستثمارات المستقبلية للسنوات المقبلة على المستوى العربي، المغرب يعني متوقع جدا جدا بالنسبة للاستثمارات السنوات المقبلة اللي كتتراوح ما بين 4 و6 ديال المليارات ديال الدولار بعد المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات.
4: التقى وزير الخارجية تركي هاكان فيدان مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي في أنقرة. يأتي اللقاء في وقت تواجه فيه العملية السياسية في ليبيا اختبارا جديدا عقب رفض المجلس الأعلى للدولة مخرجات اجتماع 4+4 بعدما بينما تتمسك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمضي في المسار الذي تقوده اللجنة. اقترحت المفوضية الأوروبية الحد من استفادة أوكرانيا من الإعانات الزراعية في حال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وتشديد الضمانات المفروضة على جميع الأعضاء الجدد، في وقت تبحث بروكسل سبل ضمان استمرار عمل الاتحاد في حال توسعه. وأعطى الاجتياح الروسي لأوكرانيا مطلع العام 2022 زخما جديدا لجهود توسيع التكتل مع التحاق الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين أوكرانيا ومولدافيا بقائمة الدول الساعية لنيل العضوية الأوروبية. عبد العزيز زهر.
3: في خطوة تهدف لإعادة ضبط بوصلة الاتحاد الأوروبي، عرضت المفوضية الأوروبية مقترحات شاملة تحدد شكل الاتحاد في حال انضمام دول جديدة. فبالنسبة لأوكرانيا، يقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود على استفادته من الإعانات الزراعية وتقييد صادراته من القمح، وهو إجراء ينبع من مخاوف فرنسا وبولندا من كون دخول هذا القطاع دون قيود سيعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للتكتل، إذ إن مساحة الأراضي الزراعية في أوكرانيا تتجاوز 40 مليون هكتار، وهي مساحة تفوق مساحة ألمانيا كاملة، ما يهدد بتغيير الموازين وإغراق الأسواق بمنتجات أرخص. هذا الزخم الناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا دفع بدول مثل مولدافيا ومونتينيغرو وألبانيا إلى قائمة انتظار لدخول الاتحاد الأوروبي. على الصعيد السياسي والرقابي، تتضمن الخطة فرض ضمانات تمتد ل15 عاما تمنع الأعضاء الجدد من التعطيل أو التراجع عن الديمقراطية، حيث تسعى بروكسل عبر هذا البند إلى الانتقال من شرط الإجماع إلى التصويت بالأغلبية لمنع الشلل في السياسة الخارجية. وفي وقت يناقش فيه القادة الأوروبيون هذه الخطط في قمة الأسبوع المقبل، استبعدت بروكسل خيار العضوية الشريكة دون حق التصويت الذي اقترحه المستشار الألماني فريدريك ميرتس، مؤكدة الاعتماد على مسار الاندماج التدريجي في السوق الموحدة.
4: المحكمة العليا الإسبانية رفعت أمس مذكرة التوقيف الصادرة بحق الزعيم الانفصالي الكتالوني كارلوس بوتشيمون، ما سيتيح له العودة إلى إسبانيا بعد نحو 9 سنوات على فراره إلى بلجيكا بعد قيادته محاولة انفصال فاشلة عام 2017. وجاء رفع المحكمة العليا لمذكرة التوقيف عقب مصادقة المحكمة الدستورية على أن يشمل قانون عفو صدر في وقت سابق المتهمين بالاختلاس، وهي الجنحة التي منعت حتى الآن الزعيم الانفصالي من الاستفادة من هذا القانون. قرار المحكمة الذي رحب به بوتشيمون معتبرا إياه انتصارا سياسيا، يأتي في وقت تستعد البلاد لانطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة لـ29 نوفمبر المقبل. وفي مؤتمر صحفي رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالقرار، مشيرا إلى أنه يتيح لكتالونيا التطلع نحو المستقبل. قراءة في سياق قرار المحكمة العليا الإسبانية مع محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، متحدثا من بروكسل، ليوسف النعماني.
13: هذا القرار سيؤدي إلى عودة بوتشيمون إلى إسبانيا بشكل رسمي، وهذا الأمر سيسهل على رئيس الوزراء الإسباني الذي قرر إجراء انتخابات قريبا بعد المشاكل التي يواجهها حاليا. ربما هو يطمح أيضا بالحصول على دعم بعض الأحزاب الانفصالية من أجل تشكيل حكومة اشتراكية مع الائتلاف مع أحزاب أخرى، ومن بينها ربما بوتشيمون وحزبه. معروف أن السيد بوتشيمون عمل في بروكسل وكان عضو في البرلمان الأوروبي، وخلال أحداث التي جرت وطالب فيها الانفصال عن إسبانيا وتمت ملاحقته آنذاك بتهمة الفساد، إلا أنه يبدو أن السيد بوتشيمون سوف يعود، وبعض الخبراء يعتقدون أنه سيكون له دور هام في المستقبل فيما يتعلق بالسياسة الإسبانية.
4: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم، مشاعر جياشة ودموع اعتزال ميسي اللعب مع المنتخب الأرجنتيني وأزدال الستار على مسيرة دولية امتدت 21 عاما. يوسف الشاطر.
14: سوليداد باستروتي كما غنت لمارادونا في يوم من الأيام عادت لملعب مونومونتال في بوينوس آيرس، هذه المرة من أجل ليونيل ميسي، من أجل لحظته الأخيرة بقميص المنتخب الأرجنتيني. ودع الجمهور الأرجنتيني بعد مشوار امتد لعقدين. منذ مباراة المجر الأولى حتى مباراة بنين الودية، مثل ميسي هوية الكرة الأرجنتينية، فعاش لحظات سيئة اقترن فيها الفشل بالإحباط، اعتزل ثم عاد فتوج جميع الألقاب الممكنة، حكاية استثنائية امتدت لأكثر من عقدين. ذاق ميسي مرارة الخسارة في نهائية كبرى وعاش لحظات شك وقسوة، ومع ذلك ظل يعود في كل مرة أكثر إصرارا وأشد تعلقا بقميص الألبي سيليستي، وكأن الهزيمة لم تكن سوى فصل مؤلم في قصة لم تكتمل بعد، فكان له جزاء الانتظار ليتوج بكأس العالم وبكوبا أمريكا مرتين.
3: من الصعب أن أقول كيف أشعر الآن. هناك الكثير الكثير من المشاعر وأفكار كثيرة تتزاحم في رأسي، وبالطبع أول شخص أفكر فيه هو والدي. إن عدم المجيء إلى هنا مرة أخرى سيكون ألما كبيرا جدا. كنت أتمنى أن أستمر في المجيء إلى هنا طوال حياتي، لأن اللعب مع منتخب الأرجنتين هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لك.
14: ميسي سجل 126 هدفا في 208 مباريات، هو الهداف التاريخي للألبي سيليستي وأكثر من مثل المنتخب تاريخيا. ودع الأرجنتين التي سيتعين عليها البحث عن ميسي آخر، وإن كان تخيل ذلك أمرا صعبا للغاية.
4: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين.
15: مرحبا بك إبراهيم.
4: مرحبا خلدون. نبدأ سريعا من فرنسا والمغرب، احتجاجات، سؤال عن مستقبل المينورسو ومشاورات حكومية متواصلة، ما تفاصيل؟
15: إضراب المدارس الثانوية في باريس، الألاف يتظاهرون في جميع أنحاء فرنسا وفقا للمنظمين. وزارة الداخلية أعلنت أن المسيرة التي جرت في باريس يوم الثلاثاء جمعت 56 ألف متظاهر، في حين تقول المنظمات الطلابية الثانوية والجامعية المنظمة للتظاهرة أن العدد أكبر بكثير. في جامعات باريس تقول لموند لم تشهد الجامعات إغلاقا كبيرا، لكن الطلاب خرجوا إلى الشوارع تضامنا معهم على الرغم من قرارات الإغلاق الإداري التي اتخذت مسبقا. كان الطلاب حاضرين بقوة لسيما في موكب المظاهرة الباريزية، معربين عن امتنانهم لطلاب الثانوية الذين يقودون هذه الحركة وفق لوموند. 488 حالة اعتقال في فرنسا وإصابة 43 من قوات الأمن، القصة تفاعلية في لو فيغارو. بحسب لو باريزيان فإن الاحتجاج يعكس واقعا يوميا يعيشه الطلاب داخل عدد من المدارس، من النوافذ المعطلة والرطوبة إلى دورات المياه غير الصالحة ونقص المساحات المخصصة للدراسة كما تقول لو باريزيان. بالانتقال إلى المغرب، نزاع الصحراء المغربية مستقبل المينورسو يعود إلى واجهة مجلس الأمن، العنوان في إسبريس. دخل ملف الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر مرحلة جديدة داخل مجلس الأمن مع اقتراب موعد حسم مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، بالتزامن مع إحاطة مرتقبة حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة ومناقشة المراجعة الاستراتيجية الخاصة بمستقبل مهمة البعثة التي طلبها القرار 2797 الصادر في أكتوبر من العام الماضي، تقول هسبريس. في هذا الوقت تتواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري جولات المشاورات الرامية إلى تشكيل الفريق الحكومي المنبثق عن تشريعيات 23 من شتنبر، حيث استقبلت الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كما يقول لو 360. شكل هذا اللقاء فرصة بسط خلالها الطرفان رؤيتهما وشروطهما بشأن مسألة المشاركة في الائتلاف المرتقب من عدمها كما يقول الموقع. تتزامن هذه المشاورات مع المعطيات الميدانية التي ترجح توجه المنصوري نحو تشكيل تحالف يضم حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الكتلة الثلاثة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو تحالف يضم أغلبية مريحة تبلغ 207 مقاعد داخل مجلس النواب كما يقول الموقع.
4: إلى الشرق الأوسط في الجزء الثاني من جولتنا، اليمن وإيران في قلب المشهد، ماذا في الصحف؟
15: القوات اليمنية تتقدم في تعز والتحالف ينفذ عملية عسكرية لحماية أمن الملاحة، تخبرنا الشرق الأوسط معنونة تغطيتها الحية. تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أن قواته البحرية نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة ضمن أهدافه لحماية أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب. أتلانتيك، لماذا لا تزال أمريكا بعيدة عن حسم حربها على إيران؟ لا تستبعد أتلانتيك أن يكون ترامب محقا في تزايد حدة الأزمة في إيران، لكن النظام يخوض حربا وجودية ويمكنه تحمل معاناة أكبر من إدارة أمريكية تخوض حربا وفق توصيفها، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود واقتراب انتخابات التجديد النصفي. ويرى كاتب في أتلانتيك أن قادة إيران الحاليين الأكثر تشددا وعسكرة يفترضون أن واشنطن تسعى لإسقاط الجمهورية الإسلامية، لذلك قد يرون التنازلات تحت الضغط تسريعا لنهايتهم، مما يجعل التصعيد أكثر ترجيحا من الاستسلام. إسرائيل تستعد لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران من دون مشاركة أمريكية، رغم استمرار التنسيق الاستخباراتي والعملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي وفق مقال نشرته صحيفة إسرائيل هيوم. تتركز الاستعدادات الإسرائيلية على البرنامج النووي الإيراني الذي تقول الصحيفة إن إسرائيل تراه تهديدا مستمرا، كما تستعد إسرائيل لخيارات توجيه ضربات استباقية واتخاذ تدابير دفاعية تحسبا لاحتمال محاولة طهران كسر العزلة الاقتصادية. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
4: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
16: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
17: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
4: احتفاء بالكبير المصري الراحل يوسف شاهين في النسخة المقبلة من مهرجان طوكيو السينمائي الدولي، هي النسخة التي تنطلق نهاية الشهر الجاري. احتفاء يأتي بمناسبة مرور قرن على ميلاده، وفي طوكيو تعرض ابتداء من 26 من أكتوبر 8 من أبرز أفلام المخرج الراحل. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
18: أهلا بكم. الكبير كبير وإن رحل، وفي السينما الكبير كبير يتم تكريمه بين ذويه وعند الآخرين، عند كل الآخرين، لأن السينما لا تعترف بالحدود. الكبير المصري الراحل يوسف شاهين يتم الاحتفاء بسينما في واحد من أكبر المهرجانات الآسيوية، مهرجان طوكيو السينمائي الدولي. احتفاء له سبب نزول طبعا، مرور قرن على ميلاد يوسف شاهين. وفي طوكيو سيعرض ابتداء من 26 من جاري هذا الشهر 8 من أبرز أفلام المخرج الراحل. في مئوية يوسف شاهين يقدم المهرجان أفلامه ضمن قسم التركيز العالمي، بدءا بفيلم باب الحديد، ثم عودة الإبن الضال الذي قدم فيه يوسف شاهين دراما غنائية بأبعاد سياسية. نتحدث هنا عن تكريم سينمائي كبير في مهرجان حقيقي هو مهرجان طوكيو، الذي يضم 11 قسما رئيسيا بمسابقة تتنافس فيها 15 من الأفلام المنتقات من نحو 1900 شريط من 112 دولة. رحل يوسف شاهين في العام 2008 بعد إصابته بجلطة في الدماغ، رحل وترك إرثا سينمائيا رسخ مكانته كمخرج بحضور دولي في كبريات المواعيد العالمية، تجربة له خصوصياتها. وفي اليابان لن يكتف طبعا بتكريم شكلي كما يحصل في كثير من مهرجانات طارئة، ستعرض 8 من أفلامه وستكون مرفوقة بثلاث من ندوات كبيرة تقف عند أبرز المحطات في مشوار الكبير الراحل يوسف شاهين. يوسف شاهين سنتينري ريتروسبكتيف، بانوراما مئوية شاهين، باب الحديد، وعودة الإبن الضال، وإسكندرية ليه، وإسكندرية كمان وكمان، ووداع عن بونابرت، وحدوتة مصرية، والقاهرة منورة بأهلها، والمصير ستعرض في طوكيو. في طوكيو سيقدمون صورة مكتملة عن مساره الممتد لأزيد من 5 عقود، وسيسلطون الضوء على تنوع أسلوبه بين الواقعية الاجتماعية والسيرة الذاتية والتاريخ والسياسة. سينقلون للحاضرين في طوكيو تفاصيل علاقة الحب التي ربطت يوسف شاهين بالسينما. الكبار وإن رحلوا تبقى سينماهم حاضرة، ويتم تكريمهم وتكريم إنجازاتهم في المواعيد الكبرى. قرن على ميلاد يوسف شاهين، ونصف قرن هي المدة التي وهبها يوسف شاهين للسينما. احتفاء به وبالسينما في طوكيو لم يطلب الراحل يوما الإجماع، ورغم كل الصعاب التي واجهها ظل عصيا على السقوط. هي الفكرة التي يراد أن تصل لضيوف مهرجان طوكيو العالمي، كان مختلفا ولم يكن عاديا مثل كل الآخرين، لذلك هو يستحق كل التكريمات الحقيقية في كل المهرجانات العالمية الحقيقية، وإن كان قد رحل. سينما لم ولن تموت، وسلام إلى الغد.
17: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
19: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
17: Les films.
20: Le pouvoir absolu.
17: Ceux qui les imaginent. Ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
21: pour que tu reviennes.
17: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
22: Je reviendrai.
17: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. Média 1, Al-Muntasaf, Ibrahim Al-Gharbi.
4: والتحق بنا الآن الزميل هيغو فيلار سعدادا لتقديم الغران جورنال مرحبا بونجور هيغو
23: بونجور إبراهيم بونجور أتوتز أتوس
17: 12h30 13h30 le grand journal Hugo Villard.
23: Dans un instant votre journal c'est juste après la météo.
24: Au Maroc, tout d'abord, le ciel sera ensoleillé, souvent ensoleillé sur le littoral entre Tanger et Sidi Ifni, ainsi que sur le nord de Segui El Mara et nuageux, à partiellement nuageux sur le reste du pays. Il pleuvra sur le Rif, Saïs, le Moyen Atlas, Zemmour Zahir, Plateau d'Oulmès, Tadla, le Haut Atlas, Plateau du Phosphate et Chaouia. Côté température, la minimale à Ifrane avec 17 degrés, des orages attendus, 1 degré de plus à Chefchaouen, prévoir le parapluie. Des averses sont également prévues dans la ville bleue. Le thermomètre affichera 22 degrés à Safi sous le soleil, 24 degrés aujourd'hui à Tanger et Fès, toutes les deux avec un temps orageux. 24 degrés aussi aujourd'hui à Larache et El Jadida, prévoir 25 à Rabat, Casablanca, Essaouira, El Ousseima, Taza, Renifra. 26 à Agadir, Nador, Benimelal, Benguerir, Zagora, Tiznit et Tantan sous le soleil. Du soleil aussi à Figig avec 27 degrés, 27 degrés également à Tétouan. Le mercure affichera 28 à Marrakech, Rachidia, Oujda, Ouarzazate et Dakhla. 29 degrés à Zagora aujourd'hui, 31 à Laayoune et enfin 32 degrés, ça sera la maximale à Smara. Dans les autres villes d'Afrique du Nord, des températures plutôt élevées. La minimale, 27 degrés à Alger, 30 à Tripoli et le Caire, 34 à Tunis sous les nuages. En Europe, 16 degrés minimum à Londres et Moscou, 22 à Madrid et Bruxelles, 23 à Istanbul et jusqu'à 25 et 26 à Athènes et Rome. Direction les Amériques avec 15 degrés à Montréal, 20 à New York, 27 degrés sous la pluie à Rio de Janeiro. En Asie, 18 degrés à Sydney avec des orages, 24 à Séoul, 25 à Tokyo et jusqu'à 35 à New Delhi sous le soleil. Et enfin dans le monde arabe, 26 à Beyrouth sous le soleil, 27 à Damas, 35 à Bagdad et jusqu'à 39 et 42 degrés à la Mecque et Dubaï.
23: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Hugo Villard, il est midi 30, c'est l'heure de votre grand journal. Nous sommes le 7 octobre 2026 et il y a 3 ans, la date la plus meurtrière de l'histoire d'Israël a été marquée au fer rouge. Un événement sanglant pour lequel le premier ministre de Tel Aviv pourrait avoir une part de responsabilité, selon des révélations récentes de la presse israélienne. Après le 7 octobre 2023, Israël a pour sa part répondu aux attaques du Hamas en frappant immédiatement et dans un tout autre niveau. Depuis, 74 250 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza. On reviendra en arrière avec notre correspondante sur place qui revient à cette époque-là. Tel Aviv n'a pas décidé non plus d'abattre ses foudres que sur l'enclave palestinienne. La Cisjordanie a vu sa colonisation s'intensifier depuis. Le village d'Oum al-Khair en est un exemple au sud d'Hébron et il est maintenant menacé de disparaître. En France, la colère est toujours là et elle grandit. Les mobilisations citoyennes, les mobilisations lycéennes et étudiantes se poursuivent, alors que ce soir, le Premier ministre doit s'adresser aux citoyens. Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient encore dans les rues hier en réponse à un nouvel appel à mobilisation. Et puis, on revient 20 ans en arrière, cette fois, 7 octobre 2026, date marquante en Russie qui commémore l'assassinat d'Anna Politkovskaya, journaliste militante des droits de l'homme et opposante à Vladimir Poutine, qui avait été tuée dans son immeuble il y a 20 ans. Et puis enfin, c'était un au revoir, les yeux mouillés. Hier, Lionel Messi a joué pour la dernière fois sous les couleurs de la sélection argentine. Et pour son ultime match, la Pulga a une nouvelle fois marqué comme à son habitude. C'était devant 80 000 personnes qui sont venues lui dire adieu au Monumental de Buenos Aires. 7 octobre 2023, trois ans plus tard en 2026, Israël commémore donc les attaques du Hamas qui sont arrivées ce jour-là il y a trois ans et qui ont fait près de 1200 victimes. Ce mercredi matin, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a promis une réponse sans précédent contre le Hamas et la population palestinienne en cas de nouvelles attaques. Après donc le 7 octobre 2023, de nombreuses voix se sont élevées dans le pays pour souligner notamment la responsabilité du gouvernement israélien dans ces attaques. Récemment, c'est même le journal Haaretz qui a publié une enquête accablante selon laquelle Benjamin Netanyahou avait été informé d'une potentielle action terroriste. Des informations publiées alors que les élections législatives approchent le 27 octobre prochain et que le 7 octobre est donc au cœur de ce scrutin. Alors pour Alexandre Aoun, journaliste reporter franco-libanais et fondateur de la Minute Arabe, il est évident que la responsabilité directe du 7 octobre incombe au Hamas et aux groupes armés qui ont passé la frontière ce jour-là. Mais le chercheur rappelle que la responsabilité politique est tout autre. Écoutez-le.
0: La question de la responsabilité politique incombe à Benjamin Netanyahou. On sait qu'il y avait le président émirati qui aurait personnellement averti Netanyahou une dizaine de jours avant le 7 octobre que Yahya Sinwar, donc le chef du Hamas, préparait une opération majeure. Le bureau de Netanyahou a directement démenti et même en catimini, Benjamin Netanyahou s'est rendu fin septembre aux Émirats pour demander qu'il y ait un démenti officiel de la part des Émirats arabes unis. À cela s'ajoutent également les révélations des renseignements égyptiens. On sait que le responsable des renseignements égyptiens de l'époque, Abbas Kamel, avait également averti les renseignements israéliens peu de temps avant le 7 octobre. On sait que son gouvernement, depuis de longues années, a encouragé les transferts d'argent qatari vers le Gaza, parce que le Qatar est le principal sponsor du Hamas. Et donc la stratégie de Netanyahou était de maintenir le Hamas présent à Gaza pour affaiblir l'autorité palestinienne.
23: Les explications de l'analyste géopolitique indépendant Alexandre Aoun, qui était l'invité de Matin Info de Mélanie Pinto. Une interview à retrouver en intégralité sur Medien.com. En lançant cette attaque, l'opération Toufan al-Aqsa le 7 octobre 2023, le Hamas a rappelé les raisons, le blocus israélien qui se renforçait à nouveau à ce moment-là, la colonisation Cisjordanie et les attaques contre les lieux saints à Jérusalem, surtout contre l'esplanade des mosquées. On revient donc en arrière avec notre correspondante en Palestine, Valérie

0: 26 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: 12h30 13h30 Le Grand Journal Hugo Villard.
2: Il est 13h et tout de suite on refait le point sur l'actualité avec Mohamed El Roul qui vous présente cette synthèse. Marhaban Mohamed.
3: Marhaba Hugo, ahlan bikoum moussamina. أسهل معكم مستمعين هذا الموجز شرق أوسطيا، حيث بدأت إسرائيل اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين أكتوبر 2023 قبل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها. وبعد 3 سنوات ما زالت الدعوات مستمرة في إسرائيل لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بيوم الهجوم، وإلى جانب تزامنها مع الحملة الانتخابية تكتسب مراسم إحياء الذكرى هذا العام خاصا إذ أنها الأولى منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي، اتفاق لم يوقف الغارات والهجمات الإسرائيلية الدامية وبشكل يومي على القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تتوقف الاعتداءات اليومية للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، وضمنها قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون وجنود على مزارعين في قرية برقة شمال نابلس حسب ما أفادت به وزارة الصحة فلسطينية ومسعفون. نبقى في المنطقة، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. روبيو وخلال زيارة لأثينا قال تكاد كمية النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقد فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. غدات تظاهرات طلابية حاشدة في فرنسا استنفت الدراسة اليوم في غالبية الثانويات الفرنسية مع تواصل إغلاق بعضها حسب أرقام السلطات الفرنسية، فيما تسعى الحكومة إلى تهدئة الأزمة من خلال دعوة المتظاهرين للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية لإجراء حوار. ودعا اتحاد للتلاميذ والطلبة إلى تنظيم مسيرات جديدة الخميس في باريس ومدن أخرى. بدورها أعلنت 5 نقابات للمعلمين الفرنسيين خلال مؤتمر صحفي اليوم عن دعمها التحرك الجديد الذي ينظمه طلاب المدارس الثانوية. وتميزت تظاهرات بإحداث عنف ونقاش حول إفراط المصالح الأمنية في استخدام القوة تجاه المحتجين. اليوم أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية بعد أن بطرت جراء إحداها يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. قتل 15 شخصا على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا اليوم بعدما أعلنت الشرطة ارتفاع حصيلة ضربة استهدفت مبنى سكنية شمال البلاد إلى 9 قتلى بينهم 3 أطفال على الأقل. روسيا نددت اليوم بعسكرة الاتحاد الأوروبي غداة اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر القارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بينما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا بحسب ما أفاد دبلوماسيون. نبقى في روسيا، حيث استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الشبه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقة متعلي باقي برامج دعات ميدي، أتمنها لكم لحظات ويعود لكم زميلي كوفيلاخ. إلى اللقاء.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من إسرائيل التي بدأت اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 قبل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في التاريخ الإسرائيلي. وبعد 3 سنوات ما زالت الدعوات مستمرة لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بيوم الهجوم. وبتزامن واصلت إسرائيل استهدافها الدامي اليومي للقطاع. اليوم قتل 4 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية وفق الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تتوقف الاعتداءات اليومية للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، وضمنها قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم شنه مستوطنون وجنود إسرائيليون على مزارعين في قرية برقة شمال نابلس، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ومسعفون. وفي تطور آخر، أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 20 شخصا، على الأقل بينهم 14 في ضربة صاروخية على مبنى سكني شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة اليوم. وقالت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت خلال الليل ما لا يقل عن 50 صاروخا و130 مسيرة على مناطق عدة بينها دينيبرو بيتروفسك وكييف وخاركيف وبول. في سياق متصل، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. في روسيا دائما، استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيروكتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الشبه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. وبالرغم من التطمينات الروسية، أعلنت الحكومة المنغولية اليوم أنها أمرت بتطبيق تدابير لمراقبة الصحية على حدودها مع روسيا. في المغرب، وبعد أزيد من 5 أشهر من الاحتجاجات والتصعيد رفضا للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعلنت جمعية هيئة المحامين بالمغرب تعليق إضرابها بداية من اليوم فيما سمته تعليقا مؤقتا لهذا الإضراب. المحامون كانوا قد دخلوا في إضراب مفتوح منذ 15 من شهر يونيو الماضي في عملية احتجاجية شهدت عدة تمديدات، آخرها كان خلال الاجتماع 20 شتنبر الماضي. جمعية هيئة المحامين اعتبرت أن التعليق المؤقت للإضراب يأتي في إطار انتظار تشكيل الحكومة المقبلة. نبقى في المغرب. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية من 20 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم بعدد من مناطق المملكة من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. منحت جائزة نوبل في الكيمياء اليوم للفرنسي هاري كاغان ولليابني كين سوسواي عن أبحاثهما فيما يعرف بالتحفيز غير المتماثل. وعللت نجمة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة للكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. نختم بالرياضة، كرة القدم، حيث أعلن اليوم اللاعب الإسباني بيدرو رودريغيز بطل العالم والجناح السابق لنادي برشلونة اعتزاله اللاعب عن عمر 39 سنة. بيدرو أحرز رفقة منتخب إسبانيا كأس العالم 10 و2000 في جنوب إفريقيا، إضافة إلى 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، بينها 2 في العام 9 و2000 و11 و2000 ضمن تشكيلة بيب غوارديولا. كما توج أيضا ب5 ألقاب في الليغا مع برشلونة وبلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، قبل أن ينتقل إلى روما الإيطالي وأخيرا إلى غريمه لاتسيو. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعات ميدا، أتمنىها لكم. إلى اللقاء.
3: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
4: المنتخب ستنطلق.
3: بوديوم مع فؤاد الحناوي من 2 إلى 5 ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: الديون المتعثرة بالمغرب تسجل ارتفاعا، والمغاربة مدينون للبنوك مع ارتفاع خطر عدم السداد.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: تجاوزت القروض البنكية المتعثرة في المغرب عتبة 100 مليار درهم بحسب بيانات بنك المغرب، في وقت تتجه فيه المملكة نحو مرحلة جديدة في تدبير هذه الديون من خلال مشروع قانون يتيح للأبناك ومؤسسات الائتمان تفويت الديون غير المؤداة إلى مستثمرين وجهات متخصصة. التوجه في ظاهره يعني تحويل ديون يصعب تحصيلها إلى سيولة يمكن إعادة ضخها في الاقتصاد، لكن خلف هذه العملية هي أسئلة أكبر: من سيشتري هذه الديون؟ كيف ستحدد قيمتها؟ وماذا سيحدث لصاحب الدين عندما ينتقل دينه من البنك إلى مستثمر جديد؟ في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نفتح هذا الملف، ملف القروض المتعثرة ومآلها، مع الأستاذ محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي. ولكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد:
0: 111 تريليون دولار هو حجم الدين الحكومي العالمي الذي بلغه العام الماضي وفق بيانات صندوق النقد الدولي، رقم ضخم يعادل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعني أن ديون الحكومات باتت تقترب من حجم ما ينتجه الاقتصاد العالمي في عام كامل. صندوق النقد الدولي حذر من أن المسار لا يتجه إلى التراجع، وتتوقع مديرته أن يتجاوز الدين الحكومي العالمي 100% من الناتج العالمي بحلول 2029، أي قبل عامين من التوقعات السابقة. الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث حجم الدين العام بأكثر من 40 تريليون دولار، أي نحو 126% من ناتجها المحلي. في المرتبة الثانية تأتي الصين بدين يتجاوز 16 تريليون دولار، يعادل نحو 80% من اقتصادها، بينما حلت اليابان ثالثة بنحو 10 تريليونات دولار، لكن بنسبة دين هي الأعلى بين هذه الدول الثلاث عند حوالي 230% من الناتج المحلي. هذه المؤشرات تعيدنا إلى عام 2018، كان الدين الحكومي العالمي يعادل نحو 80% من الناتج العالمي. مع جائحة كورونا ارتفعت النسبة إلى قرابة 100% بعدما اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الصحة والدعم الاقتصادي. تراجعت النسبة لاحقا إلى 92% عام 2022، لكنها عادت للارتفاع مع التضخم وتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تحتاج فيه الاقتصادات إلى دعم النمو ومواجهة اضطرابات الطاقة والنقل والتضخم. نتحدث اليوم إذن عن 111 تريليون دولار، رقم واحد يختصر واحدا من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وهو كيف ستمول هذه الحكومات احتياجاتها من دون أن يتحول تراكم الديون إلى عبء يثقل النمو لسنوات مقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: ومن الدين الحكومي العالمي إلى الديون المتعثرة بالمغرب التي تسجل ارتفاعا ملحوظا، حتى خلال شهر يوليوز 2026 النسبة هي 3.1%. معنا الأستاذ محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير عمل العمل الحكومي. أهلا وسهلا بك أستاذ جدري.
2: أهلا وسهلا، مرحبا
0: أستاذ جدري. إذن الديون تغرق العالم على ما يبدو، لا تفرق بين الاقتصادات الكبرى ولا حتى الناشئة. أولا، ماذا يعني هذا بالنسبة لكم كخبراء اقتصاد؟
2: طبيعة الحال لما نسوج بأن يعني العالم خلال 6 سنوات الماضية مر من أزمات متعددة، وبالتالي هذه الأزمات هذه أرخت بدلالها على الاقتصاد العالمي، لأن ما نسوش أن إبانة الجائحة كانت عدنا لأول مرة يعني منذ أكثر من قرن مشكل في الطلب والعرض، لأن الأزمات السابقة كانت أزمات إما مرتبطة بالعرض وإما أزمات مرتبطة بالطلب، لكن الأزمة ديال كورونا كانت أزمة، لأن يعني كان واحد الشلل في الدينامية الاقتصادية الإنتاجية للمجموعة من المصانع على المستوى العالمي، وبالتالي هذا الأمر هذا خلق لنا واحد العجز في الميزانيات ديال مجموعة من الدول اللي ما كانش عندها شي بديل اخر باش دير واحد الانتعاشه اقتصاديه للدول ديالها الا انها تمشي نحو الاقتراض. وشفنا بان اليوم مجموعه من الدول وصلت لمستويات قياسيه، من بينها امريكا، اسبانيا، فرنسا، ايطاليا، مجموعه من الدول. المساله الثانيه اللي هي اساسيه هو ان عشنا ابتداء من ابريل سنه 2022 واحد الموجه تضخميه اللي كانت كبيرة، وبالتالي أثرت على القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين على المستوى العالمي. طبيعة الحال الأمر هذا تهو أدى إلى واحد طلب كبير لمجموعة من الأسر إلى واحد القروض، إما قروض استهلاكية أو قروض استثمارية. وبالتالي اليوم هذا هو اللي خلانا باش أننا كنشوفوا اليوم أننا نقترب لأول مرة في العالم بأن حجم ديال الديون على المستوى العالمي يقترب من الناتج الإجمالي ديال العالم كامل. يعني كل ما ننتجه اليوم تقريبا ولا يوازي واحد الرقم ديال الدين، إما الدين ديال الدول أو مؤسسات عمومية أو حتى أسر على المستوى العالمي.
0: نعم. طيب أستاذ جدري، بالنسبة للمغرب، وفق بنك المغرب الديون المتعثرة سجلت ارتفاعا بنسبة 3.1% خلال شهر يوليوز من هذه السنة. قبل أن نتحدث عن ماذا يقوله هذا الرقم وما تفسيره، ماذا نقصد بالديون المتعثرة؟
2: وهي الديون المتعثرة اللي خصنا نعرفوا هو أن تنقسم إلى قسمين. كاين جوج الديون اللي كتقسم جوج قسمين. كاين القسم الاول هو ان واحد السيد، يعني واحد رب الاسره او واحد المقاوله صغيره او صغيره جدا، مشات عند واحد المؤسسه بنكيه وخات واحد القرض على اساس انها تردو في واحد 3 أو 5 سنوات بواحد القسط سنوي اللي الشهري اللي معروف. لكن بعد واحد المده ديال نصف القرض او الثلث ديالو او الربع ديالو او حتى مع البدايه ديالو، قالوا هذه الأسرة هذه أو هذه المقاولة هذه ما بقاتش قادرة أنها تخلص هذا الدين بصفة نهائية. يعني ممكن نقولوا بأن هذا قرض صافي، ما بقاش عندنا كيفاش أن ندلوا ليه الركوفري مون ديالو. وعندنا فئة تانية هي واحد الأسرة اللي الدخل ديالها دخل يعني متأرجح، مرة كيطلع مرة كينزل، وبالتالي كنسمعوا في المحيط ديالنا بأن واحد السيد راه كيخلص واحد القسط وكيمرنك جوج ويعاود يخلص جوج آخرين وكينقص واحد ثالث، وبالتالي المؤسسة الائتمانية اللي هي في المقابل ديالو ما عندهاش واحد الرؤية واضحة واش داك السيد غيبقى يخلص بصفة دورية وبصفة دائمة ولا غيبقى أن مرة يخلص وما يخرج. هذا الأمر هذا كيخلي أن المؤسسات الائتمانية كتدخل في واحد الحالة ديال عدم اللايقين، وكيأثر ليها على المردودية ديالها ولا على حتى الرؤية ديالها المستقبلية من أجل استثمار هذه الأموال.
0: نعم، الديون المتعثرة في المغرب ارتفعت، يعني خاصة لدى الأسر ارتفعت بنسبة 6%. هذه النسبة هل تعكس تزايد صعوبات السداد أم نتيجة مباشرة لتوسع حجم القروض الممنوحة للأسر؟
2: وهما شوف هما العاملين بجوج وصلوا لهذا المستوى هذا. علاش؟ لأن اليوم عندنا مشكل هو أن القروض أصبحت الولوج إليها بواحد السهولة ماشي بحال هذه واحد 10 سنوات أو 15 سنة. اليوم مثلا يكفي انك يعني اليوم مثلا ملي كنمشيو واحد مساحه كبرى او عند واحد شركه ديال السيارات او عند يعني كندوي على هذه 5 سنوات 6 سنوات الماضيه، يعني صار بالامكان ان السيد اللي هو انفاس يكفي ان عنده واحد العمل اللي هو يقارن ويمكن ليه الولوج انه ياخذ واحد السياره او واحد اباري الكتروميناجي او شيء من هذا القبيل يعني بكل سهوله. بالاكثر من ذلك ان اليوم وصلنا لواحد المستوى ان المؤسسات الائتمانية تؤدي يعني 100% من هذه القروض هذه، بحيث أن إلى عهد قريب كان واحد مجموعة من المؤسسات تقول لك أي يمكن لي أن أدي معك هذا القرض هذا، ولكن خاصك تأدي نتايا واحد الثلث أو النصف ديالو. اليوم يعني كنخلصوا 100%. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن اليوم تكاليف ديال الحياة ديال مجموعة من الأسر ما بقاش عندها خيار آخر إلا التوجه نحو القروض الاستهلاكية. صحيح طبيعة الحال كتمشي لواحد القروض الاستهلاكية، ما نسوش بأن في المغرب عندنا قروض اللي رسمية وعندنا قروض اللي هي غير رسمية، هادشي اللي كنسميوه القروض العائلية أو او القرعه او دارت او مجموعه من الامور التجاريه، وبالتالي الاسره كتلقى راسها في واحد الوقت بانها غير قادره على السداد. هذا هو اللي كيخلينا اننا اليوم وصلنا الى اكثر من 8% فاصلة 3 ديال الحجم ديال القروض المتعثره، وهذا عنده واحد التاثير كبير وكبير جدا في في في في مرحله اولى على المؤسسات الائتمانيه، وفي مرحله ثانيه على الاقتصاد ديالنا، وفي مرحله ثالثه على مجموعه من الاسر المغربيه.
0: نعم، ولكن ارتفاع الديون المتعثره وهذا الاستمرار في الارتفاع استاذ جدري، هل يمكن اعتباره ايضا مؤشر على تدهور جوده محفظة القروض البنكية؟

0: يا أم أن الأمر ما يزال يعني ضمن مستويات قابلة للاحتواء انطلاقا من هذه
1: لا
0: النسبة؟
1: كنظن بأن لا أنا كنظن بأن اليوم يعني النسبة باقا نسبة لي معقولة، لأن أقل من 10%، يعني كنقولوا بأن أكثر من 90% من الناس اللي كياخذوا قروض هما قادرين على السداد، وبالتالي هذا كيبين بأن يعني كان واحد الصحة جيدة في السوق ديال القروض في المملكة المغربية. ولكن اللي كيشكل لنا خطورة هو الارتفاع ديال القروض المتعثرة سنة بعد سنة، يعني كيبين بأن الوضعية لا تتحسن. مثلا كون كنا مثلا في 8% ثم هبطنا 7% ثم إلى 6% وعاودت على 8%، كيبين بأن هناك تأرجح ما بين الصعود والنزول. المشكل اللي عندنا اليوم هو أن سنة بعد سنة هذه القوة المتعثرة كتزيد بواحد 0.4 0.5% كل سنة، وبالتالي يمكن لها إذا وصلنا الوتيرة بالطريقة هذه واحد الوقيتها تولي كتشكل واحد الخطر على الديمومة والاستدامة للمؤسسات الائتمانية المغربية.
0: نعم، طيب أستاذ جدري، نأتي إلى هذا التوجه الذي لا يزال يطرح يعني العديد من التساؤلات حول باب يفتح أمام تفويت الديون المتعثرة إلى مستثمرين متخصصين. ماذا يعني هذا؟ وهل هذا الأمر هناك احتمال يعني في بيع هذه الديون؟
1: هو اللي خصنا نعرفه بدرجة أساسية هو أن أول حاجة هو أن ما غيكونش واحد الآثار على المقترضين، يعني عليا أنا وعليك أنت وعلى المقاولة اللي واخدة واحد القرض. خصنا نعرفه بأن هذاك القسط اللي كتخلص أنت المؤسسة، إلا خلصتي المؤسسة راه ما كاينش مشكل، إلا ما خلصتيش المؤسسة ولا القرض دخل في الكونتونسيو ودخل في الريكوفرومون ودخل في هذه القروض المتعثرة، فقط غيتبدل عندك المخاطب، بمعنى انك عوض ما تكون امام مؤسسه ائتمانيه اللي ختي مع القرض نهار الاول، غتولي امام واحد الشركه متخصصه في استرداد القروض المتعثره. وبالتالي باش نوضحوا للمستمعات والمستمعين الكرام، وان ما غيكونش واحد الاثر على المقترضين. هذه المساله الاولى. فين كاين الاثر الايجابي؟ الاثر الايجابي عندنا في جوج ديال المستويات. المستوى الاول هو ان هذا الابناك اليوم عندنا واحد مجموعه من الابناك، ملي كدير الحسابات السنويه ديالها كتحسب هذه القروض المتعثره، وخاصه تخلي واحد لاكوسيون، يعني واحد لابروفيزيون خاصه تخليها في البيلون ديالك، كتقول يعني الا ما خلصونيش الناس عندي انا منين نخلصها. وبالمقابل كدير واحد مجموعه من الاجراءات القانونيه مع مجموعه من المحامين ومع مجموعه من يعني مع المحاكم المغربيه، باش اننا نمشي واحد السيد نحجزوا لي على السكن ديالو او على الراتب ديالو من من من الشركه فين خدام هويا، او عنده واحد المنقول، عنده واحد السياره، او عنده يعني واحد الممتلكات نحجزوا عليها. المشكل اللي كان عند هذه المؤسسات الائتمانيه هو ان هذه المساطر هي مساطر مكلفه ماديا، لان هذه كلها كتمشي في التكلفة المادية. ومسألة الثانية هو أنها كتاخذ الوقت، وبالتالي في نهاية المطاف يعني بعد واحد سنتين أو 3 سنوات يمكن لي أنني نسترجع واحد النصيب من هذاك القرض، ولكن أنا كيضيع لي المجهود ديالي في التمويل الاقتصادي ودال المردودية ديالي. اليوم هاد الأبنك شو قالت؟ هاد الأبنك كتقول أنا كانت سالو واحد السيد أو واحد المقاولة كانت سالو واحد مثلا 50,000 درهم، انا هاد 50,000 درهم اللي كانت سال السيد بالفوائد ديالها غنبيعها لواحد المقاوله اللي مختصه في هذا الميدان هذا مثلا ب 30,000 درهم، ولكن انا غناخذها اليوم غناخذها، بمعنى غادي نربح الجهد ديال ما غنخلصش المحامي، ما غنخلص الاتعاب، ما غنخلصش الوصول القضائيه، وغنربح واحد السنه او سنتين. اللهم ناخذ اليوم 30,000 درهم ولا نبقى نتسنى 2 أو 3 سنوات وعندي احتمال ناخذ 50,000 درهم واحتمال ما ناخذهاش. وهذيك المقاوله وهذيك الشركه هي اللي غتمشي عند المقترض وغتنيغوسي معاه، اما يخلص القرض كاملا، اما انها تمشي معاه في موازعات قضائيه، اما انها دير معاه واحد القسط اللي هو وجده. وبالتالي هذا امر اللي هو ايجابي بالنسبه للمؤسسات الائتمانيه. الامر الايجابي الثاني هو ان غنحلوا واحد السوق ديال الشغل اللي هي جديده، وبالتالي غيدخل عندنا شركات كما اليوم عندنا شركات ديال القروض وعندنا شركات ديال الائتمان وعندنا ابناك، غيدخل عندنا واحد الشركات اللي هي جديده اللي غتخدم واحد لي زاجون اللي هما جدادين، للمهمه ديالهم هو انهم يمشيو عند المقترضين ويدويو معاهم اما عبر الهاتف اما عبر المقابلات، ويقنعوهم كيفاش انهم يردوا لهم فلوسهم. وبالتالي هذا هو سيكون محفز السوق الشغل ديالنا. وبالتالي يعني في نهايه المطاف انا كنظن بان هذا امر اللي هو ايجابي بالنسبه للاقتصاد الوطني، لانه سيمكن مؤسسه الائتمان من التوفر على سيوله ماليه باش اننا نعطيوها لمجموعه من المقترضين خواص او افراد او مقاولات. المساله الثانيه هو اننا يعني غادي نربحوا واحد الجهد في المحاكم ديالنا باش نخفوا شويه الاعباء على الملفات القلقه القضائيه. ومساله ثانيه هو اننا نخلقوا واحد المجموعه ديال المناصب الشغل. الامر السلبي اذا ما مشيناش لهذه الشركات هذه، الامر السلبي شنو هو؟ هو ان الى اليوم واحد البنكه كتعطي واحد الكريدي مثلا على سبيل المثال ب 50000 درهم وهي حاسبه المخاطر ديالها في واحد 10000 درهم. الى هادشي ما مشيناش فيه الى ابعد مدى، البنكه غتعود تخاف اكثر مع ارتفاع القروض المتعثره، وغادي تولي تعطي هذاك 50000 درهم بواحد 20000 درهم كام كبريم ديال المخاطر. وبالتالي في نهايه المطاف غنوليو القروض عوض ما نبيعوها ب 4% او 5% غنبيعوها ب 6 او 7%. وبالتالي هذا امر مهم جدا. وممكن نقول لك واحد المثال اللي حنا كنعيشوه اليوم كنعيشوه. انا ممكن نقول لك بان مع نهايه تتنبر الماضي خاصه نتبع واحد الرقم اللي غيكون عنده واحد الدلاله اللي هي كبيره، هو ان غادي يكون واحد الانخفاض في مبيعات السيارات على المستوى ديال على المستوى الوطني. لماذا؟ لان واحد مجموعه من مؤسسات الائتمان يعني ولات كتزير شويه في الشروط ديال منح مجموعه من القروض، وهذا الامر هذا اثر بشكل كبير على الرقم ديال المعاملات ديال بيع السيارات الجديده عند مجموعه من لي كونسيسيونير، وهذا امر يعني صعيب. وبالتالي هاد الشركات اللي كتبيع واحد مجموعه من السلع ومجموعه من الخدمات يمكن ليها غدا وبعد غدا الى هاد المشكل ما حليناش ان عندها واحد السلعه وعندها واحد الزبون، ولكن ما عندهاش واحد المؤسسه ائتمانيه اللي ممكن تلعب الدور ديال الوسيط باش ان هذيك السلعه تمشي عند الزبون عن طريق واحد القرض بنكي.
0: نعم، طيب، ولكن استاذ جدري، يعني عندما تبيع البنوك القروض المتعثره، من هي هذه المؤسسات التي ستشتري هذه الديون؟ هل هذه العمليه يعني جاري بها العمل؟ هل حسب التجارب كانت نتائجها يعني ومردوديتها مضمونه؟ ام عندما يتعلق الامر بالمغرب، هل نحن فعلا امام تغيير اعمق في طريقه الاشتغال، في اعاده تدوير هذه السيوله داخل الاقتصاد؟
1: لا، هو شوف الامر هذا جاري به العمل يعني في مجموعه من الدول خصوصا الدول المتقدمه. المساله الثانيه هو ان احنا اليوم عندنا واحد الدراكي اللي هو مهم ومهم جدا، اللي هو بنك المغرب. بنك المغرب هو اللي اعد هذا المشروع ديال القانون الخاص بالقروض المتعثره، وشاف الايجابيات ديالو وشاف السلبيات ديالو، وقدموا للحكومه باش ان دوزوا في البرلمان في نهايه المطاف. هذه المؤسسات اللي غتشتغل في المغرب لا يمكنها ان تشتغل الا بتاشير من عند بنك المغرب. وبالتالي اليوم بنك المغرب ما يمكنلوش ان يعطي اي واحد واحد التاشيره ديالو، يعني خاصها تجي عندنا هذه الشركه هذه، اما شركه مغربيه او شركه اجنبيه. اول حاجه خاصها تحافظ على السريه ديال المعلومات ديال الزبناء، لان ما يمكنش اننا نعطيوها واحد مجموعه من المعلومات لي كارت ناسيونال ديالهم، ادريس ديالهم، سالير ديالهم، وبالتالي هي انها ممكن تعبت بهم او تلعب بهم. وبالتالي خصنا تحافظ لنا على السريه وتكون عندها واحد المسؤوليه جنائيه في هذا الاتجاه هذا. المساله الثانيه هو ان هذه المؤسسه الائتمانيه خاصه يكون عندها واحد لي غارونتي، واحد الضمانات اللي غتعطيها لابنك باش انها ترد ليها الفلوس ديالها، يعني خاص تكون شركات اللي هي كبيره. والمساله الثالثه هو ان غتكون واحد مجموعه من القوانين المؤطره للعمليه، كيفاش ان هذا الامر نقوم به؟ واش غنطلبوا من المقترض يخلص لنا القرض كاملا؟ واش يخلص لنا واحد القسط نعوض قسط واحد؟ واش النسبه اللي ممكن نمشيو فيها مثلا ديال الخفض ديال القرض لا مع البنك ولا مع المقترض، ممكن تكون عندنا واحد العتبه مثلا ديال ناقص 20% او زائد 20%، هادشي كله غيجي. وبالتالي ما نتخيلوش بان راه هاد القروض غنرميوها في الطبيعه وغتسير عن طريق الطلب وعن طريق السوق. لا، راه كاين الدراكي ديال الابناك في المغرب اللي هو بنك المغرب، اللي غيكون حريص على تتبع هاد العمليه هذه، كيف ما هو اليوم يعني حريص على العمل مع مجموعه من المؤسسات البنكيه ومؤسسات الائتمانيه في المغرب.
0: نعم، اذا هناك بنك المغرب الذي يراقب هذه العمليه وسيضمن يعني في حال نجاحها. استاذ جدري، اذا نجح المغرب يعني اليوم في انشاء هذه السوق الثانوية اللي تنظم هذه الديون المتعثرة، ما الذي يمكن أن تضيفه إلى السوق، إلى الاقتصاد على المدى المتوسط؟ هل نتحدث عن فقط يعني تنظيف لميزانيات الأبناك، أم عن سوق مالية جديدة أيضا لإدارة المخاطر لتمويل الاستثمار وتحريك حتى موارد كانت عالقة؟
1: صحيح صحيح، هذا الامر هذا غادي يخلي عند ابناك واحد السيوله اللي هي اضافيه، وغيخليها انها تنظف الحسابات السنويه ديالها من مجموعه من القروض اللي كانت هي ما معولاش عليها وسامحه فيها، وبالتالي في نهايه المطاف غيكون واحد التنافس كبير ما بين المؤسسات البنكيه، لان كل شيء غيولي يبغي ان هذيك السيوله اللي عنده ما تبقاش عنده ويعطيها كقروض، اما قروض استهلاكيه او قروض استثماريه، وهذا بطبيعه الحال في نهايه المطاف ممكن لي الا ياثر على السعر النهائي ديال الفوائد، وبالتالي ممكن ان هي الابناك تخلصت من هذه القروض المتعثره ديالها وباعتهم لمجموعه من الشركات، يمكن للمقترضين مستقبلا انهم ياخذوا قروض بنسب ديال الفائده احسن بكثير مما هي عليها اليوم.
0: في كل الحالات لا نتمنى مزيد من القروض استاذ جدري.
1: صحيح صحيح، لان ملي كنتكلموا على قوى متعثره كنتكلموا على واحد الازمه اللي كاينه في المجتمع، وبالتالي ان ما كاينش شي واحد، انا لا اعتقد بان شي واحد اللي عنده حسن النيه كيمشي عند واحد البنك وكياخذ واحد القرض من اجل السياره او من اجل واحد الاله كهربائيه او شي حاجه هو في النيه ديالو انا ما كيخلصش. هذا كيبين بان اما فقد العمل ديالو واما الاجر ديالو ما بقاش كيساوي مع مجموعه من السلع، وبالتالي هذا امر واحد الناقوس ديال الخطر اللي خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار، لان القدرات الشرائيه ديال المواطنات والمواطنات المغاربه هي متاثره بشكل كبير منذ ابريل سنه 2022.
0: اشكرك جزيلا استاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي على كل هذه التوضيحات والمعطيات.
1: مرحبا،
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من المغرب، فبعد زيادة من 5 أشهر من الاحتجاجات والتصعيد رفضا للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق إضرابها بداية من اليوم، فيما سمته تعليقا مؤقتا للإضراب، وذلك في إطار الانتظار تشكيل الحكومة المقبلة. وفي المغرب دائما، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تجلى زخات رعدية قوية من 20 إلى 40 ملمتر مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. قالت الأمم المتحدة اليوم أن معظم الأطفال المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا العام الماضي سافروا بمفردهم محذرة من تعرضهم لانتهاكات وعنف خلال رحلات الهجرة. وصل أكثر من 20,000 من أصل 31,100 طفل أوروبا عبر مسارات الهجرة العام الماضي من دون أحد الوالدين أو وصي، بحسب دراسة مشتركة لوكالات الأمم المتحدة المعنية بالطفولة والهجرة واللاجئين. أكثر من 12,000 من هؤلاء وصلوا إلى إيطاليا، كانت مصر وإريتريا وبنغلاديش والصومال والسودان أبرز بلدانهم الأصلية، كما وصل أكثر من 4700 قاصر إلى

0: إسبانيا من دون من والديهم أو ذويهم، معظمهم من الجزائر، المغرب، مالي والسنغال. استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيروكيت والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع الوبائي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الشبه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. وبالرغم من التطمينات الروسية، أعلنت الحكومة المنغولية اليوم أنها أمرت بتطبيق تدابير للمراقبة الصحية على حدودها مع روسيا. في روسيا دائما أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم 14 في ضربة صاروخية على مبنى سكني شمال البلاد، وفق أحدث حصيلة أعلنتها جائزة الإغاثة الأربعاء. منحت جائزة نوبل في الكيمياء الأربعاء للفرنسي هاري كاغان ولليابني كين سوسواي عن أبحاثهما فيما يعرف بالتحفيز غير المتماثل. وعللت لجنة نوبل إعطاء الباحثين هذه الجائزة بكون اكتشافاتهما أدت دورا حاسما بالنسبة للكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي منتع لباقي برامج ضاعة ميديا، أتمنى لكم اللقاء.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
2: تطبق الشروط والأحكام.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في حلقات ماضية هضرنا على شيء أصبح اليوم جزءاً أساسياً من مستقبل الفلاحة. هضرنا على الرقمنة في الفلاحة، هضرنا على البيانات، على أجهزة الاستشعار، وعن الطريقة اللي يمكن بها التكنولوجيا أن تساعد الفلاح المغربي على اتخاذ قرارات أكثر دقة. وقلنا باللي الفلاح ما بقاش مضطر أنه يتخذ كل قراراته اعتمادا فقط على ما تراه عينه أو على ما تخبره به الخبرة ديالو. اليوم ممكن أن نرسل طائرة صغيرة فوق الأشجار، فوق الحقول، أو أن نستخدم صورا تأتي من قمر اصطناعي باش نحاولوا الإجابة على أسئلة ما كانش من السهل الإجابة عليها اعتمادا على العين المجردة. لكن من أين تأتي هذه البيانات أصلا؟ كيفاش يمكن أننا نعرف أن قطعة من الأرض مثلا ولات كتحتاج أكثر إلى الماء قبل أن يظهر ذلك بوضوح على النباتات والأشجار؟ واش كاين هناك منطقة بدأت تعاني من الإجهاد؟ واش يمكن أن نتدخل في الحقل كله أم ربما في جزء منه فقط؟ وكيفاش يمكن نكتشف أن جزء من الحقل ينمو بشكل مختلف عن الجزء الآخر؟ وهناك تظهر أهمية الدرون والأقمار الاصطناعية. في أوروبا أصبحت صور الأقمار الاصطناعية جزءا من منظومة واسعة لمراقبة الأراضي والمحاصيل. منظومة كوبرنيكوس الأوروبية مثلا كتوفر صور سنتينيل اللي يمكن أن تصل دقتها إلى 10 أمتار في بعض النطاقات، مع إمكانية إعادة رصد المنطقة نفسها في فترات قصيرة. الفكرة ماشي في الصورة بحد ذاتها، الفكرة أن الصورة يمكن أن تتحول إلى معلومة، والمعلومة يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار. والمغرب طبعا ماشي جديد في هذا المجال، عندنا المركز الملكي للاستشعار عن بعد اللي كيستخدم المعطيات الفضائية في مجالات مرتبطة بالزراعة، تتبع المحاصيل، مراقبة الأراضي المسقية، متابعة الجفاف وتقدير الإنتاج. وهناك أيضا تجربة رائدة إغيسات اللي كتجمع بيانات الأقمار الاصطناعية مع المعطيات المناخية والنمذجة

بهدف تقدير حاجيات الزراعات من المياه وتقديم معلومات تساعد في تحديد متى وكمية الري. إذن احنا في المغرب عندنا خبرة حقيقية في استخدام صور الأقمار الصناعية، لكن اللي كنتقلوا إلى الدرون كتصبح القصة بحسب الخبراء في المجال ربما أكثر تعقيدا، لأن الدرون ما كيتعلقش فقط بالتكنولوجيا، لأن كان هناك الاستيراد، كان هناك تراخيص، كان هناك التحليق والسلامة في المجال الجوي والأمني. وهنا إلى اليوم أراد الفلاح أو المهني أن يستخدم درون في المزرعة ديالو في المغرب، ماذا عليه أن يفعل بالضبط؟ واش يشري درون ويشغله مباشرة أو خصو تراخيص؟ وكم تستغرق المسطرة؟ وهل تختلف الإجراءات إذا كان درون مخصص للتصوير والمراقبة عن درون اللي مخصص للرش والتسميد؟ هادشي كله غادي نشوفوه في حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني، اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنسوش خليكم معنا، حيث بعد قليل نشوفوا رادار أونلاين شكون أو شنو تشد فيه.

0: أهلا وسهلا ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون لحياة أونلاين. اليوم في رادار أونلاين أربعة أخبار مهمة. أكثر من 530 ألف فيديو اختفت من تيك توك في المغرب، من يقرر ما نراه؟ إنستغرام يعرف لماذا تنجح فيديوهاتك ويقترح عليك ماذا تنشر بعدها. الذكاء الاصطناعي خرج من نافذة الدردشة وبدأ يتحرك على الإنترنت. أوبن إي آي تبلغ أكثر من 100 منظمة بحوادث مرتبطة بنشاط غير مصرح به لوكلاء ذكاء اصطناعي خلال عمليات الاختبار والتدريب. وريدت يغلق بابا من أبواب الإنترنت المفتوح بسبب روبوتات الذكاء الاصطناعي. التفاصيل في رادار أونلاين.
1: رادار أونلاين.
0: إذا كنتي كتستعمل تيك توك يوميا، فأنت بالأكيد كتعتقد باللي أنه داكشي اللي كتشوفه واللي كيظهر أمامك هو فقط داكشي اللي كيختار الناس أنهم ينشروه. لكن خلف كل فيديو كتشوفه أنت وأنا كاين فيديوهات أخرى اللي ما وصلتش لنا أصلا. بحسب بيانات تقرير الشفافية الخاص بمنصة تيك توك، تم خلال الربع الأول من سنة 2026، أي ما بين يناير ومارس الماضيين، تم حذف 500

32652 فيديو في المغرب بسبب مخالفة قواعد المجتمع الخاصة بالمنصة. وهذا الرقم طبعا المثير للاهتمام مش فقط عدد الفيديوهات، وإنما أن هذه الفيديوهات المحذوفة كتمثل حوالي 0.4 من إجمالي الفيديوهات المنشورة في المغرب خلال الفترة نفسها. والأكثر إثارة أن تيك توك كتقول باللي حوالي 99% من المحتوى المخالف اللي حيدوه تم اكتشافه بشكل استباقي بواسطة أنظمتها، أي قبل أن يقوم المستخدمون بالتبليغ عنه. يعني ببساطة الخوارزميات ما بقاش كتسنى أنه دائما أنك أنت أو لا أنا أو لأي مستخدم اللي يسينيالي باللي أنه هذا الفيديو مخالف، وإنما في حالات كثيرة هي اللي كتكتشفوا أولا. وهناك رقم آخر ربما يهم كل الناس اللي كيدخلوا التيك توك لمشاهدة البث المباشر أو اللايفات. في المغرب تم خلال الفترة نفسها دائما ما بين يناير ومارس الماضيين تم إيقاف أكثر من 254 ألف بث مباشر بسبب مخالفة قواعد المنصة، كما تم حظر أكثر من 55600 مضيف للبث المباشر. باش نكونوا دقيقين، هذه الفيديوهات اللي تحذفت لم تحذفها السلطات المغربية، وإنما هي عمليات حذف وإيقاف قامت بها منصة تيك توك نفسها وفق قواعد المجتمع الخاص بها. والأرقام طبعا ما كتشملش فقط غير المغرب، وإنما هناك 8 أسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها المغرب ومصر والسعودية والإمارات. قالت تيك توك باللي أنها أزالت أكثر من 15.5 مليون فيديو خلال الفترة نفسها، دائما الربع الأول من هذه السنة سنة 2026. وعالميا الرقم تجاوز بكثير 184 مليون فيديو. وهنا طبعا السؤال اللي كيستحق أن نتوقف عنده هو ملي كتدخل تيك توك وكتبغي تشوف ما يحدث في العالم، واش فعلا أنت من يختار ما يراه، أم أن هناك نظاما آليا قرر أولا شنو اللي خاصك تشوف؟ رادار أونلاين. المنصات ما بقاتش كتكتفي بأن تقرر ما الذي يجب أن يختفي، وإنما أيضا تساعدك في معرفة شنو اللي خاصك تنشره. طبعا بعض الناس، أو تخيل أنت ربما نشرتي فيديو على إنستغرام حصلتي على 200 ألف مشاهدة، وفيديو آخر اللي تعبتي عليه وخدمتي عليه لا من حيث الفكرة لا من حيث التصوير لا من حيث الأداء، لكنه لم يتجاوز 10,000 مشاهدة. وهنا السؤال اللي كطرحوا على نفسه كل صانع محتوى تقريبا هو علاش؟ علاش هذاك الفيديو الآخر طلع وهذا الفيديو هذا اللي نخدمت عليه وما كنت مراهن عليه ما طلعش؟ إنستغرام قررت أنها تدخل مباشرة في هذا السؤال من خلال أداة جديدة للذكاء الاصطناعي داخل تطبيق إيديت. بدأت ميتا في طرح مساعد ذكي موجه لصناع المحتوى، لكن المثير هنا هو أن هذا المساعد ما كيعطيكش نصائح عامة بحال مثلا خاصك تنشر باستمرار، استخدم الهاشتاغات المناسبة، وإنما يحاول أن يعرف حسابك أنت، يحلل بيانات مثل عدد المتابعين اللي عندك، عدد المشاهدات اللي عندك، مدة الاحتفاظ بالمشاهد، الإعجابات، المشاركات والتعليقات، يعني التفاعل، ثم كيقارنها بما هو رائج وما يثير اهتمام جمهورك ومتابعينك. ومن بعدها تستطيع أنت أن تسأله مثلا علاش نجح هذا الفيديو، علاش الناس ما شافوش بزاف، علاش الموضوع اللي يمكن أو لا ربما شنو هو الموضوع اللي خاصني ننشره هذا الأسبوع، شنو هو الهوك الأفضل، شنو هي الموسيقى المناسبة للفيديو. وتقدر مثلا حتى تقول له أعطاني فكرة أو لا سيناريو. والنقطة اللي كتأكد عليها ميتا هو أنه هذا المساعد لا يفترض أنه يصنع المحتوى بدلا منك، وإنما يحلل ويقترح وكيخليك أنت تتخذ القرار الإبداعي. لكن احنا نشوف القصة من جانب آخر، إلا ولا ملايين صناع المحتوى عبر العالم يستعملون الذكاء الاصطناعي نفسه وكيطلبوا منه نفس الأشياء، شنو العنوان الأفضل، شنو البداية اللي كتشد الجمهور أو الهوك، شنو الموسيقى اللي هي توندونس، شنو الموضوع اللي من المفترض أنه يحقق عدد مشاهدات مهم، كيفاش نحصل على محتوى أفضل. واش هنا غادي نلقاو المحتويات كتشابه على منصات التواصل؟ رادار أونلاين. احنا تعودنا على الذكاء الاصطناعي بهذه الصورة اللي كنسولوه كيجاوبنا

0: توها مهمة كيقترح علينا خطوات. لكن الجيل الجديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي يسمى AI agents أو الوكلاء الذكيين، الفكرة مختلفة. بدلا من أن ينتظر النظام كل خطوة منك، يمكنه أن يخطط، يبحث، يستعمل أدوات وينتقل بين مواقع وخدمات لتنفيذ المهمة. وهنا بدأت كتظهر أسئلة جديدة تماما حول السيطرة، بحيث أن OpenAI أبلغت أكثر من 100 منظمة بحوادث مرتبطة بنشاط غير مصرح به وكلاء ذكاء اصطناعي خلال عمليات الاختبار والتدريب. والشركة تراجع بحسب تقارير إخبارية ما يقارب 50 بيتابايت من البيانات لفهم حجم النشاط وما حدث بالضبط. لكن تطور الأحداث جاء من مؤسسة ويكيميديا اللي تدير ويكيبيديا. المؤسسة قالت بأنها اكتشفت نشاط لوكلاء مرتبطة بأوبن اي اي على منصاتها. تحدثت عن تعديلات غير مصرح بها في بعض الويكيات أو ويكيس ومحاولات غير ناجحة لاستغلال أداة عامة، إضافة إلى ملايين طلبات الآلية للوصول إلى واجهات البيانات العامة والزحف إلى ملايين الصفحات ومئات الألاف من الاستعلامات إلى خدمة البيانات أو بيانات ويكي داتا. وقالت ويكيميديا باللي أنه هذا النشاط قدر يكون ساهم في انقطاع جزئي لخدمة بيانات ويكي داتا في الشهر مايو المنصرم. لكن هناك واحد نقطة مهمة، ويكيميديا قالت باللي ما لقاتش دليل على اختراق أنظمتها أو بياناتها، ولا دليل على استخدام منصاتها لتنسيق الوكلاء فيما بينها. وهذا تفصيل مهم، لأننا لا نتحدث عن روبوت سيطرة على الإنترنت، نحن نتحدث عن شيء ربما أكثر واقعية لأنه أكثر أهمية. أنظمة ذكاء اصطناعي بدأت كتصرف بطريقة ما بقاش أو لم يتوقعها أصحابها بالكامل، وتحاول الوصول إلى خدمات ومواقع وتنفيذ مهام خارج البيئة اللي صممت لها. وهنا طبعا تغير السؤال من شحال هادي اللي كان هو واش يقدر الذكاء الاصطناعي يفهمني، إلى سؤال آخر شنو يقدر يدير هاد الذكاء الاصطناعي إلى أعطيته صلاحية التحرك.
1: رادار أونلاين.
0: الناس اللي هما كيستخدموا الانترنت منذ سنوات بالأكيد غادي يكونوا سمعوا على كلمة RSS أو Really Simple Syndication، اللي هي تقنية قديمة نسبيا لكنها كانت واحدة من أجمل أفكار الإنترنت المفتوح. فبدلا من أن تدخل إلى عشرات المواقع كل نهار، يمكنك أن تجمع تحديثاتها في مكان واحد. لكن ريديت قرر أن يغلق هذا الباب ابتداء من 13 نوفمبر 2026، غادي يوقف خدمة RSS. والأكبر من ذلك أن الوصول العام إلى Reddit API غادي توقف تدريجيا على أن ينتهي بشكل كامل في مارس 2027 بالنسبة للوصول العام المتبقي. علاش؟ لأنه Reddit كتقول باللي RSS أو لا Really Simple Syndication أصبح سطحا شائعا لعمليات الاستخراج الآلي واسعة النطاق، أو ما يسمى بسكرابين وسوء الاستخدام الآلي. والقصة مرتبطة بشكل مباشر بالذكاء الاصطناعي، لأن محتوى Reddit اللي هي النقاشات والتجارب والأسئلة والإجابات آراء الناس أصبح مادة ثمينة جدا بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى أنه Reddit نفسها أصبحت تحقق عائدات من اتفاقيات ترخيص بياناتها لشركات الذكاء الاصطناعي. والرقم اللافت هو أنه أكثر من 14 ألف تطبيق وروبوت سجلوا بالفعل الانتقال إلى منصة Reddit الجديدة للمطورين. وهنا المنصة خصصت $1 مليون لبرنامج مساعدة مطورين على الانتقال، مع إمكانية الحصول حصول تطبيقات مؤهلة على $1000 مقابل عملية النقل. بمعنى آخر، Reddit ما كتقولش ما بغيتش الذكاء الاصطناعي، وإنما تؤكد على أنه إذا كنت تريد استخدام بياناتنا فليكن ذلك داخل النظام اللي كنت حكمه فيه. وهنا طبعا نصل إلى مفارقة كبيرة جدا في الانترنت اليوم. من جهة الذكاء الاصطناعي كيحتاج إلى الانترنت باش يتعلم ويصبح أكثر فائدة، ومن جهة أخرى المواقع والمنصات ولات كتخاف أن يؤدي الذكاء الاصطناعي نفسه إلى استنزاف بياناتها وبنيتها التحتية ومحتواها. وهكذا بدأ الانترنت كيتحول شيئا فشيئا من فضاء مفتوح إلى فضاء أبوابه موجودة، لكن لكل باب مفتاح وشروط وثمن.
2: بدأوا حكاياتي تيام الوام تياسر حياتي.

أهلا ومرحبا بكل الصديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم تستمعون لحياة أونلاين في جزئه الأول. وطبعا موضوعنا اليوم موضوع مرتبط بالفلاح المغربي والفلاحة المغربية. الفلاح مبقاش كينتظر أنه يشوف المشكلة أمام عينيه، مشكلة مرتبطة بالحقل ديالو، وإنما كتقدر تجيه المعلومة من فوق. الدرون كيكشف تفاصيل دقيقة داخل الحقل، وقمر اصطناعي يتابع مساحات واسعة وكيرصد التغيرات من موسم إلى آخر، والإثنان كيمكن أنهما يعطيوا معلومات مهمة عن الماء، عن صحة النباتات، عن مناطق الإجهاد، وحتى عن تطور المنتوج والمحصول. وهذه التكنولوجيا طبعا كتقدم بسرعة في أوروبا وتدخل تدريجيا إلى الزراعة في عدد من البلدان الإفريقية والمغرب. عندنا تجارب، عندنا مؤسسات، عندنا شركات، عندنا باحثون ويشتغلون على هذه التقنيات طبعا، لكن هناك أسئلة سوف نجيب عنها هذا اليوم. إذا أراد الفلاح المغربي استخدام درون شنو خاصه يدير؟ هل أصبحت هذه الخدمة متوفرة في المغرب ومتاحة؟ شنو المصادر والتراخيص المطلوبة؟ كم تكلفة هذه الخدمة؟ وهل وصلت فعلا الفلاح المغربي أم لا تزال محدودة في بعض المشاريع والضيعات؟ كل هذه الأسئلة وأخرى غادي نطرحها اليوم على ضيفنا الكريم اللي هو الدكتور كمال أبركاني، أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور، لكن في الجزء الثاني من حياة أونلاين مباشرة بعد موجز الثالثة والنصف.

0: y compris de gazole. Une mesure prise à l'issue d'une réunion ce mercredi. Ces États qui détiennent environ 1,1 milliard de barils, dont plus de 200 millions de barils de gazole. Ils ont également précisé que la priorité était mise sur le déstockage de ce dernier. Ailleurs dans le monde, en Tunisie, la commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple définit ses priorités et l'accent est mis sur l'examen des projets de loi restés en suspens au sein de la commission. La députée Fadma Msedi indique que le projet de loi sur les conseillers fiscaux est au cœur des priorités. Son vote devrait se dérouler cet après-midi. Concernant la loi relative à la lutte contre les stupéfiants, Fadma Msedi explique que plusieurs séances d'audition ont été organisées jusqu'à vendredi. Maghreb, toujours au Maroc, les avocats de nouveau à la barre. Après plusieurs mois de suspension, les titulaires de la profession reprennent provisoirement leurs activités à compter d'aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, les avocats étaient en mobilisation nationale pour des revendications autour de l'indépendance et de l'autonomie de la profession. Cette reprise de leur travail ne signe toutefois pas l'abandon de leurs revendications. En Afrique, le Kenya se dit suffisamment préparé pour faire face à des cas d'Ebola. Les mots du président William Ruto suite à la confirmation d'un premier cas de la maladie à Nairobi. Hier, un Kényan atteint d'Ebola est décédé après être venu de République démocratique du Congo et d'Ouganda. Le gouvernement kényan a pris des mesures pour protéger le pays de tout risque lié à une épidémie. Il a rappelé que les personnes ayant voyagé avec le patient décédé, le personnel médical qui l'a soigné et les membres de sa famille qui ont été en contact avec lui ont été identifier que les mesures de santé publique nécessaires ont été mises en place. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir écoutée et tout de suite retrouvez la suite de Hayat Online sur l'antenne Maghreb et le spot sur l'antenne Afrique.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: Offre soumise à condition.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكل صديقات والأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين. من بعد ما فهمنا في حلقات سابقة علاش الفلاحة المغربية كتحتاج فعلاً إلى الرقمنة وفين وصل المغرب في هذا المجال وكيفاش كتحول البيانات إلى قرارات كيقدر يعتمد عليها الفلاح وأيضاً تنفذ داخل الحقول، كنرفعوا هذه المرة الأنظار ديالنا إلى السماء. الدرونات والأقمار الاصطناعية اللي ولوا من أهم أدوات الزراعة الدقيقة، كتراقب المحاصيل، كتراقب الحقول، كتساعد على اكتشاف الجهاد المائي، كتوفر معطيات كيمكن استخدامها في عدة أشياء من بينها الري، مراقبة الأمراض، التسميد. لكن واش كتقوم الدرون والقمر الاصطناعي بنفس الدور؟ أو شنو الفرق بينهما؟ ومتى تكون الصورة الجوية أكثر فائدة؟ وكيفاش يمكن تحول الدرونات من أداة للتشخيص إلى أداة للتسميد والرش؟ والأهم، هل أصبحت التكنولوجيا في متناول الفلاح المغربي؟ وهل هالتكنولوجيا تقدر تغير فعلا طريقة الإنتاج ويمكن أن تجعل الفلاحة أقل كلفة وأكثر دقة وأقل تأثيرا على البيئة؟ هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشه اليوم مع الدكتور كمال أبركاني اللي هو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالنادور. أستاذ كمال، مرحبا بك معايا في حياة أونلاين.
5: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
3: مرحبا بك. قبل ما ندخلوا بالتفاصيل، واش فعلا الدرون والقمر الاصطناعي من بين أهم الأدوات ديال الزراعة الدقيقة؟
5: تقنية الدرون هي تقنية جد مهمة سواء للتشخيص أو للتسميد أو لعملية أخرى في القطاع الزراعي وحتى الأقمار الاصطناعية. هاد الوسيلتين ديال سواء الأقمار الاصطناعية أو الدرونات هي وسائل

0: يعني جيده بالنسبه للتشخيص. كاين الفرق طبيعه الحال ما بين الاقمار الاصطناعيه والدرونات. الدرونات فيهم عده انواع، كاين درونات محمله بكاميرات، كاين عده تكنولوجيا ديال الكاميرات اللي كيقوموا بالتشخيص. هو في الحقيقه راه الدرون غير كيكون حامل ديال التكنولوجيا، اما كيكون حامل الكاميرات ولا ديال التشخيص ولا ديال التكنولوجيا الرقميه، ولا كيكون حامل لاستعمال المبيدات، استعمال الدقيقه للمبيدات ولا ديال التسميد. بالنسبه للاقمار الاصطناعيه بطبيعه الحال كاينين عده انواع ديال الاقمار الاصطناعيه، كاين لانسيت، كاين سنتينيل جوج اللي كيستعملوهم بزاف في يعني في الزراعه الرقميه، حيت علاش هما يعني التكنولوجيا اللي هي يعني غراتويت، يعني اللي ما كيخلصوش عليها،
1: مجانيه.
0: والاغلبيه ديال الشركات اللي كيديروا هذوك لي زابليكاسيون تيليفونيك كنسميوهم حنا لي زاب اللي كيكونوا في التليفون، وبزاف شفنا هاد المنصات الرقميه كيستعملوهم الفلاحه بزاف في المغرب، كيكونوا فيهم هذوك لي زيماج ديال سنتينيل جوج وسنتينيل ولانسيت. كاينين اقمار اصطناعيه اللي كيستعملوهم في الابحاث العلميه، كيكونوا كيتخلصوا هذوك لي زيماج ولكن كتكون فيهم واحد الدقه، حيت علاش القمر الاصطناعي اللي هو اللي فيه مزيان هو نقدروا نرجعوا في التاريخ الهيستوريك، يعني نشوفوا اش كان واقع، يعني من حيث هذوك الاقمار الاصطناعيه ديما كانوا يعني ديما كيدوزوا على الكره الارضيه، يعني كيدير واحد المسح خرائطي. هاد التكنولوجيا دابا الاقمار الاصطناعيه اللي كيتخلصوا عليهم يعني هادو كيكون فيهم واحد الدقه. بالنسبه للدرون، الدرون يعني من كان هو كيعطينا واحد تشخيص انستونطاني، يعني في هذيك اللحظه بالضبط وفي هذاك الموضوع اللي بغينا حنايا. الى دابا يمكن تقدروا تسالوا شنو هو الفرق ما بين التصويره ديال الدرون والتصويره ديال الاقمار الاصطناعي. هو الاقمار الاصطناعي كيشوف كوكب الارض من البعيد، يعني حتى الدقه ما كتكونش بحال الدرون، كنسميوه لا ريزوليسيون. لا ريزوليسيون هي الدقه، مثلا ان هكتار ديال المطيشه ندير عليه الاقمار الاصطناعي ويعطيني واحد ليماج، نقدر يكون عندي معطيات. ولكن الا دوزت مثلا واحد الدرون بواحد الكاميرا اللي هي متعدده الاطياف اللي كنسميوها الميتش سبيكترال، كيعطيني مثلا هذاك النبته كيعطيني واحد الدقه. غير الفرق هنا ماشي نقولوا بانه راه الدرون احسن من القمر الصناعي. القمر الصناعي يقدر يعطيني هذاك الشيء يعني يوميا، يعطيني حتى التاريخ ديالها، ولكن الدرون كيعطيني في هذيك اللحظه يعني بالضبط.
1: ولكن شكون هي الصوره ديالو كتكون اكثر فائده، واش الدرون ولا القمر الصناعي؟
0: هذا سؤال زعما مهم عنده بزاف ديال الاجوبه. بطبيعه الحال انا هو بجوج ديال التكنولوجيات، هي تكنولوجيا مكمله. حنا في الابحاث الزراعيه كنشتغلوا مع باحثين اللي هما مختصين يعني في شركاء دوليين، شحال مره كتكون عندنا هذه المناقشه كنقولوا بانه علاش ما نستعملوش درون في نفس الوقت بالاقمار الاصطناعيه. ملي كيكون عندي معطيات ديال الاقمار الاصطناعيه على واحد لابارسيل وكيكون عندي ديال الدرون، راه كتكون شي معلومه اضافيه، يعني هما تكنولوجيات مكمله.
1: واخا الدرون عنده استعمالات كثيره، شنو ما انواع ديال الدرونات اللي كاينين؟ واش درون وحده كدير كل شيء، ولا هناك انواع لكل درون متخصص في حاجه ما؟
0: كاينين عده انواع ديال الدرونات اللي كاينين في السوق، سواء الدوليه ولا في السوق المغربيه. كاين درون اللي كيكون محمل بالكاميرات العاديه، يعني RGB، يعني اللي كيعطينا واحد ليماج، يعني ليماج فيزيوال كنشوفوها حنايا بالعين المجرده، صوره بحال كناخذ تصويره بالكاميرا اللي كنسميوها حنا RGB. يكونوا دابا كاميرات اللي هما دابا التكنولوجيا ديال الكاميرات هي اللي كتخلي هذاك الدرون كيكون غالي. مثلا الا هضرنا مثلا في الميدان الزراعي والسقي الزراعي والتسميد، كنستعملوا المولتي سبيكترال، كنسميوه متعدده الاطياف، ولا درون اللي كيستعمل كاميرات حراريه، انبعاثات حراريه. هذاك الدرون يعني كيعطي واحد لا ريفليكتونس، يعني واحد الانعكاس ديال هذوك الاشعه الحراريه، وهو كيحسبها. ممكن هذه التكنولوجيا شويه معقده. كاينين كاميرات اللي كيسواو حتى نقدر نقول اللي كيسميوهم حنا لي بيرسبيكترال، اللي كيستعملوهم بزاف في البحث العلمي الدقيق، اللي كتقدر توصل الثمن ديالهم حتى ل 200 مليون 300 مليون سنتيم، ولكن كيستعملوهم في لا ريشيرش. كيكونوا درونات دابا هادو اللي كيديروا التشخيص، هاد الكاميرات يعني كما قلت على حساب لا لونغور دوند، يعني على حساب هذاك كما كنسميو حنايا هذوك الاطياف، واش بغيت في الاحمر ولا في الخضر ولا في الازرق، ولا من حيث النبته كتعطينا واحد الانعكاس، هذاك هو اللي كيترجم. هذوك الكاميرات هما اللي كيترجموا لنا هاد الارقام. هذوك الدرونات كاين بعض الدرونات اللي كنلقاو هذيك الكاميرا انتيغري، يعني ما نقدروش نبدلوها، يعني ديجا كنشريوه فيه ديجا متعدده الاطياف، ما نقدرش نهزوا هذيك الكاميرا نحيدوها ونديروا كاميرا اخرى. ولكن كاينين درونات اللي قدروا نبدلوا الكاميرا، كنحيدوا واحد الكاميرا ونشري واحد الكاميرا اخرى وكنديروا هذاك الدرونات. غير دابا المشكل دابا هذوك اللي كيصنعوا الدرونات عبر العالم كيبغيو شحال ما كيكون الدرون خفيف، شحال ما كيكون حسن.

0: حيت علاش؟ الدرون ملي كيكون ثقيل غادي يدير لنا واحد المساحه صغيره، وكاين واحد الاشكال دابا غادي ندخلوا في هذاك الشيء ديال الهندسه ديال الدرونات. يعني حتى الباتري راه مشكل. دابا انا مثلا المختبر ديالنا عندنا درون ديال متعدده الاطياف ودرون مثلا بالكاميرات الحراريه، الباتري كيبقى ليا 45 دقيقه. يعني
1: فقط
0: 45 دقيقه هذا هو المشكل اللي كاين في الدرون. 45 دقيقة يعني خصني نمشي باش ندير نصيفطو من هنا على 10 كيلومتر، صعيب باش يرجع. هو راه عنده واحد السيستيم كيكالكولي، غادي تقولي ويلا هبط لك تما غادي يطيح، نو هو عنده واحد الكالكول غير كيوصل لهذيك الطريق كيشوف ما يقدرش يرجع،
1: كيرجع
0: هو اوتوماتيك. دونك هاد الطاقة دابا الخبراء والعلماء اللي كيخدموا في هذا الشيء ديال التكنولوجيا ديال الدرون كيخدموا على هذه القضية ديال الشحنة، ديال كيفاش نقدروا نعطيو واحد الدرون واحد يعني واحد الطاقه باش يدير
1: تدوم اكثر. واخا قبل ما نوصلوا هادو ربما التحديات اللي كتواجهكم نتوما الناس اللي كتستعملوا الدرونات، وسواء لكن حنا بغينا نعرفوا قبل، حيت انت هضرتي على هناك انواع متعدده من الدرونات، وكاين اللي فيه كاميرا عاديه، كاين اللي اخرى متعدده الاطياف، كاين اللي اخرى حرارية. وكل وحده منها كيف ما قلتي كتعطي نوع مختلف من المعلومات. واش هادو كلهم غير ديال التشخيص ولا كيقدروا يديروا التدخل؟
0: قبل ما نهضروا على هذاك ديال التدخل ديال المبيدات اي توسا، دابا هاد الدرونات حنا هما غير كيسكانيو كياخذوا لنا الصور. العمليه اللي هي مهمه جدا هو منين كناخذوا هذيك الصور كنجيبوا هذاك الدرون وكنحطوه على مع الاورديناتور، كنجيبوا هذوك المعطيات. كاينين دي لوجيسيال اللي كيكونوا في يعني في الاورديناتور، كنجمعوا هذوك لي كارت باش كيعطينا هذيك الحقيقه، باسكو حنا اللي بغينا التشخيص خصو يكون تشخيص حقيقي. راه نورمالمون كيكونوا دي لوجيسيال ديال الكاليبراسيون، ما غاديش ندخل في ديتاي، سميتو الار تي كا. هذاك الار تي كا مثلا انا القمر الاصطناعي كيشوفني في واحد لابوزيسيون، ولكن راه خصني واحد لاباري اللي كيرجعني في هذيك لابوزيسيون ريال. ما غاديش ندخل في التفاصيل، ولكن اللي هو مهم هما هذوك لي كارت كنديروهم فواحد الحاسوب ولا
1: باش نقراوهم. باش نقراوهم، لكن حنا اللي كيهمنا هذه ربما طريقه تقنيه اكثر تفهموها نتوما، لكن حنا باش نفهموا هذا التشخيص شنو اللي كتعطينا الدرون بهاد المتعدده ديال هاد الانواع الكاميرات اللي كاينين اللي هما عاليين جدا، شنو اللي كيعطيونا اللي ما كتقدرش العين المجرده تشوفه؟ واش الامراض؟ واش الرطوبه؟ واش شنو اللي كيقراو؟ شنو اللي كيشخصوا؟
0: كيعطيونا بزاف ديال المؤشرات، منهم ال NDVI كنسميو حنايا لو كوفيسيون دو فيجيتاسيون، يعني واحد المؤشر ديال النباتي. مثلا الا كانت واحد النبته انا كتبان ليا خضراء بالعين المجرده، ولكن هذاك الدرون ما كيشوفهاش خضراء، كيشوفها خاصها شويه ديال الكلوروفيل، يعني هذاك الخضوريه ديال النبته. حيت علاش؟ يمكن نقصها لانغري، نقصها الماء، نقصها بزاف د الحوايج. دونك ملي كنشدو واحد لابارسيل ديال مثلا 10 ديال الكتاري ديال العنب، كنصيفط هذاك الدرون كيدير لي ان سكان، انا بالعين المجرده بالار جي بي غادي يبان ليا يمكن كاينه شويه ديال لا ديفيرونس، كاين شي نبته طالعه شي هابطه شي، المهم شي فيها خضوريه ما فيهاش خضوريه. ولكن بهذاك الانفراغوج هذاك الكاميرات الحراريه ولا الكاميرات المتعدده الاطياف كيقول لي هذيك لابارسيل هنا فيها شويه الحموريه، هذيك الحموريه هنا خصني ندخل، واش المشكل ديال الماء؟ واش المشكل ديال لانغري؟ واش المشكل ديال المرض؟ يعني بزاف د الحوايج يقدروا يدخلوا. دابا هذيك لانتربريتاسيون ديال الكاميرا هذاك هو اللي عنده الدور. هو الدرون ما كيقولكش لا راه عندك الهيه راه خصك دير الماء، راه يقدر يكون المشكل الماء، يقدر تكون هذيك الارض، هذيك الارض يمكن ها هي شبعانه ما، ولكن هذيك النبته ما كتجبدش الماء مزيان. دونك هو كيعطيك غير واحد الفكره. احنا في طبيعه الحال بني كان علاش قلت لك الحلقه السابقه راه التدخل ديال الفلاح راه مهم، حيت علاش؟ يعني هذاك 10 الهكتار هو راه عارف اش فيها. دونك هادو كيعطيونا بعض الحالات. دابا كاينين هذوك لي لوجيسيال، دابا هاد الذكاء الاصطناعي كيصنع واحد كنقولوا حنا دي ماتريس، هو اللي كيعطينا كيقول لنا ودي راه يمكن راه كاين 90% راه المشكل ديال الماء، علاش كاين هذيك الحموريه؟ حيت كاين بزاف المعطيات كندخلوا شي مرات حتى المعطيات ديال التربه دونك هنا فين كاين العقده ديال الدرون، راه ماشي ما بقاتش غير تطير الدرون وياخذ لك المعطيات، راه في التشخيص ديال المعطيات تما خاص تكون الخبره والتدخل ديال المزارع.
1: يعني ماشي تشخيص وانما قراءه ديال المؤشرات اللي كيقدمها لك الدرون. وهنا هضرت على واحد المساله ديال الماء والاجهاد المائي، نقدروا يعني نكتشف فوه بالدرون قبل حتى ما تظهر العلامات ديالو، يعني قبل ما يبان ممكن.
0: بيان سور بطبيعه الحال، من حيث النبته دابا المشكل اللي كاين منين كيبان هذوك الاعراض ديجا تروطار. ولكن حنا دابا بهاد لي زاباري راه ماشي غير بالدرون، حتى بهذوك لي زاباري كنديروا منهم هذوك المؤشرات ديال الاجهاد المائي ولا الاجهاد الفيزيولوجي، يعني كيعطيني كيقول لي هذيك النبته

0: قمر اصطناعي. وكاين اللي غيقول لك علاش ما نستعملوش كيف ما قلتي انت والنقاش اللي يكون عندكم مع الباحثين، علاش ما نستعملوش القمر الاصطناعي يكون محمل بالدرون؟
1: اييه دابا
0: انت مع اي طرح
1: مهم. دابا اللي بغيت نقول بانه القمر الاصطناعي شحال ما كتكون عندي المساحه كبيره، شحال ما يمكن القمر الاصطناعي غيعطيني واحد التجربه. وكفلاح، اول فلاح انا اول مره يستعمل الدرون، انا غنقول له نو، استعمل هذوك لي زابليكاسيون اللي فيهم القمر الاصطناعي، تعلم واحد العام عامين ثلاث سنين، باسكو سي لو ميم برينسيپ، غير تستعمل هذاك القمر الاصطناعي، تما غيبان له بانه الدرون هي التكنولوجيا اللي غادي تعطي له الدقه، غادي يقدر يكون عنده لابليكاسيون في نفس الوقت يقدر يطير الدرون ديالو، يطيرو ويدير التشخيص باش كيكمل هذاك التشخيص اللي داروا بالاقمار الاصطناعيه. دابا الى عندنا مساحه فيها كتار ان هكتار، وكاينه واحد الزراعه اللي عندها قيمه مضافه، هذاك الكتار كيتباع، ما غاديش نقول لا كولتور مثلا، شي كولتور اللي عندها قيمه مضافه والمارشي طلع والثمن طالع ولونغري، يعني اي حاجه دقيقه كتبدل في الانتاج ومهمه، راه ما خصني نستعمل درون حيت عندي ان هكتار. هكتار القمر الاصطناعي يقدر ما يعطينيش الدقه، يعني غادي يعطيني غير واحد المربعات اللي كنشوفهم، ولكن بحال كتشوفها من بعيد، كتشوفها من القمر، ماشي بحال الا طلعت درون على 60 متر، 60 متر راه يعطيني هذيك النبته بالضبط اش فيها، بعده كاميرات، كاميرات حراريه، كاميرات متعدده الاطياف، يعني الدقه كتكون مزيانه. اما مثلا الا شدينا فلاح اللي عنده مثلا، نعطيكم واحد النوع ديال الزراعه ديال الحبوب، عنده 100 كتار، انا امون لافي في الاول غادي يستعمل غير الاقمار الاصطناعيه، حيت علاش 100 كتار راه غادي يشوف الفرق فين كاين، حيت القمر الاصطناعي يقدر يديستانغي ما بين 10 الكتاري ب 10 الكتاري. ولكن الا عندي مساحات صغيره مثلا نقولوا الزراعه ديال النباتات الطبيه والعطريه، مثلا كندير السيشاج وكنجيب هذيك، كاين واحد الماده كنبيعها بواحد الثمن كبير وعندي غير 2 هكتار وعندها قيمه مضافه، ما خصنيش نستعمل الدرون، حيت اي علاش؟ راه اي غرام ديال لونغري اللي غادي نعطيه ولا ديال الماء راه محسوب، يعني كيغير ليا في هذوك لي بارامتر اللي كنبيعهم. دونك كنقول بانه درون هي تقنيه يعني دقيقه، ودابا في هذا الوقت الراهن كيتستعمل بزاف لا ريشيرش سينتيفيك، ولكن الفلاحه يعني كاين واحد الاهميه باش يتعطى الدرون. وبغيت نهضر في ارض الواقع، في ارض الواقع يعني بطبيعه الحال بالتجربه اللي عندنا في الميدان، يعني على الصعيد سواء الاقليمي او الوطني، هاد الدرونات ديال الكاميرات المتعدده الاطياف ما كيتستعملوش بزاف في الزراعه، القليل اللي كنلقاو عندهم هاد الدرونات، ولكن هي تكنولوجيا جد مهمه. الا جينا الاقمار الاصطناعيه غادي نشوفوا الناس ولا كيستعملوا اكثر الاقمار الاصطناعيه اكثر من الدرونات.
0: يعني كاين الفلاحه اللي كيستعملوا داك لي زابس او لي زابليكاسيون اللي هضرتي عليهم اللي كيكونوا مجانيين ديال الاقمار الاصطناعيه؟
1: دابا من حيث راه ماشي غير كيستون مجاني، اييه ملي كيكون مجاني يعني
0: كيشجع،
1: يقول لك انا عندي لابليكاسيون يشجع. ولكن هنا الا بغيتي نهضروا على واحد الموضوع اخر، هو انه الدرون، تكنولوجيا الدرون ليست في المتناول.
0: جوستومون الدرون عنده اهميه كبيره، لكن هناك مسطره اداريه باش انك تاخذ الدرون وتطيره.
1: اييه دابا هذه المسطره الاداريه هي اللي كتخلي يمكن هذاك الفلاح بحال كيقول لك لا انا هو لا باباراس وكذا. ولكن من واحد الناحيه اخرى، من حيث عندنا التجربه في اقليم الناظور كنستعملوا درون بزاف في الابحاث العلميه، راه ما كاين لا مسطره معقده لا والو، كاين بروسيدور ادمنستراتيف. من حيث علاش؟ راه التكنولوجيا ديال الدرون راه كتدخل حتى في الامن القومي، حيث علاش؟ الا كنا حدا شي مطار، راه واخا نكونوا بعاد على المطار، شحال مرة أنا مثلا كاين في هذا المطار الدولي الناظور الدولي كنكون في واحد لابارتيل بعيدة على المطار ب 10 كيلومتر. واحد المرة قلت لهذاك السيد ديال لاتور دو كونترول، قلت له لا راه ما كاينش طيارات هنا، قال لي لا راه يقدروا يكونوا لي طيارات ديال الجندارم، يقدروا يكونوا دي زيليكوبتر اللي كيدوزوا غير هكا، يقدر يكون أن أتيريساج دورجونس. دونك هنا بلا ما ندخل في التفاصيل يعني ديال هاد العملية، يعني كاين واحد لا بروسيدور اللي كدار، حتى المستمع الكريم يعرفها، حيت هذه كاينه
0: وزاره يعرفها. والمهمة هي واش هاد المسطرة، انت لقم تجربتكم، واش هاد المسطرة انت قلتي بانها ماشي معقدة، شكون هي الجهة اللي كتعطي الترخيص ديال استعمال الدرون في المجال الزراعي والبحث العلمي؟
1: هي باش ندير واحد التحسيس للمواطن المغربي بصفة عامة، لا بالنسبة للدرونات، الدرونات ما خصهمش يستعملوا في المغرب بدون ترخيص بتاتا، سواء درونات فلاحية أو درونات عادية، خاص ضروري الترخيص، بحيث كما قلت كيدخل مسائل أمنية. ولكن كاينه مسطرة، مسطرة هو كدير واحد هذاك الدرون بعد اللي غادي نشريه، ماشي نكون جبته من برا ودرت له شي تهريب وجبت هذاك الدرون، هذاك الدرون خاص يكون مرخص في المغرب، يعني شريته شركة، صنعته شركة في المغرب، كيكون أونريجيستري عنده الماتريكول ديالو، ولا جا من برا وهذيك الشركة راه أصلا باش تبيعوه هنايا راه خاص يكون مرخص، يعني خاص يكون هذاك الدرون فيه الترخيص.

0: يعني كنشري من واحد الشركه معروفه في المغرب اللي دات عليه الترخيص، كيكون عنده هذيك الماتريكول كنسميوها حنا هذيك لافيش تكنيك، يعني هذيك
1: يعني اما
0: الورقه
1: شريتيه
0: التقنيه.
1: من المغرب او دخلتيه لداخل التراب المغربي بطريقه قانونيه.
0: طريقة قانونية كما كندخلوا الطوموبيل
1: صح.
0: كتكون معروفة، كنديروا لها يعني الماتريكول ديالها كتكون معروفة، على حتى هذاك راه ترخيص آخر، هذاك ما غاديش ندخلوا في التفاصيل، هذوك الشركات هما اللي كيتكلفوا بالترخيص. دابا كنهضر أنا شريت درون من شركة مغربية، درت له الاستيراد من ألمانيا ولا من الشينوا، دونك هذاك الدرون أنا ملي كنبغي نطيرو كندير واحد لا دوموند للسيد العامل ديال ولا السلطات اللي كاينين يعني في هذيك المدينه، ولا مثلا الدرون مثلا في البحث العلمي كنديروا باسم الجامعه، حيت علاش هذاك الدرون كيكون باسم الجامعه، ولا كتكون باسم شخص ضروري يكون بيرسون فيزيك. المهم كندير واحد لا دوموند كنقدموها للسيد العامل بلا فيش تكنيك ديالها بلا كارت ناسيونال، وكنقولوا فوقاش خصني نطير به، اش من ساعه، اش من كوردوني، فوقاش خصني شحال ديال لا ديوري، من اي ساعه لاي ساعه، شحال ديال المده. هما في قانونيا على ما اعتقد كيعطيو 3 شهور يعني في هذاك الاوتوريزاسيون، ما كيعطيكش اوتوريزاسيون افي.
1: هادشي بغيت نقول لا، واخا من غير 3 شهور فيما تجي تطيرو خصك دوموند.
0: لا انا نقول لكم دابا بالنسبه لهذاك الدرون منين تنجيو كنحطوه للسيد العامل كنعطيو له هذاك لافيش تكنيك، البيلوت راه كاين، حتى البيلوت راه كيديروا عليه لونكيت. مثلا انا الدرون ديالي ولكن صيفطت واحد في التقني ولا مهندس، راه حتى هذا كيديروا عليه لونكيت، يعني كتعطى لا كارت ناسيونال ديالو، المسائل ديالو، شكون اللي غيطيرو، شكون هذيك السميه ديالو. هذاك لا دوموند كتحط في العماله. العماله اش كدير؟ كدير واحد اللجنه يعني حسب علمي كما كنتعاملوا مع الناس ديال الداخليه، دونك كدير واحد اللجنه كيدير واحد لونكيت، يعني هذوك لي بوين واش هما هذوك، واش هذاك السيد نقدروا نعطيو له بعدا الدرون بعدا كيديروا علينا لونكيت يعني كوم بيرسون فيزيك على هذيك الشركه ولا على هذيك المؤسسه، وعلاش غادي تستعمل هذاك الدرون، وفي نفس الوقت يعني حتى واش هذيك لا زون واش ماشي سونسيبل يعني باش نطير فيها الدرون. واخا هذه العمليه كامله ليست بمعقده، كدير واحد لونكيت، انا حسب التجربه اللي عندي ما كتعطلش اكثر من شهر. شهر ماكسيموم، يعني شهر كيكونوا يجاوبونا، ملي كيجاوبونا كيقول لك واخا راه عندك دير عندك غادي تطلع الدرون، ولكن بحال دابا انا كنت في واحد لازون اللي فيها المطار ديال الناظور العروي، يعني قريب من المطار وهي منطقه حساسه، كيقول لي السيد العامل ولا الناس ديال السلطات كيقولوا بانه خاصك تشوف مع لا تور دو كونترول ديال المطار، دونك تما كندخلوا مع الاداره ديال المطار، والاداره ديال المطار كتصيفطنا لا تور ديال الكونترول ديال المطار، تما حنا كنكونوا على برا كنتواصلوا مع المطار، الا جات شي طياره كيقول لك لا حبس، كيعطيك الطير في هذاك الوقت وكتعطي له ليتينيغير بالضبط فين خاصك الطير. حنا الحمد لله هذه 6 شهور تقريبا ولا عام زعما درنا واحد التجربه، زعما ما كاينش اشكالات، يعني خصك غير
1: نطبقوا المسطره. عندك ارقام ربما تقريبيه على عدد يعني الحقول او الضيعات اللي هما كيستعملوا الدرونات للتشخيص، او ربما حيت راه كاين حتى شركات اللي كيقدموا خدمات ديال الدرون مش ضروري تقتنيها.
0: دابا بالنسبه للدرون ديال الرش كاين العدد كثير على الدرونات ديال التشخيص. دابا كاينين درونات ديال التشخيص، هذوك الناس اللي كيديروا الكوتاغوت وكيديروا الانستالاسيون ديال الكوتاغوت يسوسا، ولاو كيستعملوا حتى هما الدرونات من حيث العمليه كتجي سهله لهم باش يديروا التراصاج ديال الحقول ديالهم. دونك كاينين الدرونات ديال الرش اكثر من الدرونات ديال التشخيص. ما غاديش نقول بالرقم بزاف، ولكن نقدر ماشي يعني ما عندناش دي ستاتيك،
1: يعني تقريبا انه كيستعملوا الدرونات ديال الرش اكثر من التشخيص.
0: درونات ديال الدرونات ديال التشخيص قليله جدا في المغرب، التشخيص بالميتي سبيكترال ولا بالتيرميك عند المزارع المغربي هذاك الشيء قليل. وخصنا نعرفوا واحد القضيه، حنا راه عندنا فيرمات كبار في المغرب اللي كيديروا ليكسبور ديال الليمون ديال الماتيشا ديال لي زوتر كولتور، يعني انا كنشوف بانه بعد هاد الحقول الكبار على ما اظن كتكون واحد الاهميه ديال الميتي سبيكترال. والناس اللي كيستعملوا لابليكاسيون هذوك لي زابس بالاقمار الاصطناعيه اكثرهم يعني هما كثير يعني اكثر منهم.
1: يعني ملي كنهضروا على على مساله ديال الدرونات ديال الرش، حنا كنهضروا على تقليل المبيدات والاسمده، طبعا هي كتخفض الكلفه للفلاح، لكن ماذا عن صحه المستهلك من الناحيه البيئيه كذلك نظرك؟
0: هي بالنسبه للدرونات ديال الرش على ما اعتقد هضرنا مع بزاف الفلاحه هنا مثلا غير في السيكتور اللي كاينين هنايا في الناظور، مستهلكات كاين واحد المساحه كبيره ديال الشمندر السكري، والناس مع هذه الاورغانيزاسيون ديال الشمندر السكري كاينين فلاحه ولاو كيستعملوا هذه المبيده ديال الرش. بالعكس هما كيقتصدوا في لونغري، يعني الفلاح باش يدوز التراكتور ديالو وعنده هو المرض غير في واحد البلاصه، علاش خصو

0: يدوز تراكتور على المساحه كامله، وفي نفس الوقت هذاك المبيدات ديال الرش كيدير واحد الكميه ديال الدواء اللي هي قليله، والكميه ديال التسميد قليله. هي من ناحيه ديال لي ريزيدو، يعني هذاك الماده السامه اللي كتكون يعني كتكون قليله، ولكن من ناحيه هذوك الناس اللي دايرين هذيك البلاصه، يعني يقدر يكون لا كان شي ريح ولا شي حاجه، يعني يقدر يأثر على هذوك الناس اللي كاينين يعني من ناحيه السلامه الصحيه. ولكن انا جو بونس يعني من كيطيروا هذاك الدرون راه كياخذوا بعين الاعتبار سرعه الرياح واتجاه الرياح. ولكن انا كنشوف بانه دابا فين وصلنا في هذه التكنولوجيا، وتحدثنا مع باحثين على الصعيد الدولي، هو اللي هو مزيان هو يدوز واحد الدرون ديال التشخيص، ومراه كيدوز الدرون ديال التسميد. ولكن هذه التكنولوجيا باقيه صعيبه، من حيث علاش خصنا نرجعوا هذاك الدرون حتى للورديناتور ونديروا لاناليز. لكن مستقبلا على ما اعتقد مع التطور ديال التكنولوجيا يقدر يكون واحد الدرون انتيغري فيه الرش وفيه فيه يعني فيه التشخيص. ولكن كما كنعرف في المغرب التكنولوجيا ما كايناش،
1: مازال ما كايناش. واخا شكرا بزاف استاذ كمال افريكاني، استاذ بكليه العلوم التطبيقيه بالناظور. شكرا بزاف دكتور كمال.
0: ميرسي.
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله شرق أوسطيا، حيث بدأت إسرائيل اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 قبل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخها. وبعد 3 سنوات ما زالت الدعوة مستمرة في إسرائيل لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بهذا الهجوم. وبالتزامن واصلت إسرائيل استهدافها الدامي اليومية للقطاع. اليوم قتل 4 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني في غارات إسرائيلية وفق الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تتوقف الاعتداءات اليومية للمستوطنين الإسرائيليين، وضمنها قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم شنه مستوطنون وجنود إسرائيليون على مزارعين في قرية برقة شمال نابلس، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية ومسعفون. في المنطقة دائما، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. روبيو وخلال زيارة لأثينا قال تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، ومن ثم فقد فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج. وارتباطا بأزمة المحروقات العالمية، أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي يعاني نقصا كبيرا في الإمدادات بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للوكالة. وقال فاتح بيرول في بيان أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ باحتياطيات وفيرة من النفط الخام والمنتجات المكررة، وهي مستعدة لضخ المزيد من هذه المخزونات في السوق إذا لزم الأمر. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم 14 في ضربة صاروخية على مبنى سكني شمال البلاد، وفق أحدث حصيلات أعلنتها أجهزة الإغاثة اليوم. واليوم كذلك نددت روسيا بما سمتها عسكرة الاتحاد الأوروبي غداة اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر للقارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بينما أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف 1,240,000,000 يورو لكييف لتمويل على الخصوص اقتناء طائرات مسيرة وأنظمة لاعتراض المسيرات وذخائر وصواريخ تنتجها شركات أوكرانية. وفي سياق متصل، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1,600 فرد وكيان على خلفية الحرب مع روسيا. بينما استبعدت وكالة الصحة الروسية اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تصاعد الدعوات إلى مزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص لدراسة مرض الطاعون. كما وصفت موسكو معظم ما تنشره وسائل الإعلام عن الوضع البيئي بأنه كاذب، وسط تقارير تحدثت عن الاشتباه بإصابة ثانية بالطاعون في سيبيريا. وبالرغم من التطمينات الروسية، أعلنت الحكومة المنغولية اليوم أنها أمرت بتطبيق تدابير للمراقبة الصحية على حدودها مع روسيا. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية من 20 إلى 40 ملم مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح بعدد من مناطق المملكة اليوم من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 ليلا. ختام الموجز مستمعينا، بقي رفقتي ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
2: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
3: المنتخب ستنطلق.
2: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
5: تطبق الشروط والأحكام.
6: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
7: ميديان 16h 17h l'autre match.

0: Al Jadidi avec 0 victoire pour le moment dans la saison, qui peine d'ailleurs à se lancer, aura rendez-vous contre l'Amel Tiznit. Enfin, à 20h, eh bien, c'est le Wydad Athletic Club qui affrontera le club Omnisport de Meknès. La quatrième journée, elle est prévue à partir du 12 octobre. Eh bien, c'est ainsi que se referme notre point sur l'actualité, cette belle édition de l'autre match. Simplement, peut-être avant de vous quitter, la dernière information en date, celle qui est tombée il y a quelques instants au début de l'émission. Eh bien, rappelons tout simplement le communiqué de Cristiano Ronaldo qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Jorge Jesus, le sélectionneur. Eh bien, a réagi à la déclaration et surtout à ce communiqué de Cristiano Ronaldo. Il promet finalement de réétudier point par point, mais sans langue de bois. Pour lui, eh bien, il y aura des sanctions, j'imagine, pour Cristiano Ronaldo. On attend évidemment ce dossier avec beaucoup d'impatience. Et puis évidemment, notre point sur l'actualité sportive à partir de 18h40 Sport Soir, pour évoquer notamment tête d'affiche et bien la séparation de Jorge Vilda avec la sélection marocaine des Lions de l'Atlas. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Excellente suite des programmes à l'écoute toujours de Média.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا، حيث بدأت إسرائيل اليوم إحياء الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من أكتوبر 23 و2000، قبل انتخابات تخيم عليها تداعيات هذا الحدث، حيث تستمر وبعد 3 سنوات الدعوات لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في الإخفاقات الأمنية التي أحاطت بيوم الهجوم. وبالتزامن، وصلت إسرائيل استهدافها الدامي للقطاع. اليوم قتل 5 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني جراء غارات إسرائيلية على القطاع. التصعيد يطال كذلك الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل فلسطينيون وأصيب آخرون اليوم في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون وجنود على مزارعين في قرية برق شمال نابلس، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. في المنطقة دائما، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. روبيو وخلال زيارة لأثينا قال تكاد كميات النفط المتدفقة حاليا عبر المضيق تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع. وفي سياق آخر، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناظره الإيراني مسعود بازشكيان خلال اتصال هاتفي أن موسكو مستعدة للمساعدة في جهود الوساطة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قالت أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي يعاني نقصا حادا في الإمدادات، بحسب ما أعلن المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في بيان. في فرنسا، وغدت تظاهرات طلابية حاشدة تسعى الحكومة إلى تهدئة الأزمة من خلال دعوة المتظاهرين للعودة إلى مؤسساتهم التعليمية لإجراء حوار، بينما دعت حادات للتلاميذ والطلبة إلى تنظيم مسيرات جديدة الخميس في باريس ومدن أخرى. بدورها، أعلنت 5 نقابات للمعلمين الفرنسيين خلال مؤتمر صحفي اليوم عن دعمها للتحرك الجديد الذي ينظمه طلاب المدارس الثانوية.

0: وتميزت التظاهرات بأحداث عنف ونقاش حول إفراط المصالح الأمنية في استخدام القوة تجاه المحتجين. اليوم أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعليق استخدام القنابل الصوتية بعد أن بوترت جراء إحداها يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. أسفرت ضربات روسية جديدة على أوكرانيا خلال الليل عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم 4 أطفال قضوا في ضربة صاروخية على مبنى سكني في شمال البلاد وفق أحدث حصيلة أعلنتها أجهزة الإغاثة الأوكرانية. اليوم روسيا نددت بما سمتها عسكرة الاتحاد الأوروبي غدا اختبار فرنسا لصاروخ جديد عابر القارات قادر على حمل رأس نووي ويطلق من غواصة، وهو اختبار حضره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. المفوضية الأوروبية أعلنت اليوم عن صرف 1,240,000,000,000 يورو لكييف لتمويل على الخصوص اقتناء طائرات مسيرة وأنظمة اعتراض المسيرات وذخائر وصواريخ تنتجها شركة أوكرانية. وفي سياق متصل اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة جديدة وكبيرة من العقوبات ضد روسيا تستهدف ما يقرب من 1,600 فرد وكيان على خلفية الحرب. قالت الأمم المتحدة اليوم أن أكثر من 20,000 من أصل أزيد من 31,000 طفل وصلوا إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة العام الماضي كانوا غير مصحوبين بأحد الوالدين أو وصي، بحسب دراسة مشتركة لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة والهجرة واللاجئين، محذرة من تعرضهم لانتهاكات وعنف خلال رحلات الهجرة. أكثر من 12,000 من الأطفال غير المصحوبين بدويهم وصلوا إلى إيطاليا، وكان مصدرهم مصر، إريتريا، بنغلاديش، الصومال، السودان، كما وصل أكثر من 4,700 قاصر إلى إسبانيا من دون دويهم، معظمهم من الجزائر، المغرب، مالي والسنغال. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعاة ميديا، أتمنىها لكم، إلى اللقاء.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui. Offre soumise à condition.
2: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون جاهزة بأغباك تاكتا في خلال واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامت اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهاد الحملة وتبدلوا الأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 3858.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: LISA.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.

0: الجوائزي الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. حصاد ميديا يمتد لحدود الساعة 8، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. وضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: مراكش تجمع كبار فاعلي الطيران والدفاع، والمغرب يراهن على الابتكار والوقود المتجدد لتعزيز موقعه في الصناعة العالمية. المحامون يستأنفون عملهم بالمحاكم بعد أكثر من 4 أشهر من التوقف، ولسان حالهم يقول تعليق الاحتجاج لا يعني التخلي عن المطالب. 7 أكتوبر ذكرى لن تنسى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 3 سنوات على الحرب في غزة، دمار وقتل وتشريد وتداعيات كبرى في الداخل الإسرائيلي. الموضوع محور فقرة ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى محطاتنا بالحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي الساحلية اللي ما بين أسفي والصويرة، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يرحمنا الله باشتوات الخير في النواحي الجبلية والمناطق الأخرى.

0: قبلهم بحال حتى ما بين سطات مراكش وبني ملال وكذلك جنوب الداخلة. الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في السول الغربية، الريف سايس درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية. فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار غادي تزيد تهبط بشي درجات قلال بالخصوص في النواحي الجبلية والمناطق القراب لهم، ما بين 17-23 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 19-27 درجة في الحوز، ما بين 21-25 درجة في ناحية الريف، ما بين 22-26 درجة في عبدة وناحية تادلة، ما بين 22-28 درجة في تافيلالت، 23-24 درجة في ناحية سايس، 24-25 درجة في الدكالة والمنطقة الشرقية، ما بين 24-27 درجة في اللوكوس وناحية الدرعة، ما بين 24-28 درجة في ناحية سوس، 26 درجة في الشاوية، ما بين 26-28 درجة في ناحية الغرب، ما بين 27-31 درجة في واد الذهب، وما بين 30-32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس العناية ديالنا والمراقبة كلها خاصهم يتعطاو لتتبع بعض الأمراض اللي تيمكن يتسلطوا على الورق ديال عدة زراعات، منهم بالخصوص زراعة الخضرة وماطيشة والبطاطا مثلا، وتيديروا فيهم نقاطي ولا طرقات قهويين ولا كحل، وهكذا تيمكن يضعفوا الزراعة وينقصوا لها من الجهد والقوة الإنتاجية ديالها. ومع هاد العناية خاص الاحتياط بأدوية ديال الوقاية قبل ما يشدوا هاد الأمراض في الزراعة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدتها وتقدمها الزميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
2: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. مستهل النشرة من المغرب، افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. هذه التظاهرة تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء وفرصة لإبراز تطور صناعة الطيران بالمغرب. مزيدا من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغولة.
3: هذا الموعد الدولي البارز في قطاع الطيران والدفاع والفضاء شهدت الجلسة الافتتاحية له حضور عدد من الشخصيات، كما وفودا أجنبية رسمية رفيعة المستوى تضم وزراء ورؤساء أركان ومسؤولين مدنيين وعسكريين سامين. تقدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، الذي أكد خلال كلمته الافتتاحية أن المعرض صورة عن تطور قطاع الطيران في المملكة، سواء من حيث تصنيع كما تكنولوجيا المدنية والعسكرية.
4: مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية، حيث عرف هذا القطاع في بلادنا تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي بالتصنيع وصيانة الطائرات.
3: المعرض الذي يشهد حضور نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة، بينهم عدد من كبار مصنعي الطيران والدفاع العالميين، إلى جانب فاعلين في الصناعة المغربية ببرنامج متنوع يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ومباحثة رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات، وذلك إلى غاية 10 من شهر أكتوبر الجاري.
1: ارتباطا بقطاع الطيران، وفاء، ستشرع الخطوط الملكية المغربية في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بحل الاتصال بالانترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك، وستتاح هذه الخدمة مجانا لفائدة كافة منخرطي برنامج سفر فلاير، وبهذا ستصبح الخطوط الملكية المغربية أول شركة طيران بالقارة الإفريقية تقترح ربطا عالي السرعة وبلا انقطاع بفضل الاعتماد على كوكب

0: مكتبة من الأقمار الاصطناعية الأكثر فعالية في العالم، وسيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027 على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة.
1: ننتقل الآن إلى ملف المشاورات الحكومية. رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بالرباط للخروج بتشكيلة جديدة متوازنة، فيما يدور الحديث عن إمكانية تشكيل أغلبية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، أي الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. من الرباط ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل، مرحبا بك.
2: مساء النور وفاء، ومساء الخير لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: عادل، ما أبرز مستجدات المشاورات الحكومية المتواصلة في أسبوعها الثاني؟
2: نعم، هذه هي الجولة الثانية في يومها الثالث، مشاورات مكثفة ومستمرة من فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة والقياديين الذين يشتغلون معها في خلية المشاورات من حزب الأصالة والمعاصرة. الاتجاه العام بحسب المعلومات وبحسب المصادر هو تحالف بين الجرار والكتلة الديمقراطية كما تسمى تاريخيا، ويمكن أن تلتحق بهم السنبلة أي حزب الحركة الشعبية، فيما السيناريو الذي يتقوى في هذا المساء هو خروج التجمع وطن الأحرار إلى المعارضة إلى جانب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلا إذا قبل الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن يساند الحكومة من دون التواجد فيها، وهو ما يرفضه هذان الحزبان المتكتلان معا في اليمين الحزبي المغربي. أيضا هنالك مسارعة للخطى من أجل بداية في تقسيم الحقائب الوزارية وسط أنباء عن إمكانية حصول حزب الاستقلال على 5 مقاعد وزارية وكتاب دولة، وكل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية على 3 حقائب أو حقيبتين مع كتاب دولة. نعم وفاء،
1: شكرا جزيلا لك. عادل، نتابع معك في الأيام المقبلة جديد المشاورات الحكومية وما ستفرز عنها. بعد أكثر من 4 أشهر من التوقف احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، عادت المحاكم المغربية اليوم إلى إيقاعها المعتاد مع استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية، وتأتي العودة تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف ابتداء من اليوم 7 أكتوبر لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة بعد انتخاب برلمان جديد وتشكيل أغلبية وحكومة جديدتين معالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات في المسار التشريعي للقانون. في المغرب دائما دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الأسرة إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال. ننتقل إلى الجزائر الآن. بها أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البلاد أحكاما بالإعدام بحق 9 متهمين في قضايا تجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في أول أحكام من هذا النوع تصدر استنادا إلى التشريع الجزائري المعدل لمكافحة المخدرات. الأحكام شملت 3 متهمين حضوريا و6 آخرين غيابيا في قضايا تتعلق بالاتجار ب 113 كيلوغراما من مادة الكوكايين، إضافة إلى 25,000 قرص مهروس. من تجميد الإعدام إلى توسيع نطاقه، لماذا تعود الجزائر إلى العقوبة القصوى؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على المحامي والمحلل السياسي مجيد بودن من باريس.
3: فيما يخص عقوبة الإعدام، وخاصة أن العقوبة السابقة كانت حتى تصل إلى السجن المؤبد وهي عقوبة رادعة، فمسألة الإعدام فيها مشكلتين. المشكلة الأولى أن العديد من الدول لا تقبل الإعدام، وخاصة في على أساس تطور المجتمعات، فالعقوبة المؤبد هي في حد ذاتها عقوبة صارمة ورادعة. النقطة الثانية وهي المهمة، أن الأحكام بالإعدام التي تكون غيابية لا تمكن من استرجاع المجرمين من دول أوروبية مثلا التي ترفض عقوبة الإعدام، فبالتالي كل الذين سيقع الحكم عليهم بالإعدام لا يمكن جلبهم وإرجاعهم.

0: إلى الجزائر، لأن هذه الدول الأوروبية خاصة والكثير منهم موجودين في الدول الأوروبية لا تقبل عقوبة الإعدام، وبالتالي ستكون قانونيا هناك منع لتسليمهم إلى الجزائر.
1: مجيد بودن المحلل السياسي والمحامي من باريس حاوره يوسف النعماني. إلى الصفحة الرياضية للمغاربية، وفيها نهتم بملف نهائي الكان 25 و2000. الوفود الرسمية تصل إلى لوزان قبل جلسة الحسم غدا بخصوص ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 25 و2000 بين المغرب والسنغال بمحكمة التاس ودعوحتي.
2: في مدينة لوزان السويسرية وفاء، وتحديدا بمقر المحكمة الرياضية الدولية تاس، يفتح غدا ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 من جديد في جلسة استماع قد تشكل المنعطف الأهم في مسلسل طويل بدأ يوم 18 يناير وانتهى مؤقتا بإعلان المغرب سابقا بطل الإفريقية من قبل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. المحكمة الرياضية الدولية أكدت آنفا أن جلسة الاستماع ستنطلق غدا بداية من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن كل الأطراف، الكاف والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسنغال، ولن تكون الجلسة مفتوحة أمام وسائل الإعلام، فقد تقرر عقدها خلف أبواب مغلقة بعدما لم تطلب الأطراف أن تكون علنية. وسيكون النظر في الملف مشكل من الأعضاء الفرنسية جيرال سيمو، رئيس الإيطالي لويجي فوماغولي، والألماني أورليس هاس. نستمع في هذا الإطار لمحمد جفا للإعلام المغربي المتابع لهذه القضية منذ بدايتها في يناير.
3: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونيين للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم، التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور القرار من طرف المحكمة الدولية حين انتهاء كافة التدخلات.
2: نذكر أن القرار النهائي لن يصدر غدا إلا بعد نهاية كل المداولات بحسب آخر بلاغ رسمي للطاس.
1: شكرا لك وديع حتي بهذا التقرير الرياضي. مستمعينا، نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغاربية. فاصل ويعود إليكم الزميل أيمن الأحمد في باقي محطات حصاد اليوم.
4: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
5: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
6: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
7: ميديا حصاد اليوم، ايمن الاحمد.
2: أهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، واللحظة نصل إلى فقرة ضيف الحصاد. السابع من أكتوبر 2023 لم يكن مجرد حادثة في التقويم السنوي، بل كان مفصلا تاريخيا أعاد رسم خريطة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفرض واقعا جديدا تتداخل فيه المأساة الإنسانية بالتعقيدات السياسية. واليوم وبعد العواصف الميدانية والتحولات الجيوسياسية، يقف المشهد أمام شقين محوريين: مستقبل قطاع غزة والداخل الفلسطيني وسط هذه التحولات والاهتزازات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي مع تقاطع التحديات الميدانية بالاستحقاقات الانتخابية. لمقاربة هذا الملف يسعدنا أن نستضيف الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. دكتور أيمن، أهلا ومرحبا بك.
8: مساء الخير أستاذنا الكريم لكم وللسادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا.
2: أستاذ أيمن، أولا

0: يعني كإعادة لتعريف مفهوم الصمود، كيف غيرت تداعيات 7 أكتوبر مفهوم الشرعية السياسية والمشروع الوطني الفلسطيني في ظل الكلفة الإنسانية والعمرانية الهائلة التي استنزف بها قطاع غزة؟
1: يعني أنا بعتقد الصمود في هذا المنحى، صمود الفلسطيني، أنه إسرائيل فشلت في تهجير سكان قطاع غزة. يعني بعد أكثر يعني من 3 سنوات، أكثر من 70 إلى 80 ألف شهيد، مئات الآلاف من الجرحى، واقع إنساني صعب، قطاع غزة مدمر بشكل كامل. إسرائيل فشلت فشل ذريع في تحقيق الهدف الأكبر. أنا بعتقد كان الهدف الإسرائيلي منذ اليوم الأول هو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بحيث يكون ذلك هو الخيار الأخير لإنهاء ملامح المشروع الوطني الفلسطيني. تعرف، إبادة كاملة في قطاع غزة، استيطان ومصادرة وتضييق الخناق في الضفة الغربية، وبتعرف هذول هن اللي بيكونين المشروع الوطني الفلسطيني حسب يعني الإنسان الفلسطيني العادي وحسب الفصائل. وبالتالي أنا برأيي الصمود الفلسطيني إنه منع التهجير وثبت وصمد، ولم يكن هناك أي خيار آخر إلا أن يبقى فوق أرضه.
0: ولكن الآن يعني فيما يتعلق بهندسة اليوم التالي دكتور أيمن، وبعيدا عن الشعارات، هل تمتلك القوى الفلسطينية بمختلف أطيافها رؤية واقعية لإدارة قطاع غزة وسيادته، بعيدا عن إملاءات الشروط الإقليمية والدولية؟
1: أنا بعتقد لا، يعني للأسف يعني في هناك ثغرة كبيرة ما بين الفلسطيني العادي كشعب الذي صمد وقدم الضحايا والشهداء وتحمل كل المعاناة، وبين المنظومة السياسية والنخب السياسية على مختلف ألوانها وأطيافها، من اليسار إلى اليمين إلى الوسط، من فتح إلى حماس. ما فيش هناك رؤية فلسطينية أنا بعتقد موحدة متفق عليها، وخطاب فلسطيني واحد فعلا يستثمر هذه يعني التضحيات وكل هذا العدد الكبير من الضحايا من أجل إحداث اختراق على المستوى الوطني الفلسطيني الداخل وعلى المستوى الإقليمي. في هناك جهود تبذل، لكن من غير المنطقي أن يبقى الفلسطيني منشطر ومنزلق بين هوتي الانقسام وكل هذا العدد الكبير. لكن كما قلت لك، اليوم إسرائيل دخلت في مواجهة ليس مع حماس أو فتح، وإنما دخلت في مواجهة مع الشعب الفلسطيني. كل قصص التاريخ وعبر التاريخ ودروسه المستقاة تقول أن لا يمكن لدولة مهما تسلحت أن تهزم شعب، وأنا برأيي هذا هو سر الصمود الفلسطيني.
0: طيب يعني الآن تحدثت عن العلاقة مع الضفة والشتات، يعني من وجهة نظرك هل ما زالت غزة تشكل القاطرة الوحيدة للقضية الفلسطينية؟ أم أن يعني انشغالها بالبقاء أعاد توزيع ثقل الفاعلية السياسية نحو الضفة الغربية؟
1: أنا بعتقد اليوم قطاع غزة أكيد هي في القاطرة الأولى، تتسيد المشهد، تتسيد المقعد الأول، يعني العدد الكبير من يعني الضحايا، هذا الاستثمار الكبير لسردية فلسطينية انتصرت على السردية الإسرائيلية الصهيونية، هذا بفعل غزة. لكن اليوم التركيز الإسرائيلي بشكل واضح ربما منذ يعني أكتوبر 2025 على الضفة الغربية. حكومة اليمين الإسرائيلية تعتقد أن الدمار الذي حدث في غزة لن يكتمل إلا إذا تم تصفية المشروع أيضا في الضفة الغربية وفي القدس وحتى في أراضي 48. وبالتالي يعني إسرائيل تشتغل يعني تعمل ضمن استراتيجية مزدوجة، إبقاء الحالة في قطاع غزة كما هي وتجفيف الحياة، منابع الحياة في الضفة الغربية، بحيث يفكر الجيل القادم ربما من الشباب الفلسطيني بترك الأرض يعني طواعية. بتعرف المشروع الصهيوني مشروع ممتد، مشروع صبور، هو يخطط إلى 40 إلى 50 عام إلى الأمام، وبالتالي قتل الحياة الاقتصادية، اقتلاع الزيتون، مهاجمة الفلسطينيين، تدمير الريف، مصادرة الأراضي، كل هذا ضمن رؤية إسرائيلية لقتل الفلسطيني ولقتل روحه ومعنوياته. لكن أنا بعتقد يعني كل هذا التدبير وكل هذه الإجراءات من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي لن تنجح في اقتلاع الفلسطينيين لعدة أسباب، لأنه الفلسطيني في معركة منذ 80-90 عام، ولأنه تعود وتكيف وأبدع ربما أنماط جديدة من الصمود والبقاء فوق أرضه.
0: في المقابل دكتور أيمن، يعني إلى أي مدى نجحت تداعيات 7 من

0: أكتوبر في ضرب مرتكزات ما يسمى نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على الردع. يعني هل أصبح هذا العجز ثابتا سياسيا وليس مجرد كبوة عسكرية؟
1: يعني أنا بعتقد أكيد كان في هناك يعني اختراق واضح، كان في هناك مفاجأة استراتيجية وتكتيكية. يعني الفلسطيني استطاع أن يقرأ العقل الإسرائيلي بعناية كبيرة. اعتقدت إسرائيل أن التكنولوجيا المتطورة وأن هذه الإجراءات المتوحشة والحدود وكل هذه الحراسات على قطاع غزة ربما ستدخل الفلسطيني في حالة ردع نفسي، أولا مع ذاته وثانيا مع الاحتلال، وبالتالي لن يقوم أي فصيل رئيسي مثل حماس أو فتح أو الجهاد بعملية عسكرية كبرى كما حدث في 7 أكتوبر، وبالتالي تقديراتهم يعني ربما وصلت إلى مرحلة من يعني الخطأ الشنيع. لكن اليوم أنا بعتقد بنفس الوقت يعني هذه العملية أعطت لإسرائيل برضو ميزة إنه تمددت في الإقليم. أول مرة في التاريخ، في تاريخ يعني الاحتلال، إسرائيل تتمدد وتصل قوتها يعني إلى الجيران، يعني تجاوزت فلسطين إلى لبنان وإلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى إيران، وبالتالي الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل حتى في عيون الأمريكان ربما زادت في مرحلة ما، لأن إسرائيل شاركت في كل هذه المعارك. فأنا بعتقد في هناك خسارة إسرائيلية، لكن في نفس الوقت يعني إسرائيل تحاول أن ترمم استراتيجيتها بحيث تقول للعالم أنها قادرة أن تخوض حروب خارج نطاق فلسطين التاريخية، رغم أنه هذا تاريخيا كان ممنوع على الإسرائيليين. بتعرف يعني لما كانت المواجهة مع العراق أو مع الدول العربية الأخرى كانت أمريكا تشكل تحالفات دولية وتأتي بها لمحاربة هذه الدولة العربية، وكانت تقول لإسرائيل عليك أن تكوني هادئة وساكنة لأننا سنقوم بالعمل. 7 أكتوبر أنا برأيي أعطى متسعات كثيرة لإسرائيل أن تتحرك في فضاء خارج فلسطين التاريخية.
0: طيب في الداخل الفلسطيني الآن دكتور أيمن، يعني الانتخابات الآن كمعركة، كيف يوظف ملف الأسرى والعمليات العسكرية في السباق الانتخابي الإسرائيلي القادم؟ يعني هل نحن أمام إعادة هيكلة جذرية للخريطة الحزبية داخل إسرائيل أم مجرد تدوير للوجوه ذاتها؟
1: أنا بعتقد إسرائيل في اليمين بغض النظر هل هو نتنياهو أو آيزنكوت أو تحالف المعارضة الإسرائيلية. اليوم ما فيش هناك قوة يسارية فعلا قادرة في إسرائيل أن تصنع السلام مع الآخر خاصة مع الفلسطيني، وبالتالي هي منافسة داخل دائرة اليمين ما بين اليمين الوسطي المعتدل إذا جاز لي التعبير واليمين الراديكالي الاستيطاني المتطرف الذي يقود نتنياهو وابن جفير وسموتريتش. على الجهة الأخرى بتعرف آيزنكوت مع تحالف المعارضة الإسرائيلية مع ليبرمان ومع لبيد ومع نفتالي بنت، هذه الوجوه الجديدة. أنا بعتقد الجهتين يعني في عندهم إدراك واضح لثلاث مرتكزات أساسية في التعامل مع الفلسطيني. أول شيء إنه لا دولة فلسطينية، اليوم آيزنكوت بشكل واضح يقول لن نسمح بوجود دولة فلسطينية متواصلة الجغرافيا والديموغرافيا في أراضي الضفة الغربية تحديدا. المرتكز الثاني اللي بيجمعهم لن يكون هناك إخلاء مستوطنات، 162 مستوطنة مرخصة في أراضي الضفة الغربية ممكن أن يخلي بعض البؤر الاستيطانية هنا وهناك. والمرتكز الثالث أن السلطة الفلسطينية هي سلطة حكم ذاتي أو سلطة بلدية كبرى لن تتجاوز وتصل إلى مرحلة السيادة الكاملة، هذا متفق عليه. هلأ في بعض الأمور التكتيكية أكيد في هناك اختلافات، إن صعد آيزنكوت أو جاءت جهة أخرى معارضة لنتنياهو يمكن أن يكون تخفيف الإجراءات الاقتصادية، الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، إخلاء بعض البؤر الاستيطاني، لكن ما تبقى أنا برأيي اليوم إسرائيل دخلت في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين حول حدود التواجد الفلسطيني وحول حدود الوعي الفلسطيني. بتعرف هي معركة كي وعي، وأنه الأيام القادمة والشهور والسنوات القادمة ستشهد مزيد من المواجهة.
0: يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك حربا أهلية باردة في الداخل الإسرائيلي بين التيار اليمين الاستيطاني المؤسسي والتكتلات الليبرالية والعسكرية؟
1: أنا بعتقد لن نصل إلى مرحلة ربما يعني الحرب الباردة، ربما هو توصيف جيد وأنا بشكرك ربما عليه، لكن في نهاية المطاف بتعرف إسرائيل دائما يعني سواء إسرائيل اليمينية الراديكالية أو إسرائيل المعارضة المعتدلة الليبرالية العلمانية هي دائما يعني تبحث عن عدو وعن خصم، وبالتالي تواجد الشعب الفلسطيني على أرضه

0: احيانا هو يخدم هذه الاجندات، وبالتالي جزء اليوم حتى من سلوك الحكومه الاسرائيليه من ناحيه بناء البؤر الاستيطاني والتوسع الاستيطاني واقتلاع اشجار الزيتون واستهداف الريف الفلسطيني في الضفه الغربيه والتهجير الذي كان في الضفه الغربيه ايضا مخيمات شمال الضفه الغربيه، كل ذلك انا برايي يعني يشي انه هو جزء ايضا من معركه انتخابيه. تعرف في اسرائيل ايضا هي يعني دوله احتلاليه عميقه، في هناك ايضا مؤسسات قادره أن تضبط ربما مسيرة الاحتلال من هذه المؤسسات، الجيش وأهميته، القضاء، وبتعرف يعني استقلاليته بشكل أو بآخر، وربما المؤسسة الأكاديمية الجامعية، هذه أيضا مؤسسات تشكل نواة المشروع الصهيوني، هي ما زالت نوعا ما مستقلة رغم تغلغل اليمين فيها الثلاث. اليوم في تغلغل لليمين الإسرائيلي في الجيش، في القضاء، في الأكاديمية، في الرؤية، في السفارات والعمل الخارجي، لكن في نهاية المطاف أنا بعتقد يعني المشروع الصهيوني المشروع الصهيوني الإسرائيلي دائما يحتاج لمبرر لإعادة تجديد حاله، وبالتالي يعني إسرائيل ستخسر كثيرا إن بقيت تحت سطوة اليمين، لأنه كما قلت أن تضع جيش مقابل شعب أنا برأيي في نهاية المطاف ستكون هناك يعني هزيمة أخلاقية في ظل طبعا انهزام يعني روايتهم في العالم وانتصار السردية الفلسطينية.
1: طيب كسؤال أخير استشرافي يتعلق بالمستقبل والتموضع الإقليمي، يعني دكتور أيمن في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والتغيرات الجيوسياسية، هل ما زالت إسرائيل قادرة على الترويج لنفسها كشريك أمني واقتصادي في المنطقة، أم أن 7 أكتوبر وضع حدا نهائيا لهذا الطموح؟
0: هذا السؤال الاستشرافي الجيوسياسي الاستراتيجي، يعني إسرائيل تتحرك ربما في مساحة أضيق بكثير، خسرت في العالم، خسرت الرأي العام الأمريكي والرأي العام الأوروبي، خسرت من شراكاتها حتى في الدول الأوروبية وصورتها أمام الرأي العام الأوروبي والعالمي، هذا بشكل كبير. مستقبلا أنا بعتقد يعني حتى الملفات الاستراتيجية سيكون هناك توزيع أدوار مع الأمريكان، يعني اليوم حليف إسرائيل في العالم هي فقط الولايات المتحدة الأمريكية وأرض الصومال وبعض الدول الصغيرة هنا وهناك. إسرائيل تحاول أن توسع في آسيا من ناحية علاقتها الاستراتيجية مثلا مع الهند أو مع بعض الدول الأخرى، لكن في نهاية المطاف ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الاستراتيجي يعني الأساسي لدولة الاحتلال، إلا إذا حدث ربما يعني اختراقات واضحة في السياسة الخارجية الإسرائيلية على شكلة أنه أيزنكوت ينجح ويشكل حكومة ويطلق عملية سلام، يدخل في عملية تطبيع مع بعض الدول العربية، يتوسع في إفريقيا، يعيد ترميم العلاقات. هذا أنا برأيي بحاجة إلى وقت كثير. بالمجمل أنا بعتقد حتى وإن جاء أيزنكوت سيكون الهم الإسرائيلي في التعامل مع قضايا مهمة في العمق الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي، ستبقى غزة القضية الأكبر، حتى قضية جنوب لبنان وجنوب سوريا والتعامل مع إيران هذا بده يكون هناك توزيع أدوار مع الراعي الأمريكي، لكن يمكن لإسرائيل أن تنجح جزئيا إن فعلا يعني استطاعت تغيير هذا اليمين الراديكالي الاستيطاني الذي يقود الثلاثي بن غفير سموتريش ونتنياهو.
1: بعجالة، يعني هل تحول هذا الملف إلى ساحة صراع واستعراض قوة بين القوى الكبرى واشنطن، بكين، موسكو لرسم معالم نظام عالمي متعدد الأقطاب؟
0: أنا بعتقد نعم، يعني بتعرف اللي لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا بتقرأ الخريطة يعني بشكل جيد، تحفظنا على تصريحات ترامب، لكن هو يقرأ الخريطة، ما زال في تردد صيني، دير بالك الصينيين ما زالوا مترددين إنهم يلعبوا هذه الأدوار في مناطق بعيدة عنهم، هم يريدوا أن يؤمنوا البترول وموارده والطاقة ومساراتها، وبالتالي ما زال الصينيين منغمسين جدا بقضية الدبلوماسية الاقتصادية وما إلى ذلك. روسيا طبعا الكل بيعرف إنها منغمسة جدا في أوروبا والصراع مع أوكرانيا، وبالتالي سيبقى التفرد الأمريكي لفترة ما.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا دكتور أيمن.
0: أهلا وسهلا، تحياتي لكم،
1: وشكر موصول لكم مستمعينا على طيب المتابعة. إلى هنا نصل إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم الوقت.

0: المصالح الاقتصادية بعيداً عن شعارات التضامن الواهية مع الجمهورية الصحراوية المزعومة. فالجزائر جمدت جانباً مهماً من علاقاتها التجارية مع مدريد بعدما اختارت الحكومة الإسبانية موقفاً داعماً لمغربية الصحراء. لكن الاقتصاد وكعادته لم يحترم كثيراً الحسابات السياسية الضيقة.
1: ميديا ريبورتاج.
2: في الشارع المغربي ترحيب بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية في لحظة مغربية استثنائية في مسلسل الرفع من قيمة المرأة في الحياة العامة المغربية.
3: كنت منه تكون موفقة إن شاء الله في هذا الاختيار هذا.
4: الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا ونواصل معكم مستمعين محطاتنا المختلفة. في تاريخ المغرب الحديث شكل تأسيس أول برلمان منتخب محطة مهمة في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وترسيخ نظام سياسي يقوم على المؤسسات الدستورية والتمثيل الشعبي وتقاسم الاختصاصات بين السلطات، لكن هذه التجربة لم تبدأ من فراغ، بل سبقتها سنوات من المطالبة بالاستقلال وبناء مؤسسات وطنية قادرة على تدبير شؤون البلاد. من المجلس الاستشاري إلى أول برلمان منتخب، كيف بدأت التجربة البرلمانية في المغرب وما أبرز محطاتها؟ نتعرف على قصة أول برلمان في المغرب رفقة الزميل محمد بن عبو.

لم يكن المغرب بعد حصوله على الاستقلال سنة 56 900 و1000 منشغلا فقط ببناء مؤسسات الدولة، بل كان يسعى أيضا إلى إرساء قواعد نظام سياسي يسمح للمواطنين بالمشاركة في تدبير الشأن العام. في هذا السياق شكل إحداث المجلس الوطني الاستشاري سنة 1956 بمبادرة من الملك الراحل محمد الخامس أول خطوة نحو تأسيس مؤسسة تمثيلية وطنية. مع تولي الملك الراحل الحسن الثاني الحكم دخل المغرب مرحلة جديدة من البناء الدستوري، توجت بإقرار أول دستور للمملكة سنة 1962 الذي نص على إقامة برلمان يتكون من مجلسين. في 17 من مايو سنة 1963 توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس للنواب عن طريق الانتخاب المباشر في أول انتخابات تشريعية يعرفها المغرب المستقل. ضم أول مجلس للنواب 144 عضوا، فيما جرى انتخاب مجلس المستشارين بطريقة غير مباشرة في أكتوبر من السنة نفسها، ليكتمل بذلك تشكيل أول برلمان مغربي بغرفتيه. في هذه الانتخابات تنافس عدد من الأحزاب السياسية من بينها حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية وجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي تصدرت نتائج انتخابات مجلس النواب، ليترأس الدكتور عبد الكريم الخطيب أول مجلس للنواب، ولتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسات السياسية المغربية. التجربة البرلمانية الأولى لم تستمر طويلا، إذ دخل المغرب سنة 65 900 و1000 مرحلة استثنائية بعد إعلان حالة الاستثناء وتوقف العمل بالبرلمان. ورغم هذه التحولات ظل البرلمان حاضرا في مسار بناء المؤسسات الدستورية بالمغرب، وعرفت الحياة البرلمانية لاحقا محطات متعددة من الإصلاح والتطور وصولا إلى دستور 2011 الذي عزز مكانة المؤسسة التشريعية ووسع اختصاصاتها. بين أول برلمان سنة 63 900 و1000 والبرلمان الحالي تمتد تجربة سياسية تعكس التحولات التي عرفها المغرب، وتبرز مكانة المؤسسة التشريعية في تمثيل المواطنين ومناقشة القوانين ومراقبة العمل الحكومي.

0: نرحب بكل من التحق بنا عبر ميديا. وقبل نشرة السابعة، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشهد البلاد أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام، مع زخات مطرية وعواصف رعدية تشمل عدة مناطق مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، بني ملال الحسيمة وأقصى الجنوب، بالإضافة إلى مرتفعات الأطلس والريف. وفي المقابل تسود أجواء مشمسة ومستقرة على الشريط الساحلي بين أسفي والصويرة، وفي مدن أخرى كتطوان والجديدة، بينما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 16 درجة في شفشاون و 32 في سمارة كأعلى المقاييس. في القارة الإفريقية تتنوع الأجواء بين طقس حار ومشمس في مدن مثل نجامينا ب 38 درجة، الخرطوم ونواكشوت، وأجواء مستقرة وغائمة جزئيا في تونس، القاهرة، جوهانسبورغ وأديس أبيبا، في حين تتراوح معدلات الحرارة بين 24 و 32 درجة في داكار، لاغوس وياوندي. ويتميز الطقس العالمي بأجواء مشمسة وحارة جدا في العالم العربي، حيث تسجل دبي 41 درجة ومكة 40 درجة، بينما تسود أجواء مشمسة ومستقرة في مدن مثل نيودلهي، بكين، طوكيو، إضافة إلى نيويورك ومدريد. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذه النشرة الإخبارية التي أعدتها وتقدمها الزميلة وفاء توزري. وفاء، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة: ثلاث سنوات على حرب 7 أكتوبر في غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته والأوضاع الإنسانية كارثية. في النشرة ريبورتاج لمراسلنا بالقطاع يرصد الأوضاع المأساوية. بعد السيطرة على باب المندب، القوات اليمنية تواصل عملية فجر اليمن وتتوعد بدحر الحوثيين واستعادة السيطرة على كل شبر من البلاد. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة تعلن استعدادها للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية لمواجهة نقص الإمدادات. بعد 4 أشهر من التوقف احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، المحامون يعودون إلى المحاكم ويبرزون أن الخطوة لا تشكل تراجعا عن مطالبهم، وإنما فرصة أمام الحكومة الجديدة لإصلاح الوضع. في ختام النشرة، عين على أشغال الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي حول المناخ والسلام والأمن في نواكشوت. مستهل النشرة من غزة: ثلاث سنوات كاملة مضت على بداية الحرب في القطاع، الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، وآخر الأنباء تتحدث عن مقتل 5 فلسطينيين. الأوضاع الإنسانية كارثية، والمنظمات الدولية تدعو إلى رفع الحصار على إدخال المساعدات الإنسانية. منظمة الصحة العالمية كانت أبرزت في بلاغ لها الأسبوع الماضي أن إسرائيل تعيق دخول المساعدات الطبية إلى القطاع، ما يزيد الأوضاع سوءا. يقربنا أكثر من الوضع الإنساني مراسلنا في غزة سيف سويتي.
2: أصوات لن ينساها أهل غزة، قصف واستغاثة وسؤال، كثيرا ما تردد على مدار 3 سنوات من الحرب التي غيرت شكل قطاع غزة جراء موجات النزوح القسري.
3: كنا في الشجاعية.
2: هذا أبو أحمد يستذكر العام 3 على التوالي حياته قبل الحرب.
3: كنا عايشين وقاعدين ومبسوطين ومرتاحين، واليوم زي ما انت شايف يعني يمكن احنا في أصلح نتفة قاعدين في قطاع غزة. طبعا حوالينا ردم، وانت عارف ايش مخلفات الردم في النهاية.
2: 3 أعوام دفع خلالها الغزيون نحو الموت، ليتجاوز عدد الضحايا 74,200 قتيل، فيما أصيب أكثر من 175,000 شخص في ظل انهيار المنظومة الصحية وخروج 19 مستشفى عن الخدمة، فيما يؤكد الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس أن الوضع الإنساني كارثي.
4: لا زالت الأوضاع كارثية للغاية، وطبعا ذلك يرجع إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة لم تتوقف.
2: ومع إطالة عمر الحرب على غزة، خسرت من مساحتها أكثر من 65%، أضحت خلف الخط الأصفر كمدينة بيت حانون مسقط رأس الستيني أبو إبراهيم.
3: بيت حانون اليوم دمر.

0: دمار كامل، رغم أنها كانت في سلة الخضار والحمضيات لقطاع غزة، ولا اليوم لا يبقى لا شجرة ولا حجر فيها، ولا عيادة ولا بيت ولا مدرسة ولا شيء.
1: 3 أعوام فشلت فيها معظم الحوارات والجولات الدبلوماسية لوقف الحرب بشكل كامل. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: وبعد 3 سنوات من اندلاع الحرب في غزة، قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن إسرائيل قتلت مئات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في غزة في واحدة من أكثر الحلقات دموية في تاريخ الصحافة دون محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ودعا الاتحاد الدولي في بيان اليوم نقابات وجمعيات الصحفيين في جميع أنحاء العالم إلى الضغط على حكوماتها لتسهيل إجلاء الصحفيين المرضى والمصابين وتمكينهم من تلقي العلاج الطبي خارج قطاع غزة دون تأخير.
3: إلى مستجدات الحرب الأمريكية الإيرانية، قال جي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز إن على إيران أن تخفض على نحو ملموس قدراتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 7 أشهر، حتى في الوقت الذي لا تزال فيه واشنطن غير متأكدة من الطريقة التي تتخذ بها طهران قراراتها في المفاوضات.
2: وفي المقابل، وفاء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح إعلامي اليوم إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأمنها القومي.
3: نبقى مع أخبار المنطقة. أيمن، في اليمن تدخل الحرب منعطفا أكثر حسما مع اتساع رقعة العمليات العسكرية وتحول المعركة من احتواء قدرات الحوثيين إلى استهداف مفاصل قواتهم ومواقع انتشارهم. فبينما أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، واصل التحالف ضرب منصات إطلاق الصواريخ ومخازنها. هل تغير عملية فجر اليمن مسار الحرب أم تعمق الصراع؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على الخبير العسكري والاستراتيجي ناجي ملاعب من بيروت.
4: في هذه الحرب وفي حروب ما زالت تحدث اليوم، هناك يعني استراتيجية جديدة باستخدام الأسلحة زهيدة الثمن كالمسيرات والصواريخ الموجهة. يعني أمام هذا الوضع الأمور سوف تكون أطول، لكن هذا الوضع لا يخدم الحوثيين، لأن ممكن أن نرى كما حدد الرئيس الفرنسي، حتى البريطانيين حددوا المساعدة للمملكة العربية السعودية بفتح باب المندب لمرور السفن والمساعدة العسكرية، بالإضافة إلى التكتل الذي أنشئ لقاء مكة الذي ممكن أن يساعد بالكثير من التوازنات العسكرية. لكن اليوم الصراع على الأرض، هناك بندقية الحوثي ما زالت موجودة ومسيراتها ما زالت موجودة. إلى أي مدى؟ هل تتدخل إيران؟ هل تحمي الحوثي؟ إذا لم تتدخل إيران وتحمي الحوثي، ممكن أن نصل إلى مكان تنتهي هذه القوى لصالح اليمن، كل اليمن، وليس لصالح الحوثي أو غيره.
2: وعلى وقع المعارك الطاحنة المتواصلة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من العربية السعودية، أعلنت السلطات السعودية اليوم مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء، من دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أعلنوا استهداف المطارين.
3: هذه التطورات الميدانية في المنطقة أيمن تعمق أزمة المحروقات في العالم. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أعلنت أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني من إمداداته نقصا كبيرا بحسب المدير التنفيذي للوكالة. تعليقا على هذه الخطوة، يحدثنا أنور القاسم الخبير الاقتصادي المختص في أسواق الطاقة من لندن، حاوره الزميل يوسف النعماني.
5: لا بد الآن لكل دول العالم، خاصة الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والديزل بالتحديد، لابد لها من السحب من الاحتياطي الاستراتيجي. الولايات المتحدة طلبت رسميا من زبائنها في دول أوروبا أن تسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من الديزل، باعتبار أن ذلك هو أسهل الطرق بعد الارتفاع الكبير في أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وأيضا النقص الحاد الذي حصل في أوروبا. لا ننسى أننا مقبلون على الشتاء، بالتالي ارتفع استهلاك الطاقة سواء الديزل وأيضا الغاز. هناك ما يكفي من الاحتياطي لدى وكالة الطاقة الدولية، الدول

0: المنضوية تحتها، لكن أن تعوض هذه الفاقد أو المستخرج والمستخدم من قبل هذه الدول سيأخذ وقتا طويلا، قد يستغرق عاما أو عامين، قد يستغرق 5 أعوام. هذا يعتمد على مدى استمرارية الأزمة، أزمة التوريد وأزمة التصدير. في اعتقادي أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة، الديزل بالتحديد سيكون مرتفعا، لأن الولايات المتحدة ستحجم في المرحلة المقبلة، هكذا فهمنا، عن التصدير للخارج لضبط السوق الداخلية بعد الاعتراضات الكبيرة، ولا ننسى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية.
1: أنور القاسم الخبير الاقتصادي من لندن تحدث للزميل يوسف النعماني. في باقي أخبار العالم، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في كلمة ألقاها اليوم إن قوات الأمن لم تتلقى تعليمات بمواجهة طلاب الثانويات المحتجين، مؤكدا أنه يتفهم هواجسهم فيما طالبت نقابات عمالية وطلابية إلى يوم إضراب جديد غدا الخميس للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم. في ألمانيا، أفادت النيابة العامة الفيدرالية في بياننا اليوم بأنه تم وضع الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني أوغست هانينغ المتهم بالتجسس والخيانة رهن الاعتقال الاحتياطي، وشمل قرار الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي أيضا مانفريد دي المتهم بتزويد هانينغ مقابل أجر بمعلومات من جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني يشتبه في أن الأخير استخدمها في إطار أنشطته اللاحقة كمستشار. إلى الصفحة المغاربية الآن. بعد أكثر من 4 أشهر من التوقف احتجاجا على مشروع قانون تنظيم المهنة، عادت المحاكم المغربية اليوم إلى إيقاعها المعتاد مع استئناف المحامين تقديم خدماتهم المهنية، وتأتي العودة تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف ابتداء من اليوم لإتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة بعد انتخاب برلمان جديد وتشكيل أغلبية وحكومة جديدتين لمعالجة ما تعتبره الجمعية معي اختلالات في المسار التشريعي للقانون. نستمع لتعليق عبد اللطيف رفوع عضو هيئة المحامين بفاس، حاوره زميل يوسف النعماني.
2: رجوع المحامي اليوم إلى المحاكم المغربية هو يعبر عن التزام القرار الذي اتخذته جمعية هيئة المحامين بالمغرب عندما قررت في آخر اجتماع لها بأن توقف الإضراب حتى تتمكن من المؤسسات الدستورية التي تم انتخابها من تشكيل الحكومة وكذلك من انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الفرق، وإعطاء فرصة لهذه المؤسسات قصد النظر في إعادة دراسة القانون الذي جعل كل المحامين والمحاميات بالمغرب يقومون بمقاطعته وبعدم ممارسة عملهم داخل هذه المحاكم. نعتقد على أنه اليوم مطلوب من الحكومة الجديدة التي تترأسها الأستاذة المنصوري والتي هي بالمناسبة محامية أن تتفهم مطالب الهيئات المحامين بالمغرب، أن تتفهم لماذا قام المحامون بتوقفهم هذا لأكثر من 4 أشهر، وتعطي إشارة قوية على أنه هذا الموضوع يجب أن يعاد إلى طاولة النقاش، أن يعاد فتح نقاش عميق حول النقاط الخلافية بين السادة المحامين عبر هيئاتهم وعبر إطاراتهم وكذلك الحكومة المقبلة. نتمنى صادقين أن تكون هناك إرادة قوية من طرف الحكومة الجديدة، نأمل أن يجد هذا الملف حل وأن يبقى المحامون يزولون مهامهم داخل هذه المحاكم، وأن يرفع هذا سوء الفهم فيما يخص تعاطي مع ملف المحامين من طرف الحكومات السابقة.
3: في طنجة انطلقت اليوم فعالية الورشة الإقليمية حول المرأة في صميم مكافحة الإرهاب المنظمة بمبادرة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول والمديرية العامة للأمن الوطني. هذه الورشة التي تمتد على مدى 3 أيام تعرف مشاركة خبراء ومختصين من إدارة مكافحة الإرهاب بمنظمة الشرطة الدولية والإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة ونساء شرطيات من المغرب وتونس والأردن لبنان والعراق وممثلي رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمرصد المغربي حول التطرف والعنف.
1: نختم النشرة من موريتانيا بها. تتوصل إلى غاية يوم غد فعالية المنتدى رفيع المستوى حول المناخ والسلام والأمن في منطقتي الساحل وخليج غينيا تحت شعار معا من أجل الصمود والسلام، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. في المتابعة مراسلنا بنواكشوت شيخان والسيدي.
4: منتدى المناخ والسلام والأمن في الساحل وخليج غينيا ناقش تداعيات تغير المناخ على أمن المنطقة وتأثيره على الاستقرار والأمن الغذائي. وزيرة البيئة الموريتانية مسعودة بحام:
5: تواجه منطقة الساحل وخليج غينيا اليوم العديد من أوجه الهشاشة، حيث تتفاقم آثار التغير المناخي والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي والظواهر الجوية القصوى والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما يستدعي بلورة استجابة جماعية مبتكرة قائمة على التضامن والتعاون.
4: المنتدى المنظم بنواكشوط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرى المشاركون فيه أنه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمنطقتي الساحل وخليج غينيا. وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا منصور نجاي أن التغير المناخي يشكل عاملا مضاعفا للمخاطر.
3: الاستثمار في المناخ والآمن هو أكثر من مجرد ضرورة للتنمية المستدامة التي تراعي السلام، هو معالجة لأبعاد أساسية للأسباب الجذرية للهشاشة التي تتعرض لها دولنا والتي من شأنها أن تغذي التوترات الاجتماعية.
4: منتدى المناخ والسلام شارك فيه ممثلون عن عدد من حكومات دول الساحل وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية، ويهدف المنتدى لتعزيز الحوار والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالتغير المناخي. الشيخان سيدي مديئة، نواكشوط.
1: بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليكم مباشرة أيمن الأحمد.
3: شكرا لك وفاء، ومواصلون معكم مستمعينا فقراتنا عبر الحصاد. تتخذ الجزائر من قطع أو تقليص العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الذين تختلف معهم سياسيا عقيدة دبلوماسية، نهج يكشف عن قصور كبير في فهم لغة المصالح التي تدار بها العلاقات الدولية. فالإجراءات التي تتخذ للضغط دبلوماسيا تفرض في المقابل كلفة اقتصادية في وقت تحتاج فيه الجزائر إلى توسيع وتنويع شركائها الاقتصاديين. عن هذه العقيدة الدبلوماسية لإدارة المصالح الاقتصادية يحدثنا زهير التومي في توقيعه لهذا الأسبوع المؤشر.
6: ماذا يحدث عندما يصبح الهوس السياسي بدولة ما المعيار الفيصل لانتقاء الشركاء وتغليب المصلحة الاقتصادية؟ ببساطة تتحول الخلافات الدبلوماسية إلى فاتورة اقتصادية ثقيلة، والجزائر تبدو في السنوات الأخيرة وكأنها تختبر هذه المعادلة المبتكرة في قصر المرادية بإعاز من منظري الثكنات العسكرية مع أكثر من شريك قريب وبعيد بسبب عدائها العقدي للمغرب ونجاحاته. في العلاقات الدولية يمكن للدولة أن تغضب، أن تحتج، أن تستدعي سفيرها وحتى أن تقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن التحدي الأكبر يبدأ عندما يصبح قطع العلاقات مقدمة لقطع المصالح الاقتصادية مع الشركاء، خاصة بالنسبة لبلد مثل الجزائر لا يصنف اقتصاديا حسب علمي لا من 7 ولا من 20 الكبار، ويكابد من أجل تنويع اقتصادي العتيق والتحرر من ريع المحروقات. نماذج تطبيق هذه المعادلة الجزائرية الاقتصادية المختلة تتكرر مع العديد من الشركاء أبرزهم فرنسا. فالخلاف السياسي بين باريس والجزائر خصوصا بعد الموقف الفرنسي المساند لقضية الصحراء المغربية انعكس على العلاقات الاقتصادية في ظل مساعي جزائرية مضنية للتقليل من التعاملات التجارية مع فرنسا. النتيجة أن المبادلات التجارية الثنائية تراجعت بنحو 15% بين سنتي 2024 و 2025. لكن المفارقة الأهم أن فرنسا ما زالت من بين أهم المستثمرين الأجانب في الجزائر باستثمارات قائمة تقدر بأزيد من 3 ملايير يورو، وأكثر من 250 شركة فرنسية تنشط في السوق الجزائرية. إذن من يعاقب من؟ هل الجزائر تعاقب فرنسا إحدى أهم الاقتصاديات الأوروبية، أم أنها في الواقع تضيق على اقتصادها؟ نفس التعامل تكرر مع إسبانيا قبل أن يرضخ النظام الجزائري لواقعية لغة المصالح الاقتصادية بعيدا عن شعارات التضامن الواهية مع الجمهورية الصحراوية المزعومة. فالجزائر جمدت جانبا مهما من علاقاتها التجارية مع مدريد بعدما اختارت الحكومة الإسبانية موقفا داعما لمغربية الصحراء. لكن الاقتصاد وكعادته لم يحترم كثيرا الحسابات السياسية الضيقة. في العام 2025 قفزت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بنسبة ناهزت 270% لتتخطى بقسط كبير سقف ملياري يورو. بمعنى آخر، السياسة أغلقت الباب والاقتصاد عاد وفتحها. مثال آخر يظهر المنطقة الجزائرية المعيب في إدارة مصالحه الاقتصادية مع شركائه، وهو ما حصل مع الإمارات. مؤخرا قررت الجزائر بجرة قلم قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي التي ليست بحاجة ماسة إلى السوق الجزائرية، غافلة عن استثمارات ومشاريع إماراتية ضخمة قائمة أو مبرمجة في عدة قطاعات جزائرية، خاصة الطاقة والصناعة الكيماوية، ومتناسية تبعات ذلك على الصعيد القانوني والاقتصادي بحكم انتهاك الحكومة الجزائرية للقواعد والضمانات الدولية الجاري بها العمل في مجال حماية الاستثمارات الأجنبية. أكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة لأن اللائحة طويلة وتنتهي دائما بنفس الخلاصات والدروس. الجزائر تريد تنويع اقتصادها، جذب الاستثمارات، تقوية الصناعة المحلية، خلق فرص العمل، وتقليل الاعتماد على المحروقات، غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى أسواق مفتوحة وشركاء متعددين، وأساسا إلى ثقة المستثمرين. يمكنك أن تختلف سياسيا مع فرنسا وتبيع لها، يمكنك أن تختلف مع إسبانيا وتشتري منها، يمكنك أن تختلف مع الإمارات وتحافظ على استثماراتها، ويمكنك حتى أن تختلف مع المغرب من دون أن تجعل شعوب المنطقة المغربية ومساعيها إلى التنمية والاندماج الاقتصادي رهينة لخلاف سياسي مفتوح.
3: نرحب بكم مستمعين الكرام، ولحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة رفقة الزميل وديع أحتي. ابتسامة عريضة ويدين مفتوحتين نستقبل الزميل وديع أحتي. وديع مساء الخير.
7: مساء الخير أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
3: إذن البداية وديع بأخبار المحكمة الرياضية الدولية. بمقر المحكمة الدولية الطاس يفتح صباح الغد ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب والسنغال من جديد في جلسة استماع رسمية أمام هيئة المحكمين بحضور ممثلين عن كل الأطراف.
7: بالفعل أيمن، وأنت تعلم جيدا بأن هذا الملف أثار الكثير من الجدل منذ 18 من يناير، أي منذ تاريخ نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال. بالتالي أيمن، في لوزان السويسرية لن تكون هناك مدرجات ولا صافرة حكم ولا 90 دقيقة من اللعب، لكن نهائي كأس إفريقيا 2025 سيعود إلى الواجهة من جديد، هذه المرة أمام المحكمة الرياضية الدولية طاس في جلسة استماع مغلقة قد ترسم الكلمة الأخيرة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في كرة القدم الإفريقية. المغرب أعلن سابقا بطل الإفريقية، لكن السنغال لم تطوي الصفحة واختارت اللجوء إلى القضاء الرياضي الدولي طعنا في قرار لجنة استئناف الكاف الصادر في 17 من مارس، والذي اعتبر المنتخب السنغالي في حالة انسحاب ومنح المغرب الفوز بثلاثية نظيفة. بداية إذن من الساعة 9:30 من صباح الغد سيجتمع ثلاثة محكمين في لوزان، يتعلق الأمر بالفرنسي جيرالد سيمون رئيسا، والإيطالي لويجي فوماغالي، والألماني أولريش هاس، وأمامهم ستقف ثلاث جهات لكل واحدة روايتها. السنغال تطعن والمغرب يتمسك باللقب، والكاف تدافع عن قرار هيئتها الاستئنافية. وما سيحسم هذه المواجهة لن يكون الانطباع بطبيعة الحال، وإنما التفاصيل القانونية كالمادتين 82 و84 من لوائح كأس إفريقيا بخصوص كل ما جرى. نسمع في هذا الإطار للإعلامي المغربي محمد جفال.
8: من المقرر أن تستمع المحكمة إلى تدخلات كل ممثلين القانونين للجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم، التي وفرت كل المستندات القانونية التي تؤكد على أن المنتخب السنغالي وكذلك مدربه تياو الذي قام بتصرفات غير مسؤولة والتي خلقت رجة ليس على الصعيد الإفريقي ولكن على الصعيد الدولي. وبعد الاستماع إلى كل هذه الأطراف أوضحت المحكمة أنه وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصدور القرار من طرف المحكمة الدولية حين انتهاء كافة التدخلات.
7: غدا سيعود نهائي المغرب والسنغال إلى الواجهة، لكن هذه المرة الكلمة ستكون لطاس، علما أن القرار النهائي لن يصدر غدا بحسب بلاغ الطاس. أيمن،
3: ننتقل معك وديع إلى أخبار كرة القدم النسوية. الجامعة الملكية المغربية تعين المدرب الفرنسي إيريك بلاهيك ناخبا جديدا للمنتخب المغربي للسيدات خلفا للإسباني خورخي فيلدا.
7: بلاغ تعيين مثير للجدل أيمن، على اعتبار أن لا أحد كان يتوقع بأن يتم إعلان المدرب الجديد إيريك بلاهيك، وذلك في سياق معسكر تحضيري للنخبة المغربية. الحديث هنا عن المنتخب المغربي للسيدات، لكن الأهم بالنسبة للجامعة وأن المدرب الفرنسي إيريك بلاهيك هو الذي سيخلف خورخي فيلدا الذي فشل في التتويج بكأس إفريقيا الأخيرة للسيدات. لن يكون أمام المدرب الفرنسي وقت طويل لالتقاط الأنفاس، إذا سيكون المنتخب الأوزبكي هو الاختبار لها على رأس لبؤات الأطلس من خلال مبارتين وديتين تدرجان من البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني الجديد، واستدعى المدرب الجديد بلاهيك لهذا الغرض 31 لاعب. المواجهة الأولى ستكون في 9 أكتوبر بملعب مولاي الحسن في الرباط، والثانية مع المنتخب عينه ستكون بملعب المدينة يوم 12 أكتوبر، كل ذلك في سبيل التحضير لتصفية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. أيمن،
3: دوليا هذه المرة وديع، الأسطورة ليونيل ميسي يودع المنتخب الأرجنتيني بعدما خاض آخر مباراة دولية له أمام البنين وديعا.
7: بالفعل إذن ليلة عاطفية عاشها ليونيل ميسي وهو يودع منتخب الأرجنتين في مباراة بنين الودية التي أسدلت الستار على مسار حول الموهوب اليافع الذي ظهر للمرة الأولى بقميص الأرجنتين عام 2005. تقرير يوسف شاتر.
9: سوليداد باستروتي كما غنت لمارادونا في يوم من الأيام عادت لملعب مونومونتال في بوينوس آيرس، هذه المرة من أجل ليونيل ميسي، من أجل لحظته الأخيرة بقميص المنتخب الأرجنتيني. ودع الجمهور الأرجنتيني بعد مشوار امتد لعقدين. منذ مباراة المجر الأولى حتى مباراة بنين الودية مثل ميسي هوية الكرة الأرجنتينية، فعاش لحظات سيئة اقترن فيها الفشل بالإحباط، اعتزل ثم عاد فتوج جميع الألقاب الممكنة، حكاية استثنائية امتدت لأكثر من عقدين. ذاق ميسي مرارة الخسارة في نهائية كبرى وعاش لحظات شك وقسوة، ومع ذلك ظل يعود في كل مرة أكثر إصرارا وأشد تعلقا بقميص الألبي سيليستي، وكأن الهزيمة لم تكن سوى فصل مؤلم في قصة لم تكتمل بعد، فكان له جزاء الانتظار ليتوج بكأس العالم وبكوبا أمريكا مرتين.
10: من الصعب أن أقول كيف أشعر الآن، هناك الكثير الكثير من المشاعر وأفكار كثيرة تتزاحم في رأسي، وبالطبع أول شخص أفكر فيه هو والدي. إن عدم المجيء إلى هنا مرة أخرى سيكون ألما كبيرا جدا، كنت أتمنى أن أستمر في المجيء إلى هنا طوال حياتي، لأن اللعب مع منتخب الأرجنتين هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لك.
9: ميسي سجل 126 هدفا في 208 مباريات، هو الهداف التاريخي للألبي سيليستي وأكثر من مثل المنتخب تاريخيا. ودع الأرجنتين التي سيتعين عليها البحث عن ميسي آخر، وإن كان تخيل ذلك أمرا صعبا للغاية.
7: صعب جدا، خاصة أن ميسي جاء بعد الأسطورة مارادونا، وأيضا مع قرب رحيل أو هذه النهاية الحزينة المرتقبة لكريستيانو رونالدو رفقة منتخب البرتغال. إلى إنجلترا حيث أعلن نادي أرسنال تمديد عقد مدرب الإسباني ميكايل أرتيتا حتى العام 2030 ليواصل مشواره مع الفريق اللندني لأكثر من عقد منذ توليها المسؤولية. وتولى أرتيتا تدريب أرسنال في دجنبر 2019 وأصبح حاليا المدرب الأطول عهد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقاد المدرب الإسباني أرسنال لتتويج بلقب الدورية الإنجليزية الممتاز الموسم الماضي، منهيا انتظار النادي الذي دام 22 عاما للعودة إلى منصة التتويج. وقال أرتيتا إن الفريق بنى بالفعل رابطة خاصة وصنع ذكريات ستدوم مدى الحياة، مؤكدا أن ما تحقق مجرد بداية لما يمكن تحقيقه معا. وسبق لأرتيتا اللاعب لأرسنال حيث أمضى السنوات الخمس الأخيرة من مسيرته لاعبا في صفوفه. قبل أن نودعكم مستمعينا الكرام، نذكركم فقط بأبرز مباريات البطولة الاحترافية المغربية إينوي المبرمجة غدا، وسنعود إليها بالتفصيل يوم غد لحساب الجولة الثالثة، قمة قوية مرتقبة بين الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي، وأيضا الظهور الأول للجيش الملكي هذا الموسم الذي يستقبل في ديربي رباط جديد سيجمعه مع الوافد الجديد وداد تمارا. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. ما لحظة فأعيد الخط إليك زميلي أيمن الأحمد لاستكمال باقي فقرات الحصاد.
3: شكرا لك زميل وديع أحتي. وطبعا حصاد ميديا زاخر بالأخبار. وقبل نشرة السابعة والنصف هذه إطلالة سريعة وجديدة على حالة الطقس بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
11: Au Maroc, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux sur l'ensemble du pays. Il pleuvra au long de la ligne Stade Marrakech ainsi que sur le quart est du Haut Atlas. L'après-midi, il pleuvra sur le Rif, le Moyen Atlas et les zones proches, le Haut Atlas ainsi que les zones proches, au-dessus du triangle Stade Marrakech Bni Mellal ainsi qu'au sud de Dakhla. Côté température, il fera 24 degrés à Rabat et Casablanca avec des orages de prévu. 24 degrés également à Tanger, 30 degrés à Laayoune, 26 degrés à Marrakech où des orages sont attendus. Il fera 24 degrés à El Rachidia, 25 degrés à Agadir, 27 degrés à Dakhla accompagné d'orages ou encore 25 degrés à Tétouan où le temps sera souvent ensoleillé. En Afrique du Nord, il fera 30 degrés au Caire avec un temps ensoleillé, 30 degrés à Tripoli où le temps sera également ensoleillé. Il fera 32 degrés à Tunis avec des nuages épars, 24 degrés à Alger où des orages sont attendus ou encore 35 degrés à Nouakchott avec un temps souvent nuageux. En Afrique de l'Ouest, il fera 29 degrés à Abidjan, 30 degrés à Lagos accompagné d'averses, temps orageux à Dakar où il fera 31 degrés, il fera 26 degrés à Conakry avec des averses de prévu. Dans le reste du monde, il fera 17 degrés à Paris avec des orages, 16 degrés à Londres où le temps sera ensoleillé. Des averses sont prévues à Rome où il fera 24 degrés. Il fera 24 degrés à New York, 17 degrés à Montréal, 25 degrés à Tokyo, 29 degrés à Pékin. Il fera 40 degrés à La Mecque, 28 degrés à Beyrouth ou encore 41 degrés à Dubaï.
3: السابع والنصف بميديان نشرة الأخبار المفصلة مع إيلين غوسيل.
12: Bonsoir à toutes et à tous. Au Maroc, les avocats reprennent provisoirement leur activité. Après des mois de bras de fer, les robes noires le précisent, ce retour ne représente pas un abandon des revendications. Il y a trois ans, les attaques du Hamas sur Israël déclenchaient une guerre totale à Gaza. Il y a un an, un cessez-le-feu était signé. Depuis, la situation patine et le nombre de victimes continue d'augmenter. Analyse à venir. En France, le Premier ministre est revenu ce soir sur les crises que traverse l'Hexagone, dettes, carburant et lycéens. À la veille d'un nouvel appel à la mobilisation, notre correspondante analysera cette allocution. Et puis nous terminerons ce journal avec les Nobel. Les prix de médecine et de physique ont été décernés. Ce mercredi, c'est au tour de la chimie. Nous reviendrons sur ce rendez-vous annuel. Au Maroc, les avocats sont de retour dans les tribunaux. Un retour provisoire décidé il y a quelques jours par l'Association des barreaux du Maroc, effectif à partir de ce mercredi. Alors cependant, l'association précise que cette reprise du travail est temporaire et qu'elle ne signifie pas un abandon des revendications. À quelques jours de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire au Maroc, des discussions sont attendues entre les représentants de la profession et la prochaine majorité gouvernementale. Les revendications des avocats concernent la loi 66-23, texte qu'ils estiment être une atteinte à l'indépendance de leur profession. Écoutez à ce propos Maître Abdelkabir Tabi, il est membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Casablanca. Écoutez.
13: On attend beaucoup de choses de ce nouveau gouvernement. Parce que normalement, les points à laquelle il y avait un malentendu ne sont pas énormes. Bien entendu, chaque point, malgré qu'ils sont au point de vue nombre, sont calculables, mais l'impact de ces points, c'est ça qui a manifesté ce colère des avocats. Et je pense que le gouvernement prochain va s'attaquer à ce problème et qu'il puisse apporter quelques solutions à tout ce conflit qui a duré d'une façon anormale. On voit les choses du bon côté. On ne peut comprendre que nos on aura un gouvernement qui ne prêtera pas attention à ce qui s'est passé. Je pense qu'il aura l'oreille pour écouter les doléances des avocats. Mais je pense qu'on aura un gouvernement qui va nous entendre. Mais nous comptons sur le gouvernement d'apporter des amendements à ce texte. Moi, vu mon expérience au Parlement pendant 15 ans, les lois changent en fonction du besoin de la société. Et bien entendu, le nouveau gouvernement, il a beaucoup de chantiers à entamer et je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour essayer d'apaiser là où il n'y a pas assez de complications pour s'attaquer aux vrais problèmes de la société.
12: Vous entendiez Maître Abdelkbir Tabi, les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Casablanca. Il répondait aux questions de Martin Gibert. Dans le Royaume, toujours plus de vaccinations pour les enfants. C'est l'appel ce mercredi du ministère de la Santé et de la Protection sociale à l'intention des familles marocaines qui confirment par ailleurs

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: ومن استوديوهاتنا في طنجة نرحل إلى الرباط في ميديا روبورتاج. في أجواء يطبعها التكتم والترقب، تتواصل بالرباط للأسبوع الثاني على التوالي مشاورات تشكيل التحالف الحكومي الجديد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. المشاهد تتوزع بين مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال ومقرات أحزاب أخرى مرشحة للمشاركة في مشاورات مكثفة وماراتونية بدأت ترسم ملامح أول حكومة تقودها امرأة في تاريخ المملكة. نبض الكواليس ورسائل الأحزاب في ميديا روبورتاج من الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
2: شكرا. بعد تعيينها من العاهد المغربي الملك محمد السادس، دخلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة في سباق مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. بعد ختام الجولة الأولى من المشاورات في الرباط، انتقلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة للحصول على تفويض المجلس الوطني أي برلمان حزب الجرار.
3: بالإجماع صوت المجلس الوطني من يفوض لرئيسة أو منسقة الحزب فاطمة الزهراء المنصوري باش نتفاوض أنا واللجنة المكلفة من طرف المكتب السياسي، ياك. وديك الساعات راه غادي نبداو، كملنا المشاورات الأولية وغيكونوا مشاورات.
2: من أجل العودة إلى اللقاء الثالث مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، طلب محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تفويضا من برلمان حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
4: وضع كيقتضي إصلاحات كتجعل الإنسان في قلب السياسات العمومية، بما من شأنه تقليص مظاهر الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة اللي ما كتبعتش على الافتخار أبدا في مغرب اليوم. ما قيل لنا، ما استمعنا إليه، سواء في الوفد الذي مثلكم أو في لقاءات أخرى، تجاوب كبير وتطابق عميق وتعبير عن إرادة قوية من مع الرؤية التي يحملها حزبنا.
2: تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب ترك ردود فعل مرحبة من الزعماء الرجال للأحزاب السياسية، من الذين زاروا مقر حزب الأصالة والمعاصرة مهنئين ومفاوضين.
5: مناسبة أولا لتهنئتها على الثقة المولوية الثانية التي حظيت بها، وثانيا أيضا نتمنى لها النجاح والتوفيق.
6: قفزة نوعية حقيقية في تطوير مجتمعنا نحو الحداثة والمساواة بين نسائنا

0: المغربية.
1: كنتمنى كنت تكون موفقة إن شاء الله في هذا الاختيار هذا وفي المسؤولية اللي عندها، خصوصا أن المغاربة عندهم انتظارات كثيرة.
2: نساء ديال العالم القروي أو المغرب العميق بالضبط من مدينة ميدلت، الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة.
3: نريد تكريم السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة توليها منصب رئيسة الحكومة.
4: البلاغ في بداية الحملة
0: قبل قيادتها للأصالة والمعاصرة إلى أول فوز بتشريعيات في تاريخ الحزب، حصلت فاطمة الزهراء المنصوري سابقا على لقب أول امرأة عمدة في مدينة مغربية في طريق تحقيق المناصفة في الحياة السياسية والحزب الحزبية والحكومية مغربيا.
4: دي نجلسوا مع جميع الأحزاب ونناقشوا هذه المواضيع، وكما كان موقع ديال الحزب من داخل الأغلبية ولا داخل المعارضة سنحترمه.
0: عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
5: شكرا لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري، وننتقل اللحظة إلى أخبار المناخ. اكتشاف أثري حديث في موقع واد بهت بالمغرب يعيد فتح صفحة موغلة في القدم من تاريخ علاقة الإنسان ببيئته، فأعمال التنقيب كشفت عن بنية دفاعية يعود تاريخها إلى نحو 4000 عام ضمن مجتمع زراعي امتلك القدرة على تنظيم موارده والتأثير في المشهد الطبيعي المحيط به. فماذا يخبرنا هذا الاكتشاف عن قدرة المجتمعات القديمة على التكيف مع بيئتها وتدبير مواردها؟ الجواب ضمن فقرة إيكولوجيا. عندما نتحدث عن البيئة نفكر غالبا في المستقبل، لكن أحيانا لفهم علاقتنا بالأرض اليوم علينا أن نعود آلاف السنين إلى الوراء. في موقع واد بهت بالمغرب كشفت أبحاث أثرية حديثة عن بنية دفاعية تعود إلى ما بين 3500 و4000 عام في منطقة ارتبطت بمجتمع زراعي منظم. المفاجأة ليست فقط في عمر هذه المنشآت، بل فيما تقوله عن علاقة الإنسان المغربي القديم بالأرض. فالموقع يضم أيضا دلائل على تخزين الحبوب، ما يشير إلى مجتمع لم يكن يعيش فقط على ما توفره الطبيعة لحظة بلحظة، وإنما كان ينتج ويخزن وينظم موارده. وهنا تصبح الآثار قصة إيكولوجية أيضا، لأن الاستقرار الزراعي يعني علاقة مباشرة بالماء والتربة والمحاصيل والحيوانات والمجال الطبيعي، أي أن الإنسان منذ آلاف السنين كان يعيد تشكيل البيئة من حوله وفق حاجاته. لكن الفرق أن ما نراه اليوم من تأثير بشري على البيئة يتم على نطاق وسرعة غير مسبوقين. أما في واد بهت فنحن أمام مجتمع قديم يذكرنا بأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست جديدة، الجديد هو حجم هذه العلاقة وسرعتها. وهذا الموقع يفتح أيضا سؤالا مهما، كيف تمكنت مجتمعات قديمة من تنظيم مواردها في بيئات متغيرة، وكيف أثرت الزراعة والاستقرار في شكل المجال؟ ربما لا تعطينا الآثار وصفة جاهزة للمستقبل، لكنها تعطينا شيئا أكثر أهمية، تذكيرا بأن الإنسان لم يكن يوما خارج الطبيعة، كان يعيش داخلها يستفيد منها ويغيرها ويتكيف معها. ومن هنا فإن تاريخ المغرب ليس فقط تاريخ دول ومدن وحروب، إنه أيضا تاريخ طويل لعلاقة الإنسان بالماء والأرض والغذاء والمجال الطبيعي.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح على الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة، هذه إطلالة على حالة الطقس بسماء المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشهد الأجواء أو تشهد البلاد أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة بوجه عام، مع زخات مطرية وعواصف رعدية تشمل عدة مناطق على غرار الرباط، الدار البيضاء، مراكش، بني ملال، الحسيمة، وأيضا في أقصى الجنوب، بالإضافة إلى مرتفعات الأطلس والريف. وبالنسبة لدرجات الحرارة، تتراوح درجات الحرارة الدنيا في شفشاون ب 16 درجة، فيما تناهز 32 درجة في السمارة كأعلى المقاييس. الأجواء في القارة الإفريقية تتنوع بين طقس حار ومشمس في مدن مثل نجامينا، الخرطوم، ونواكشوط ب 38 درجة، فيما الأجواء مستقرة وغائمة جزئيا في تونس، القاهرة، جوهانسبورغ، إضافة إلى أديس أبابا، في حين تشهد مناطق أخرى تقلبات جوية وأمطارا رعدية تشمل الجزائر العاصمة داكار، لاغوس، ياوندي

0: فضلا عن دوالا. ويتميز الطقس العالمي بأجواء مشمسة وحارة جدا في العالم العربي، حيث تسجل دبي 41 درجة ويرتقب تسجيل 40 درجة في مكة المكرمة، بينما تسود أجواء مشمسة ومستقرة في مدن مثل نيودلهي، بكين، طوكيو، إضافة إلى نيويورك. وتشهد مناطق أخرى تقلبات جوية وأمطارا رعدية تشمل باريس، بروكسل، روما، برلين، إضافة إلى مونتريال. تمام 8 بميديا، إليكم مستمعين هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من المغرب، حيث افتتحت اليوم بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة 8 لمعرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة. هذه التظاهرة تشكل موعدا دوليا بارزا في قطاع الطيران والدفاع والفضاء، وفرصة لإبراز تطور صناعة الطيران التي تطورت في المغرب وتوسعت من تجميع إلى مجالات الهندسة والصيانة والإلكترونيات المدمجة والرقمنة والبحث والتطوير. وينظم الحدث بينما أطلقت المملكة رهانا جديدا على الوقود المتجدد بعد إطلاق مشروع لإنتاج الوقود الاصطناعي في طنطان. ارتباطا بقطاع الطيران، تشرع الخطوط الملكية المغربية في تجهيز 41 طائرة من أسطولها بالاتصال بالأنترنت فائق السرعة عبر منظومة ستارلينك، وسيشرع في تقديم هذه الخدمة بحلول سنة 2027 على أن يتم تعميمها تدريجيا على مجموع أسطول الشركة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بتحذير من زخات رعدية قوية بين 20 و40 مليمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح، وتشمل هذه التقلبات عدة مناطق بالمملكة من بينها الأطلس، الريف والشرق مثل الحوز، الزلال، تازة، بني ملال، خنيفر، الناظور وفيقيق، وذلك اليوم من الساعة 5 مساء إلى 11 ليلا. نتحول إلى الشرق الأوسط، إلى غزة. 3 سنوات كاملة مضت على بداية الحرب على القطاع، والجيش الإسرائيلي واصل اليوم خروقاته بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما الأوضاع الإنسانية تبقى كارثية والمنظمات الدولية تدعو إلى رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية. وبعد 3 سنوات من اندلاع الحرب في غزة، قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن إسرائيل قتلت مئات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في غزة في واحدة من أكثر الحلقات دموية في تاريخ الصحافة. في اليمن، معارك طاحنة متواصلة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. السلطات السعودية أعلنت اليوم مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرباط في الرياض. وعلى ارتباط بالهجوم، أعلن التحالف الذي تقوده العربية السعودية عن أنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية استخدمت في الهجوم على الرياض بعد ساعات من إعلانه اعتراض وتدمير صاروخ بشمال العاصمة أطلقه الحوثيون في اليمن. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز إن على إيران أن تخفض على نحو ملموس قدرتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 7 أشهر. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح صحفي اليوم إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها وجادة في استخدام الدبلوماسية لتأمين مصالحها وأبنها القومية. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فقرة الحصاد لنهار اليوم. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: ميديا نوفيل بيست.
2: Pendant longtemps, progresser dans sa carrière voulait souvent dire une chose, monter dans la hiérarchie.

بأسنى مطلبي، أي جاه مثل جاه المصطفى، معدن المعروف، كنز الحسب، صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وهو جامع جوامع مفرداتها، وهو منبرها وخطيبها وسيد ساداتها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره ولم ينزله على أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم.

الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو الجامع للكمال الأسنى، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. وهو الوارث للحضرة الإلهية والمستمد منها بلا واسطة دون غيره، فلا يستمد منها إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يصل منها لكامل شيء إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أفاض الحق على روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو حقيقته المحمدية، وصف النبوة في وقت كان سيدنا آدم عليه السلام لا يزال

قتلوا طريحا على الأرض قبل نفخ الروح فيه. وإفاضة النبوة في هذا الوقت تستلزم تقدم خلقه على غيره كما هو ظاهر، ولهذا جاء من طرق عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم الآية، قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، فبدأ به قبلهم. الأحاديث المنتقاة في فضائل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ المحدث أبي الفضل مولانا عبد الله بن الصديق الحسني المغربي رضي الله عنه.

خص الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بمزايا الرتب، وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب، ونظر إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه، فما هو إلا الكامل والإنسان الكامل، وما هو إلا آية الله العظمى وسره الباهر. هو آية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلائي، والشمس التي لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة العمياء. يا مصطفى والكون لم تعلق به من بعد أيدي الخلق والإنشاء، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء. أشكو إليك وأنت خير مؤمل، داء الذنوب وفي يديك دوائي، إني مددت يدي إليك تضرعا، حاشا وكلا أن يخيب رجائي، إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. أبو عبد الله بن زمرك الغرناطي تلميذ العارف لسان الدين بن الخطيب، وهو أديب شاعر كبير، أنشد هذه القصيدة ليلة المولد النبوي الشريف بقصر الحمراء بغرناطة عام 67 للهجرة رحمه الله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساءً.
1: أهلا بكم. جرى اليوم بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران، الصناعة، البحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش افتتاح معرض مراكش الدولي للطيران 2026، تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاع الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرات المسيرة. وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف اللودي في افتتاح هذه الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية الملكية أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل رؤية الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وقال إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن 5 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني، قتلوا اليوم في غارات إسرائيلية على قطاع غزة تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر. أعلنت السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبا ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء دون أن تحدد الجهة التي نفذتها، علما بأن الحوثيين المدعومين من إيران أعلنوا استهداف المطارين. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الهجوم على مطار أبا أسفر عن مقتل مقيمين مصري وجزائري وإصابة 28 شخصا بينهم مقيمان من بنغلاديش والفلبين. أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إن الأولوية ستكون للغازوال الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا. أكدت السلطات الروسية عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. واستبعد الرئيس الأمريكي اليوم أن تكون الوفاة في المختبر الروسي على صلة بتطوير سلاح بيولوجي. في الرياضة، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم تحت إشراف المدرب الفرنسي الجديد إيريك بلاهيك. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار استعدادات المنتخب النسوي للاستحقاقات المقبلة، ويتضمن برنامج هذا التجمع الإعدادي خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و 12 أكتوبر، وستجرى الودية الأولى يوم 9 أكتوبر على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، فيما تقام المباراة الثانية يوم 12 أكتوبر بملعب المدينة. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز 3 بعد الزوال على ميديا.

Les Nocturnes avec Jawad. Bruce Springsteen. Elton John.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: معرض مراكش الدولي للطيران توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات لتعزيز التعاون في مجالات الطيران والصناعة والدفاع بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين. فعالية منتدى نواكشوط حول المناخ، السلام والأمن في الساحل وخليج غينيا تتواصل في يومها الثاني ببحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي. الجيش المالي يدخل إلى مدينة كيدال الاستراتيجية شمال البلاد عقب انسحاب انفصالي جبهة التحرير أزود منها. الدفاع المدني الفلسطيني يؤكد مقتل 5 فلسطينيين، أحدهم متطوع في الدفاع المدني اليوم في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة تزامنا مع إحياء الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر. في الرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعين المدرب الفرنسي إريك بلاهيك ناخبا جديدا للمنتخب المغربي للسيدات. أنا عمر بوشمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. جرى اليوم بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران، الصناعة، البحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش افتتاح معرض مراكش الدولي للطيران 2026 إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية. في المتابعة محمد لغول.
3: هذا الموعد الدولي البارز في قطاع الطيران والدفاع والفضاء شهدت الجلسة الافتتاحية له حضور عدد من الشخصيات، كما وفودا أجنبية رسمية رفيعة المستوى تضم وزراء ورؤساء أركان ومسؤولين مدنيين وعسكريين سامين. تقدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، الذي أكد خلال كلمته الافتتاحية أن المعرض صورة عن تطور قطاع الطيران في المملكة، سواء من حيث تصنيع كما تكنولوجيا المدنية والعسكرية.
4: مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية، حيث عرف هذا القطاع في بلادنا تطورا ملحوظا بفضل الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قطب استراتيجي عالمي بالتصنيع وصيانة الطائرات.
3: المعرض الذي يشهد حضور نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة، بينهم عدد من كبار مصنع الطيران والدفاع العالميين، إلى جانب فاعلين في الصناعة المغربية ببرنامج متنوع يشمل عروضا جوية ومعرضا ثابتا يضم تشكيلة من الطائرات والمنصات من الجيل الجديد، إلى جانب ندوات استراتيجية ومباحثة رفيعة المستوى تتناول على الخصوص قضايا السيادة الصناعية وتأمين سلاسل القيمة والرقمنة والأنظمة المعقدة وتطوير المهارات، وذلك إلى غاية 10 من شهر أكتوبر الجارية.
2: منتدى نواكشوط حول المناخ، السلام والأمن في الساحل وخليج غينيا. نهار اليوم تواصلت فعالية هذا المنتدى بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتشاور حول التحديات المرتبطة بتغير المناخ، السلام، الأمن، التنمية، وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي. هذه مراسلة الشيخ أنود سيدي من نواكشوط.
5: منتدى المناخ والسلام والأمن في الساحل وخليج غينيا ناقش تداعيات تغير المناخ على أمن المنطقة وتأثيره على الاستقرار والأمن الغذائي. وزيرة البيئة الموريتانية مسعودة بحام:
6: تتفاقم آثار التغير المناخي والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي والظواهر الجوية القصوى والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما يستدعي بلورة استجابة جماعية مبتكرة قائمة على التضامن والتعاون.
5: المنتدى المنظم بنواكشوط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرى المشاركون فيه أنه يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمنطقتي الساحل وخليج غينيا. وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا منصور نجاي أن التغير المناخي يشكل عاملا مضاعفا للمخاطر.
7: الاستثمار في المناخ والأمن هو أكثر من مجرد ضرورة للتنمية المستدامة التي تراعي السلام، هو معالجة لأبعاد أساسية للأسباب الجذرية للهشاشة التي تتعرض لها دولنا والتي من شأنها أن تغذي التوترات الاجتماعية.
5: منتدى المناخ والسلام شارك فيه ممثلون عن عدد من حكومات دول الساحل وممثلون لمنظمات دولية وإقليمية، ويهدف المنتدى لتعزيز الحوار والتشاور حول التحديات المشتركة المرتبطة بالتغير المناخي. الشيخان سيدي مديئة، نواكشوط.
2: أكد الجيش المالي أن عناصره دخلت مدينة كيدال الاستراتيجية شمال البلاد عقب إعلان انفصالي جبهة تحرير أزواد الانسحاب منها بعدما كانوا قد سيطروا عليها في هجوم واسع النطاق في أبريل. وقال ضابط في مدينة غاو إن الجيش ينشط منذ أيام في منطقة كيدال بهدف ضمان أمن السكان ومحاربة الإرهابيين. حول العوامل التي مكنت الجيش المالي من استرجاع كيدال نتابع توضيحات محمد بن مصطفى صنغاري كاتب وباحث في الشؤون الإفريقية من باماكو.

0: محاوره محفوظ والسالكه.
1: العوامل التي ادت الى استعاده مدينه كيدال الاستراتيجيه، اولا عزيمه الدوله الماليه على تحقيق الوحده الترابيه، انتهاج السياسه متمثله في تسليح الجيش واعطاء قدرات عسكريه استراتيجيه وفنيه، واعطاء يعني الجيش وضعا يمكنه من بسط سيطرته على كامل التراب الوطني. إذن فتظافر الجهود أدت إلى ظهور جيش مالي في صورة جديدة، صورة جيش محترف يدافع عن كامل ترابه بقدراته العسكرية البرية والجوية حتى البحرية. هذه هي العوامل التي أدت إلى استعادة مدينة كيدال الاستراتيجية، وتمثل فيها رسالة إلى أن الدولة ماضية قدما في هذا الاتجاه حتى يتحقق الاستقرار، وحتى يتم دحر الإرهابيين والإنفصاليين أينما كانوا وحيثما كانوا.
0: دعت أبرز النقابات العمالية الإسبانية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر من أجل الدفع بمطالبها المتعلقة بالسكن والأجور قبل التشريعيات المبكرة المقررة في 29 نوفمبر. وقال الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية في بيان إن الإضراب هو الرد على الجشع العقاري الذي يضرب على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، ما يجعل الحصول على السكن اللائق أمرا شبه مستحيل. وتوفيت اليوم عن 87 عاما المتقاعدة المدريدية ماري كارمن، التي أدى إخلاؤها من مسكنها إلى اندلاع احتجاجات حاشدة ضد أزمة السكن، وأسهمت في نهاية المطاف في الدعوة إلى تنظيم انتخابات مبكرة. أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن 5 فلسطينيين أحدهم متطوع في الدفاع المدني قتلوا اليوم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، تزامنا مع إحياء إسرائيل الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر الذي شكل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر. وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن طواقمه نقلت 4 جثامين إثر عدة غارات إسرائيلية على خان يونس في الجنوب والجبلية في الشمال. للتعليق على خلفية هذا التصعيد الإسرائيلي في ذكرى 7 أكتوبر نستمع إلى محمد صبح كاتب صحفي من غزة حاوره ريدا كريفي.
2: هذا التصعيد كان أمرا متوقعا كما يهدد قادة إسرائيل بشكل مستمر وبشكل متواصل. الناس في غزة كان يظهر الخوف عليها جليا في وجوهها، في تحركاتها، في حديثها، حتى على موقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي حدث بالفعل. الأيام الماضية كان هناك تصعيدا لافتا من خلال الاستهدافات وحملات الاغتيال التي كان يقوم بها الجيش الإسرائيلي وصولا إلى هذا اليوم. كأن الجيش الإسرائيلي يريد إيصال رسالة لسكان قطاع غزة. طبعا سبق ذلك بقليل إعلان من كاتس على إغلاق المعابر كلها مع قطاع غزة. أمور صعبة كثيرة تحدث في هذه المرحلة. الناس بالفعل تتمنى أن يكون هناك نهاية لهذا الكابوس على حد وصفهم، وأن لا يكون هناك ربط بين التصعيد وبين الانتخابات الإسرائيلية، لأنه الإسرائيليون يهددون بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وهناك خشية حقيقية من أن يكون للانتخابات الإسرائيلية دورا في تصعيد الأمور وتعقيد المشهد داخل القطاع.
0: تم اليوم تنظيم مظاهرة في مدينة إزمير إحدى معاقل المعارضة التركية تعبيرا عن الغضب إزاء انضمام رئيس بلدية المدينة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان. وتشكل رئاسة بلدية إزمير المعقل العلماني على ساحل بحر إيجا الذي يحكمه الاشتراكيون الديمقراطيون المعارضون منذ 27 عاما تشكل مكسبا سياسيا كبيرا للرئيس إردوغان. هذه مراسلة يوسف الأمجد من أنقرة.
3: جميل توغاي رئيس بلدية مدينة إزمير ثالث أكبر مدن تركيا، اسم جديد ينضم إلى قائمة رؤساء البلديات الذين غيروا انتماءاتهم السياسية. الانتقالات التي شملت رؤساء انتخبوا عن أحزاب مختلفة أو كمستقلين ثم انضموا إلى حزب العدالة والتنمية، فيما يعد توغاي ثاني رئيس بلدية كبرى ينتقل من حزب الشعب الجمهوري إلى الحزب الحاكم. توغاي فسر أسباب انتقاله بضرورة التعاون مع الحكومة التركية وتسهيل تنفيذ المشاريع والخدمات.
4: نسعى إلى النهوض بمدينة إزمير وحل مشكلاتها وإعادة بناء مدينتنا، ولا يساورني أي شك في أننا سنحقق أعمالا جيدة جدا من خلال التوافق والتعاون بين الإدارة المحلية والحكومة المركزية.
3: وتتزامن هذه الانتقالات السياسية مع تحقيقات في قضايا فساد طالت عددا من رؤساء البلديات خاصة المنتمين إلى حزب الشعب.

0: الشعب الجمهوري ملف جعل المعارضة التركية تتهم الحكومة باستخدامه للضغط سياسيا لاستقطاب رؤساء بلدياتها، بينما تنفي الحكومة ذلك وتؤكد استقلال القضاء وأن الانتقالات تتم بإرادة المنضمين. آراء المواطنين تباينت بشأن انتقال رئيس بلدية إزمير بعد انتخابه على قائمة المعارضة.
1: انتقال مدينة إزمير لإدارتها من طرف حزب العدالة والتنمية سيعود بالنفع عليها نظرا لتاريخ هذا الحزب في إدارة البلدية، لا أمانع ما حصل.
2: الانتماء لحزب معين يكون أساسه مرجعيته الإيديولوجية، ولذلك لا أفهم هذا الانتقال الذي حصل.
0: وبموجب القانون التركي فالانتقال الحزبي لرؤساء البلديات لا يعني بالضرورة انتقال السيطرة الكاملة عليها، فرئيس البلدية يمكنه أن يغير حزبه، بينما يبقى أعضاء المجلس البلدي المنتخبون على انتماءاتهم السابقة. لميديان يوسف الأمجد، أنقرة.
3: أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للغزول الذي تعاني إمدادته نقصا كبيرا. هذا تعليق أنور القاسم، خبير اقتصادي ومختص في أسواق الطاقة من لندن، حاور ويس النماني.
4: لا بد الآن لكل دول العالم خاصة الدول الغربية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والديزل بالتحديد، لابد لها من السحب من الاحتياطي الاستراتيجي. الولايات المتحدة طلبت رسميا من زبائنها في دول أوروبا أن تسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من الديزل، باعتبار أن ذلك هو أسهل الطرق بعد الارتفاع الكبير في أسعار الديزل في الولايات المتحدة، وأيضا النقص الحاد الذي حصل في أوروبا. لا ننسى أننا مقبلون على الشتاء، بالتالي ارتفع استهلاك الطاقة سواء الديزل وأيضا الغاز. هناك ما يكفي من الاحتياطي لدى وكالة الطاقة الدولية، الدول المنضوية تحتها، لكن أن تعوض هذه الفاقد أو المستخرج والمستخدم من قبل هذه الدول سيأخذ وقتا طويلا، قد يستغرق عاما أو عامين، قد يستغرق 5 أعوام. هذا يعتمد على مدى استمرارية الأزمة، أزمة التوريد وأزمة التصدير. فاعتقادي أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة، الديزل بالتحديد سيكون مرتفعا، لأن الولايات المتحدة ستحجم في المرحلة المقبلة، هكذا فهمنا، عن التصدير للخارج لضبط السوق الداخلية بعد الاعتراضات الكبيرة، ولا ننسى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الانتخابات الأمريكية.
3: رياضة كرة القدم النسوية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعين المدرب الفرنسي إريك بلاهيك ناخبا جديدا للمنتخب المغربي للسيدات خلفا للإسباني خورخي فيلدا. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
5: تغيير مفاجئ على رأس المنتخب المغربي للسيدات بعدما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إسناد مهمة قيادة لبؤات الأطلس للمدرب الفرنسي إريك بلاهيك خلفا للإسباني خورخي فيلدا في بلاغ تعيين مثير للجدل. كيف لا، وبلايك اكتشفه الجمهور المغربي أنه من سيشرف على تجمع الإعدادي المرتقب بمركب محمد السادس لكرة القدم، ولن يكون أمام المدرب الفرنسي وقت طويل لالتقاط الأنفاس، إذ سيكون المنتخب الأوزبكي أول اختبار له على رأس لبؤات الأطلس من خلال مبارتين وديتين تندرجان ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الطاقم التقني الجديد. ولهذا الغرض استدعى المدرب الجديد بلايك 31 لاعبا. المواجهة الأولى مع المنتخبين مساء الجمعة 9 أكتوبر بملعب مولاي الحسن في الرباط انطلاقا من الساعة 8 مساء، على أن يتجدد اللقاء يوم الاثنين 12 من الشهر عينه بداية من الساعة 6 مساء، لكن هذه المرة بملعب المدينة. بداية جديدة إذا للبؤات الأطلس بعد الفشل في تتويج بكأس أمم إفريقيا في آخر نسخة نظمت بالمغرب. السؤال الجوهري، هل ينجح إريك بلايك في تحويل هذا التعيين المفاجئ إلى انطلاقة جديدة للمنتخب المغربي النسوي في سبيل التحضير الجيد لتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028؟
3: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
7: لنوكتيرن avec جواد. جينيفر هودسون.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. جرى يوم الأربعاء بمراكش توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران، الصناعة، البحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. وتهدف هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش افتتاح معرض مراكش الدولي للطيران 2026 إلى تعزيز البحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب وإدماج المنتجات والخدمات المصنعة محليا في سلسلة توريد الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن تطوير قدرات وطنية في مجال التكنولوجيات الدفاعية ومكافحة الطائرات المسيرة. وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي في افتتاح معرض مراكش الدولي للطيران المنظمة أو هذه الدورة الثامنة من المعرض المنظمة تحت الرعاية الملكية أن قطاع الطيران بالمغرب شهد بفضل رؤية الملك محمد السادس انتقالا نوعيا من التجميع البسيط إلى التصنيع والهندسة المتقدمة. وقال إن مجال الطيران والفضاء وما يشمله من تكنولوجيات أضحى رافعة أساسية لتطوير القدرات الصناعية الوطنية. دعت أبرز النقابات العمالية الإسبانية إلى إضراب عام في 11 نوفمبر من أجل الدفع بمطالبها المتعلقة بالسكن والأجور قبيل التشريعيات المبكرة المقررة في 29 نوفمبر. وقال الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية في بيان إن الإضراب هو الرد على الجشع العقاري الذي يضرب على أحد الحقوق الأساسية للمواطنين، ما يجعل الحصول على سكن لائق أمرا شبه مستحيل. وتوفيت يوم الأربعاء عن 87 عاما المتقاعدة المدريدية ماريا كارمن، التي أدى إخلاؤها من مسكنها إلى اندلاع احتجاجات حاشدة ضد أزمة